0: Duena FM. تسمع ديوان فم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوان فم
1: صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: ديوان فهم فلاش نيوز
3: موجز السابعة صباحا. ديوان فهم صباح الخير. اليوم الجمعة الموافق للثامن والعشرين من أوت هو آخر أجل حددته الإدارة العامة للأداءات لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المشروبات غير الكحولية تؤكد أن الاضطراب الحالي في التزويد يعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصيفة والذي نهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة، وذلك نتيجة موجة الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. والغرفة تشدد على بعض المعلومات أن بعض المعلومات المتداولة عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة لا أساس لها من الصحة، مضيفة أن جميع المؤسسات المنضوية تحت لوائها تعمل بأقصى طاقتها الإنتاجية المتاحة وتتمثل أولويتها الأساسية في ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات البلاد. ممثل عدد من نيابات توزيع المياه المعدنية بمنوفا يتعهدون بالرفع في كميات الماء المعدنية المخصصة للجهة مع ضمان تأطير عملية توزيعها من قبل فرق المراقبة الاقتصادية ووحدات الحرس والأمن الوطنيين. حريق اندلع أمس بجبل عيشون في معتمدية سجنان من ولاية بنزرت يأتي على مساحات شاسعة من الغطاء الغابي مخلفا أضرارا بالثروة الغابية والبيئية وصفت بالكبيرة. ووفق مصدر محلي فقد طالت النيران أشجار الكلاتوس والصنوبر الحلبي إلى جانب مساحات من الغابات، فيما أسهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وصعوبة التضاريس المنطقة في سرعة انتشار الحريق واتساع رقعته. وفي الشأن الدولي بيانات أولية للشحن صدرت اليوم الجمعة تظهر أن 7 سفن سلع أولية عبرت مضيق هرمز الخميس بانخفاض عن 17 سفينة في السابق وأقل من المتوسط المتحرك لعشرة أيام والبالغ 15 سفينة. ومن جهته قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر يقول اليوم أن القوات الأمريكية ساعدت خلال الأشهر الماضية قرابة 1500 سفينة تجارية في عبور مضيق هرمز عبر تقديم حماية منسقة، ومضيفا أن السفن كانت تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط الخام المتجه إلى أسواق الطاقة العالمية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
0: Do you want to have?

0: Publicité.
1: Femmabox 5G ou Femmabox 5G, élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: يصبح الورد والفل والياسمين على كل المستمعين اللي تابعوا فينا. جمعة مباركة للجميع. اليوم الجمعة 28 أوت 2026، توا 7:23 دقيقة. معكم نورز المشراوي من قدام الميكرو، فاروق السويسي في الإخراج التقني، وجدين العوني في الإخراج الرقمي. إن شاء الله نهاركم زين. تحياتي لكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، كسوا في كرهبكم، كسوا في دياركم، على تشانل يوتيوب ديوان اف ام وإلى باج فيسبوك ديوان اف ام. نقعدوا معاكم ونرافقكم كيما العادة 3 سوايع من زمان، من 7 لـ10 تلقوا معنا كيفة المواضيع وكيفة الفقرات والغنيات والموزيكا والجو الكل. كيما تعرفوا ديما نبدأ بغنية مزيانة ونحكي على ناس هكا تنجم تشوف الدنيا الكل قدام عينها، ناس وجوه شوارع وحياة كاملة تدور قدامك، أما عينيك تبقى تستنى في وجه واحد، وفما حب كي يدخل القلب يبدل حتى معنى الانتظار. تستنى شخص نهار بعد نهار، يتعدى الشتاء يطل الربيع وتتبدل الليل، أما هو مازال مجيش. وتولي المشكلة مش في الغياب، المشكلة أنه كل ما تشوف الناس تزيد تحس أنه ما عندها حتى نظرة وقيمة إذا العين ما شافتش الإنسان اللي تتمناه. وهذا بالضبط أحساس أغنية تحكي على الشوق بطريقة بسيطة، أما توجع شوية ولطف عليكم الوجع. خلينا نسمع مع بعضنا وإلك فوري شو قيمة النظرة، وهنا رجعينا.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوستي لرون تريبل لفرويت.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي لرون تريبل لفرويت. عندك أورانج.
3: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تيليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
4: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
5: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
4: جو كبير.
5: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
4: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
5: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
6: تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
7: يا صباح الورد والفل والياسمين من جديد، تحياتي لكم أصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا. نورز مشراوي من قدام الميكرو، تحياتي للفريق التقني اللي كالعادة يأمن لكم ثلاثة سوايع من البث. فاروق السويسي في الإخراج التقني، وجدين العوني الجميلة في الإخراج الرقمي، تحياتي لكم. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهار مليان بالحاجات المزينة والأرزاق والتسهيلات. نحاولوا نسيسوا رواحنا، ارتفاع في درجة الحرارة نقص في المياه العادة، لكن نحاولوا نكونوا متفائلين ونحاولوا هكا ديما نقولوا الحمد لله على كل حال. إلا ما تفرج بطبيعة مانيش وحدي، نسلم بالطبيعة على الارتيستو متاع ناس الديوان. بونجور الارتيستو.

0: بونجور، الله الله
1: بونجور
0: عليك.
1: بونجور بونجور نورز، بونجور مرام، بونجور فاروق، وشدان الناس اللي يتفرجوا فينا الكل على تشانل يوتيوب ديوان اف ام ولا على فيسبوك.
0: كتيبة
1: بيان سور، تحياتنا ليكم. والله ثم حاجة ان بو بيزارك انا ريتها الصباح، هي محلاها وانا جاي راه في لون الشمس متبدل شويه. اون بلوس
0: باش نحكيو شويه اخر على لون الشمس المتبدل شويه، ولا اللي هو خسوف القمر.
1: وريت ستوري مزيانه زاده انت هبطتها معناتها على الانستغرام تاعك. ما
0: مش فاهم الحكايه
1: شنيا، ما دابين كان نعرفها
0: اصل الحكايه. وي
1: هذا هو كالعاده.
0: كيف سيت فارغه؟
1: والله
0: جيت روتار اليوم،
1: والله خاطر تو سامبلومون خاطر رقدت مأخر شويه البارح مع مساعتين هكاك فو الكوبور نتاع الضو. دونك قمت فير الخمسة ونص الستة، ما واحد دوش لبس حوايج وذوك

0: نقول لك الطقوس نتاع السباح نتاع العادة هكاهو. دونك كيما تقول الايرون ليدي ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية.
1: صباح الخير يا توينسا، تحياتي للدكتور، تحياتي للكابتن خالد حسني والسيد العميد توفيق ديدي.
0: دونك سخونة برشا الدنيا، ردوا بالكم على رويحكم، اشربوا برشا ماء.
1: كان تلقى كيما قال هنا البارح،
0: كان تلقى الماء. انا الحقيقة البارح عندي ولد حومتي حماس، مشيت باش ناكل حاجة، باش بدني وحدي اعمل هيك، اعمل ايجي، قال لي خليتك ثلاثة باب زماء. عملت فيديو حاطت دبوسة الماء قدامي ونغني لها نار فراقك حرقت قلبي وجوه جاية. دونك الفيديو باش نهبطه يعني معناتها اليوم، نغني معناتها على دبوسة الماء وقديش حبيتها دبوسة الماء وقديش حبيته السيدة ذاك وعز بيا برشا، خاطر مد لي ثلاثة باب زماء باردين.
1: ثلاثة باب زماء باردين، الماء ولا الحقيقة ثروة. وكنز هكا كي تشوف زوز ولا ثلاثة باب هكا تصورهم وتعملهم استغي ولا تتصور معاهم تبدأ فرحان بيهم محتفل انك سيبان خذيتهم عبارة جبت الذهب ولا خذيت كرهبة
0: حاجة أخرى.
1: الحمد لله تو تتعدى بإذن الله.
0: مستعد نعمل إيشانج بكرهبة إبريد مثلا على ثلاثة باب زماء؟
1: كل يوم إيشانج بحاجة أنت غدوة شنو؟
0: والله كان غدوة واحد لقى معناتها ستيكا ماء ولا زوز نشوفوا بلاس ولا نشوفوا حاجة.
1: يلا خلنا نسلموا ونصبحوا على مرومة تحفونا. بونجور مرومة،
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين لكافة المستمعين، صباح الخير نوروزة، صباح الفل محمد، صباح الفل والياسمين الوجدين والفاروق مخرجنا
1: ده فاروق
0: التقني يا رؤى. صباح الخير يا رؤى.
2: نصبح على الكتيبة، نقولهم إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله أيامكم الكل مليانة بالطاقة الإيجابية، ولو أنه بصراحة الأزمة عمالة باقي على قدام. بصراحة البارح قلت لك ما النوبة تستغيث، قلت لي تونس الكل تستغيث
1: وأرينا بالفعل. أيضا
2: البارح شفنا اللي تونس الكل تستغيث، ناس الكلها ما نجمتش تبقى في ديارها مسخانة مع قصان الضوء بطريقة معناتها قصان الضوء ولا برشا. البارح أنا مثلا خممت في حاجة يا نورز، خممت في العبيد الناس الزويولة، ناس الزويولة الزويولة اللي ما عندهمش كليماتيزور وحتى مروحة في الدار. كيف حالتي؟ بقى أنا عندي مروحة. الناس اللي ما عندهاش المينيموم اللي نحنا نشوفه فيه هذيك الأساسيات، كيفاش صاير فيهم مساكن، كيفاش باقين يعديوا في أياماتهم مع الأزمات هذية، مع الليل ما فماش
1: والمرضى زيدة، مرضى زيدة
2: كبار السن زيدة اللي في
1: ونساء الحوامل زيدة والصغيرات،
2: شو صاير فيهم الحق
1: هيت نبدأ بموجات إيجابية شوية. وخلينا نسلم على الكتيبة، صباح الورد والفل والياسمين، حبوب حبيب صالح ويام جليدي، سامي سليتي، معز منوبي، فدوى ديلي بيبي، غسين غسين، فتحي أعمارة، فدوى كيف كيف سلمنا عليك، معز سلمنا، حبوب سلمنا، نسلم على ستيفان، أم عبيد الله كيف كيف، نسلم على أصدقائنا الكل اللي معانا في الكتيبة واللي باش يلتحقوا بينا زيدا في الاستماع لناس الديوان. إن شاء الله نهاركم زين، نسلم على حلومة أحلام عمارة أيضا، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. بما أنك أنت مرومة لبسة اليوم بالنوار، الحقيقة حبيت نحكي شوية على اللون الأسود. تعرفوش علاش هكا الملابس السوداء تسخن أكثر تحت الشمس؟ اللون الأسود يمتص كمية أكبر من الإشعاع الشمسي، في حين الألوان الفاتحة تعكس جزء أكبر من الضوء. ولهذا كان تحط قميص أسود وقميص أبيض من نفس القماش تحت الشمس، الأسود ينجم يوصل درجة حرارة أعلى برشا. وهذا مش مجرد كلام متداول، دراسة حديثة منشورة سنة 2024 قصت حرارة قمصان من نفس النوع والألوان مختلفة، ولقات الفرق بين الأسود والأبيض في الشمس القوية وصل لأكثر من 15 درجة مئوية في حرارة سطح القماش. أما المفاجأة، الأسود ما هوش بالضرورة يخليك أسخن بنفس الدرجة. دراسة شهيرة نشرت في مجلة نيتشر سنة 1980 قالت اللي حتى اللي بس الأسود والأبيض عند البدو يعني في الصحراء، لقات اللي الحرارة الصافية اللي وصلت لجسم الإنسان كانت تقريبا متقاربة، رغم اللي بس الأسود امتص إشعاع أكثر. السبب شنو هو؟ جزء كبير من الحرارة الإضافية تفقد للهواء قبل ما توصل للجلد، خاصة مع حركة الهواء والتهوية داخل اللي بس. يعني الخلاصة، الأسود يسخن أكثر تحت الشمس. أما هل باش تحس روحك أسخن وإلا ليه. هذا يتوقف زيادة على نوع القماش، سميكته، القصة متاعه، التهوية، وإلا الريح، وبطبيعة العوامل الجوية كيما العوامل الجوية اللي قاعدين نتعديو بها توا. قولي محمد.
0: والله ثم حاجة أخرى زيادة اللي هي مثلا السيارات اللي يبدأ لونهم أكحل تلقاهم زايدين معناتها 8 دوغري على الكراهب الأخرين في الشمس، معناتها مثلا كيف تبدأ السخانة 40 في الكرهبة الكحلة تبدأ 47، دونك اللون الأكحل يشد برشا السخانة ويسخن معناتها ذك. علاش حتى معناتها لي بارون تاعنا هكا يعني معناتها ونحن صغار ما كانوش يلبسونا برشا مريول الكحول ولا سريول الكحول في الصيف، يقول لك يسخن ويشد السخانه. دونك حتى في كيف ما انا كنت نحكي لك مش كان في الحوايج في الكراهب في برشا حاجات اخرين الحقيقه.
1: ونحن نحكيه على سخانة ودرجات الحرارة هاتنا شوفوا تو اكسيبسيونيلمون بما أنه درجات الحرارة مرتفعة جدا ليامتها ذي، نعملوا طلع على أحوال الطقس، هل أنه فما انخفاض في درجات الحرارة اليوم ولا لا في زوم ميتيو.
3: زوم ميتيو
2: اليوم جمعة 28 أوت 2026، سحب قليلة بأغلب الجهات تكثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال مع ظهور خلية رعدية محلية مصحوبة بأمطار، الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، ثم تتجه بعد الظهر من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتتقوى على كامل البلاد خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية وقت تجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمحليا متموج ببقية السواحل. تتراوح الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي، وهذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: زوم ميتيو.
1: شكرا مرام. هات نذكروا اللي القروان البارح سجلت ثاني أعلى درجة حرارة في العالم، وين سجلت مدينة القيروان البارح 26 أوت 2026 ثاني أعلى درجة حرارة في العالم بعد ما بلغت 49.8 درجة وفق ما أفاد به الباحث المختص في علم المناخ عامر بحبة، وأوضح في تصريحه لبرنامج منك نسمع مع زميلتنا هدى الورغمي اللي درجة الحرارة المسجلة في القيروان ما لم تفصل عن الرقم القياسي المطلق المسجل في تونس هو نصف درجة فقط، وين بلغ الرقم القياسي 50.3 درجة يوم 11 أوت 2021، وتأتي الدرجة القياسية الجديدة تزامنا مع موجة الحر اللي تشهدها تونس في أوت الجاري بعد موجة أولى خلال شهر جويليا الماضي واللي سجلت خلالها القيروان أيضا درجة حرارة مرتفعة بلغت 49.7%. في نفس الإطار زاد نحكيه مرام اللي جويليا 2026 هو ثاني أشد أشهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 1959. عطينا تفاصيل.
2: بالفعل نورز المعهد الوطني
1: 1950 سامحوني
2: أي صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويليا 2026 كثاني أكثر شهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 1950 بعد جويليا 2023 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزء كبير من البلاد، وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهارا وليلا إذ سجلت عديد المحطات درجات حرارة قصوى استثنائية وفق النشرة المناخية الشهرية لشهر جويليا 2026. تتراوح متوسط درجات الحرارة خلال جويليا بين 28.9 درجة بتبرقة و 37.1 درجة بتوزر، في حين بلغ معدل الحرارة المتوسط على المستوى الوطني 35 محطة 31.7 درجة متجاوز المعدل المرجعي اللي هو 28.3 ب 3.4 درجات حسب المصدر ذاته اللي هو المعهد الوطني للرصد الجوي، وتجسدت حدة موجة الحر في تسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة القصوى بعدد من المحطات بلغ 49.7 درجات بالقروين نهار 17 جويليا و 48.7 درجات بجندوبة نهار 16 جويليا و 48.6 درجات بزغوين نهار 17 جويلية كما بلغت 48.3 درجات ببيجا، نهار 21 جويلية و 47.3 درجات بقفصة، نهار 23 جويلية و 43.7 درجات بقليبيا نهار 20 جويلية. وعلى مستوى درجات الحرارة القصوى تروح المعدل الشهري بين 32.3 درجة بالمهدية و 34.7 درجة بتوزر، في حين بلغ المعدل الوطني للحرارة القصوى 38.8 درجة متجاوز المعدل المرجعي للبالغ 35 درجة ب 3.8 درجات زايدين.
1: شكرا مرام. شوي اخر باش نحكي، وكما قال محمد شفنا هكا الشمس حمراء اكثر من العاده، نحكيوا على ظاهره فلكيه مميزه، شنو هي شنو تفاصيلها، هذا كل بعد الفصل.
3: بيبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دي لاني، ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعبون ليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
4: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل، ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال، موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تولي بوان دو فونت متزارو اي سور متزاروميلانو.com. متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس. صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
1: 48 دقيقة بعد السبعة رجعنا لكم في ناس الديوان، وفي ساعتنا الأولى حكينا على أحوال الطقس، حكينا على درجات الحرارة المرتفعة جدا، نحكي زيدا على موضوع هام جدا في توبريتش.
4: توبريتش
1: اليوم ما عشنا ظاهرة فلكية مميزة اللي هي خسوف جزئي للقمر. كانت عدينا شوية وجدين أصور، مرسي وجدين، هي من المعهد الوطني للرصد الجوي. شنو هو خسوف القمر؟ ببساطة كي تكون الأرض بين الشمس والقمر، الأرض تحجب جزء من ضوء الشمس اللي عادة يضرب القمر ويخليه بين ضوء في الليل، يعني القمر ما يضويش من عنده، هو في الأصل يعكس ضوء الشمس، وكي الأرض تدخل بيناتهم ظل الأرض يتسيح على القمر، وهوني يبدأ الخسوف. علاش نقولوا جزئي؟ يا خاطر مش القمر الكل دخل في ظل الارض، جزء كبير من قرص القمر دخل في الظل والجزء الاخر بقى ضاوي. والاجمل انه الجزء اللي يدخل في ظل الارض ينجم يبان بلون احمر او برتقالي كما شفناه الصباح. علاش يولي احمر القمر؟ خاطر ضوء الشمس كي يعدي عبر الغلاف الجوي للارض الالوان الزرقاء تتشتت اكثر واكثر، بينما الضوء الاحمر والبرتقالي ينجم يوصل القمر وينعكس علينا، ولهذا ساعات نسميه القمر الدموي، رغم أنه علميا الظاهرة اللي صارت اليوم هي خسوف جزئي. أما السؤال اللي ديما يتعاود، هل الخسوف عنده تأثير على صحتنا صحيح ولا لا؟ لحد الآن لازمنا نفرق ساعة بين المعتقدات واللي يقوله العلم. ما فماش دليل علمي موثوق يثبت اللي الخسوف يسبب أمراض كما الصداع، الدوخة، الخفقان، ولا اضطرابات نفسية، مشاكل في الحمل، وإلا تأثيرات مباشرة على جسم الإنسان. يعني الخسوف ظاهرة فلكية جميلة، أما ما يلزمناش نربطوا بها كل إحساس جسدي نحسوا به. وزيد حاجة مهمة، خلاف الخسوف الشمسي، النظر للقمر وقت الخسوف آمن للعين المجردة، وما تحتاجش نظارات خاصة باش تتفرج عليه حسب نازا ساينس. وفي الأخير الخسوف مش علامة على كارثة، إنما حاجة هكا لازم نعطيها أهمية وما نخافوش منها. ببساطة رقصة سميناها نحن دقيقة بين الشمس والأرض والقمر. دونك نحن حابين نعرفوا معاك مرام، هي تعطينا ذكرنا بتاريخ الخسوف متاع القمر كسوا الكلي والجزئي في تونس. فضل
2: بالعودة إلى سنة الألفينات نورز، نلقاو أنه الخسوف اللي تزامن مع فترة الخسوف الكلي نهار 16 جويلية سنة 2000، وهو من أطول الخسوف القمري اللي صار، وكان مرئي من مناطق واسعة من أوروبا وإفريقيا وآسيا. و9 جان في 2001 كان فما خسوف قمري كلي آخر تواصلت مراحله على مدى أكثر من 3 ساعات، وكان من بين الخسوفات المرئية في أجزاء واسعة من العالم من بينها أوروبا وإفريقيا وإسيا زيدا. وعام 2003 و2004 شهدت بدورها سلسلة من الخسوفات الكلية بينهم 9 نوفمبر 2003 و4 ماي و28 أكتوبر 2004، وسنة 2007 كان فما زيدا خسوف كلي في 3 مارس، وبعده جاء خسوف كلي آخر في 21 فيفري من سنة 2008، وكان فما خسوف جزئي في 16 أوت من ذات السنة. في سنة 2009 شهدت تونس عدة خسوفات قمرية من بينها خسوف جزئي في 31 ديسمبر 2009، ووقتها أنهى سلسلة الظواهر الفلكية القمرية في العقد هذاك. القاسم المشترك بين الظواهر هذية هو نفس المشهد الكوني، الأرض تمر بين الشمس والقمر، تحجب جزء من ضوء الشمس عن القمر، ويدخل القمر تدريجيا في ظل الأرض.
5: ومن تونس هيت نعمل وطلع زيد على العالم معكم محمد.
0: والله ظاهرة متاع الخسوف ظاهرة ديما، يعني معناتها الروها في العالم هي المعدل متاعه يكون من مرتين لثلاثة مرات في العام، معناتها ما يتجاوزش 3 مرات في العام. والأسباب متاع التكرار متاعه ميلان المدار، التقاطع الفلكي، وثم أنواع معينة اللي كما كنا نحكي عليهم اللي هما الخسوف الكلي أو الجزئي أو شبه ذلي. نرجعوا لتونس زادة من أبرز المحطات اللي صاروا، نحكيه على خسوف 5 جويلية 2020 اللي هو خسوف شبه ظل جزئي، ثم خسوف 16 ماي 2022 اللي هو خسوف كلي مرئي، وثم خسوف 7 سبتمبر 2025 خسوف كلي مميز اللي هو صار في العشية مع على الساعة 6:35.
5: بي دونك خسوف جزئي للقمر اليوم مع ساعات الفجر الأولى في تونس وفي العالم أيضا، مشاهد ياسر مزيانة نشوفوا فيها للشمس أول ما بدات تطلع حمراء مزيانة، الناس كلها تهبط في التصاور والفيديوهات والستوريز. وفي هذا الإطار هيت نحن نخرج توا بغنية عملت بوز وتراند في صيف 2026، وجه القمر سيريا سواس مع قصي خولي. نرجعوا لكم ساعتنا الثانية، أخبارنا مع فؤاد مبارك، من ثم فلاش فور هني إبراهيمي، وهنا رجعنا.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: Publicité.
2: تدلل شنو نحضر قبل القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لافيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
3: تدلل
4: جيان ايام دللنا
5: مع اورانج بوستي الغونتري بالوفروات.
6: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
5: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالوفروات. عندك اورانج.
7: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمنت. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك. وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
8: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ. عصيده انستونتاني نوازيت بنقايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصه.
9: مونوبري ديما معك.
10: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكه مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحه هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
11: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفة للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
12: ياك مر
11: كيري القفصي وأنت بن سعيد العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الثامنة صباحا ديوان افهم صباح الخير. ينتظر أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا نسبيا اليوم خاصة بالشمال وبالمناطق الساحلية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وصنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويليا 26 و2000 كثاني أكثر أشهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 1950 بعد جويليا 23 و2000 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وبالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد بالمياه، وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس والحماية المدنية تتولى توزيع مياه الشرب واسطة الصهاريج في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه. وفي سياق متصل رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور يؤكد تسجيل نقص في كميات المياه المعدنية المتوفرة بالمساحات التجارية في ظل ارتفاع الطلب بشكل كبير خلال موجة الحر الأخيرة. وبكور يوضح أن الأزمة لا تقتصر على المساحات التجارية الكبرى فقط بل تشمل مختلف نقاط البيع بما في ذلك محلات المواد الغذائية والمطاعم والمقاهي.
2: نقص شوية أما موجود مثلا روز سكر حاجة كما هكاية معناتها نقصين شوية معناتها حكاية لوجيستيك هاي مش انتاج ولا بطبيعة هذوما المواد هذوما معتقد كل الروز والسكر هذوما موردين من ديوان التجارة لذا فما شوية لوجيستيك حاجة تقول صعيبة. ومنساوش اللي صار الذروة متاع سهلك سكر في المولد بطبيعة تفرغ شوية المخزون وبعليك يرجع معناتها عادي.
1: ومن جهتها الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المشروبات غير الكحولية تؤكد العمل حاليا بأقصى قدر ممكن من أجل استعادة نسق التزويد العادي بالمياه المعدنية المعلبة في أقرب الأجال، مشيرة إلى أن جميع المؤسسات المنضوية تحت لوائها تعمل بأقصى طاقتها المتاحة لضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات البلاد. وأرجعت الغرفة صعوبات الاضطراب الحالي في التزويد أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصائفة والذي نهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. الشركة الوطنية للسكك الحديدية تعلن أمس استئناف صفرات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات يوم الأربعاء الماضي، مثمنة جهود الفنيين والعاملين بمختلف اختصاصاتهم وحرصهم على استئناف سير القطارات في ظرف وجيز. وكانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية قد أعلنت إلغاء عدد من الصفرات بين تونس العاصمة وعدد من الولايات، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على جاهزية القاطرات والنقص الحاد المسجل بها. النيابة العمومية بجرومباليا تأذن بالاحتفاظ بصاحب محل تجاري بالحمامات بتهمة الامتناع عن البيع، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية مع أحد الحرفاء بسبب عدم التزامه بالتعرفة المعتمدة لبيع المياه المعلبة واعتماد سعر مشط وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسلة ديوان افهم بلجيا. والمصدر ذاته يضيف أن التاجر لا يعاني من أي اضطرابات نفسية وتم الاحتفاظ به في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في شأنه. حريق اندلع أمس بجبل عيشون في معتمدية سجنان من ولاية بنزرت يأتي على مساحات شاسعة من الغطاء النباتي أو الغبي مخالفا أضرارا بالثروة الغبية والبيئية وصفت بالكبيرة. ووفق مصدر محلي فقد طالت النيران أشجار الكالاتوس والصنوبر الحلبي إلى جانب مساحات من الغابات، فيما أسهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وصعوبة تضاريس المنطقة في سرعة انتشار الحريق واتساع رقعته. وفي الشأن الدولي الرئيس الإيراني مسعود بشكيان يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع أمريكا رغم فقدان الثقة معها والحذر منها. مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية يقول إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى حث مسؤولي الشؤون المالية بمجموعة العشرين على الاتفاق الأسبوع المقبل على خطوات لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الاختلالات العالمية ومواجهة تحديات الديون السيادية مع الضغط عليهم لقطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هاني إبراهيمي في فلاسبور.
3: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
4: احنا معاك بجنبك في الفراج لحظه حتى يزفر الحكم.
3: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
5: ديوانا فام
6: صوتكم.
3: ديوانا فام فلاش سبور.
7: صباح الخير صباح الفل اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم اللي موعد الويكاند هذا السبت وحد مع مقابلات الجوله الثانيه. نعطيكم تعيينات الحكام ولا برنامج غدوه للسبت الاربعه ونص. النادي الافريقي امل حمام سوسه تحكيم حسين بولعريس وفي تقنيه الفار منتصر بالعربي. مستقبل المرسى تقدم سقيط الدائر عبد السلماني حكم ساحه وفي الفار دورصاف الجنواتي. الاتحاد المنستير الملعب التونسي مباراه بتحكيم حسني النالي وفي تقنيه الفار البرتغالي هيلدر مالير. والنادي الصفاقس يواجه ترجي الجرجيسي في المهيري ماتش بإدارة محمد علي قروية وفي تقنية الفار حكم برتغالي آخر اللي هو برونو إستيفيس. نهار لحد الدفعة الثانية كيف كيف الأربعة ونص أربعة مقابلات. شبيبة العمران تواجه الترجي الرياضي التونسي تحكيم سيف الورتاني وفي الفار هيلدر مالير. والنادي الرياضي حمام الأنف النادي البنزرتي أمير العيادي حكم ساحة وبرونو إستيفيس حكم فار. الأولمبي البيجي اتحاد بنقردين فرج عبد اللاوي حكم أول وأيمن النصري في تقنية الفار. والنجم الساحلي يواجه نجم المتلوي ماتش بتحكيم خليل الجري وفي تقنية الفار أسامة بن إسحاق. نذكر كل المقابلات منقولة على منصة ديوان سبور. مكتب الرابط الوطني لكرة قدم المحترفة خلال الاجتماع المنعقد البارح أصدر جملة من القرارات إثر نهاية مباراة الجولة الأولى من البطولة. معاقبة جمعية الملعب التونسي بتوبيخ وخطية مالية ب5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير خلال مباراة النادي الصفاقسي. وأيضا معاقبة الترجي بتوبيخ وخطية ب5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل الجماهير متاع الترجي الرياضي في المباراة أمام النجم الساحلي. أيضا معاقبة النادي البنزرتي بتوبيخ وخطية 5000 دينار من أجل أيضا عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير الفريق في مباراة مستقبل المرسى. كيف كيف نفس الشيء لكن نحكي المرة هذه على النادي البنزرتي ديما اللي خطية أخرى ب500 دينار فقط من أجل إقصاء ملتقى الكرة خلال مباراة مستقبل المرسى. النادي الرياضي الصفاقسي انشر البارح الجزء الثاني من حوار المدير الرياضي طارق سالم. من أبرز ما جاء في الحوار هذا طارق سالم يقول أن المفاوضات متواصلة مع الوحدة الإماراتي من أجل انتداب لؤي التراي. يقول أيضا يقول أنا مقتنع بإمكانية اللاعب وبنسبة كبيرة باش يكون الانتداب الأخير في الميركاتو. فسخ العقود مع أونانا والتيفور كان ودي ولن تكون هناك خطايا مستقبلا. أيضا طارق سالم يقول أنه النادي باش يقوم بإعادة الرباعي نور القروي وريان عزوز كريمة ترابلسي وثامر العبيدي. كيف كيف يقول نعمل على النهوض مركز تكوين الشبان وقمنا بالدعم نتاعو بكفاءات من أبناء النادي من أجل تكوين لاعبين سيكون باش يكونوا نواة الفريق الأول في السنوات المقبلة. وأيضا طارق سالم يأكد أنه انتداب المواهب من أفريقيا لم يعد أمر سهل لأنه لاعبين نخبة يتم انتدابهم بشارة من الفرق الأوروبية. ورغم ذلك يقول أيضا نحن ساعون من أجل الظفر بمواهب شابة تكون فريق الأكابر في المستقبل. هيئة الاتحاد الرياضي المنستيري عن التعيينات الجديدة صلب عدد من اللجان الجامعية والفروع. علي البحوري ناطق رسمي. أنيس سكمة رئيس لجنة التأديب. ناصر العويتي رئيس لجنة التنظيم. حلمي بالحاج حمودة رئيس لجنة الأحباء. عبد القادر اسطنبولي رئيس فرع كرة القدم. حمزة الزناتي مشرف عام على فرع شبان كرة القدم. صالح الحديد رئيس فرع شبان كرة القدم. هادي اسكندراني رئيس فرع كرة السلة. جعفر الزناتي رئيس فرع شبان كرة السلة. كمال الزينة أمين مال مساعد في الاتحاد الرياضي المنستيري. البعثة التونسية وصلت حصد النقاط في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. أمنة بن حصونة البارح تحرز الميدالية الذهبية في سباق 100 متر سباحة بالزعانف وهكا ارتفع عدد الذهبيات بالنسبة لتونس إلى 3. كيف كيف في كرة اليد منتخبنا البارح تاع الأواسط ذكور انهزم أمام الجزائر 33-26 وغادر رسميا الدورة. الختام بنتائج مباريات البارح في أوروبا. نحكي تحديدا على لا ليغا. في إسبانيا البارح أوساسونا 2-1 ينتصر خارج ميدانه على سيلتا فيغو، وبرشلونة يفوز 2-0 على أتلتيكو بالباو، أهداف رافينيا وأيضا فيرمان لوبيز في الدقيقة 82. فلاسبور قدمه لكم هي برهمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانا فان بونيت. بعد شوية أرجوكم نورز وكامل فريق ناس الديوان.
6: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
8: publicité. L'école intégrale vous invite à sa journée porte ouverte ce samedi à partir de 10h. Découvrez un accompagnement pédagogique de qualité de la classe préparatoire jusqu'au collège. Maujoudine Fellac 3 à côté de CNSS Lekram. Tnajmou tattaslou bina 93 081 102 ou la 70 246 190. L'intégrale, l'excellence au service de votre enfant.
9: Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكسبوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكسبوك 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. خلي السام فايبس في الآب وعيش سيفك أون بلان فور. حفلها بليز وجوتها بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتبعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع رباب الفرجاني في السام فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: صوتك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 26 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ناس الديوان، تحياتنا لكم، إن شاء الله نهاركم زين، نسلم على أصدقائنا الكل اللي تحقوا بنا في الاستماع، إن شاء الله ربي معاكم وبالتوفيق للناس الكل اللي ماشيين قاضين ربي كسوسوا خدمتهم وإلا ماشيين باش يقضيوا قضيتهم. يلتحق بنا كي العادة في ساعتنا الثانية هاني البراهمي. صباح النور.
2: صباح خير. صباح خير نور. صباح خير بونجور محمد. صباح خير مرام فاروق ووجدان والناس تسمع فينا الكل،
1: ونسلموا زيدا على الكتيبة كيما العادة اللي بشي تابعونا شوية آخر في كويزات الغنيات ويطلعوا معنا كالعادة. لكن قبل كل شيء، رئيس الحكومة كانت هبطت بلاغ منذ 5 دقائق فقط، تعلن اللي نهار 3 كالعادة 1 سبتمبر 2026 بشي يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي. التفاصيل مرامة
3: ابتداء من نهار 3/1 سبتمبر 2026 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاث والأربعاء والخميس باش يعود الوقت من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء، ونهار الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء.
1: تعرفوا شي وقتش بدأ سيونس يونيك في تونس؟
3: لا وقته
4: الصعيب شوي نتصور في الثمانينات التسعينات.
1: تاريخ نظام الحصة الواحدة في تونس يعود رسميا إلى 15 جوان 1921، وين بدأ النظام بموجب أمر علي في عهد الحماية الفرنسية لتونس. الهدف الأساسي منه كان حماية صحة العمال والموظفين من القيظ الشديد وارتفاع درجات الحرارة في فترات القيلولة والظهيرة الصيفية. تطور التطبيق هذية في تونس المحطة الأولى لعهد الاستعماري 1921، تم إقرار نظام لتجنيب الموظفين مشقة التنقل والعمل في ساعات الأكثر حرارة في اليوم. المحطة الثانية بعد الاستقلال 1956 حافظت تونس على النظام هذا، وفي 12 أفريل 1956 بعد أقل من شهر من الاستقلال تم إصدار قرار بتطبيق نظام الحصة الواحدة تزامنا مع شهر رمضان، وين أصبحت الحصة الواحدة تقليد إداري ثابت في الصيف وفي شهر رمضان. المحطة الثالثة التعديل كان في عهد بن علي. في البداية كان التوقيت الصيفي بنظام الحصة الواحدة يدوم 3 أشهر كاملة من منتصف جوان إلى منتصف سبتمبر، لكن في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي تم تقليص المدة لتصبح شهرين فقط، جويلية وأوت، وذلك للحد من تراجع الانتاجية الاقتصادية والإدارية. وإنا في هذا الكون حب نسألكم أصدقائنا اللي معنا في الفلاتو هاني ومحمد ومرام وأصدقائنا في الكتيبة زيدا، شنو هو أكثر توقيت عشتوه وما تنسيهوش كسوسوا في سيونس يونيك إلا دوبل سيونس، وشنو الحكاية اللي تذكروها منه؟ نبدأ معك محمد.
4: أنا من عشق سيونس يونيك الحقيقة. أنا من عشق سيونس يونيك. علاش؟ خطر في الصيف أنا نقوم بعد ما يروحوا الموظفين الكل بساعة بساعة ونص، دونك نخرج وقتها باش نعمل قهوة، نلقى الكياس فارغ، القهوي فارغة، دونك الدنيا الكل فارغة، حتى في القايلة تنجم الدور نورمال، ثم الأمبوتياج لحد شيء. دونك هذيك من احسن الاوقات اللي فهمت انا نعيشهم وقت اللي نقوم وقتها. نحكي لك وقتها يعني ما انت بيان سور في التوا ولا واحد يقوم الخمسة متاع الصباح وستة متاع الصباح خاطر يخدم على روحه. دونك الاوقات هذوكم الحقيقه محليهم، فهمت انك تقوم بعد ما يروحوا الموظفين الكل في عقل عقلك تعمل ابتداجك على روحك، فهمت قهوتك وامورك، هذا هو
1: يا حسرك كنا نقوم هكا لحديش ونص نهار ايام مثل الكوليج والليسي ما عندناش حتى
4: لا مستحيل انا نص نهار مستحيل
1: يا سيدي
4: نحكيوا على ما ثلاثه نتاع العشيه
1: من ماضي ساعه من ماضي ساعه
4: في الصيف
1: لحديش ما هكا توقيت متاخر وقت اللي كانت ما عندناش التزامات فقط وقت العطله هكا كملنا لي زيكزام ونجحنا وتعدينا والحمد لله هاني
2: انا مانيش من عشاق سيونس يونيك الحقيقه خاطر سيونس يونيك الناس كل ساعة توينسا ما كنت تعرفوا تبارك الله معناها يكملوا ساعتين من 11:30 يبدأ يفصع من الخدم من 11:30 تبدأ الامبوتياج للأربع متاع العشية مع اللي يخرجوا بكري مع اللي يخرجوا في وقت مع اللي يخرجوا لتار فبالتالي ومع سخانة الصيف بالطبيعة باش تولي حاجة خايبة على الأخر هذاك علاش أنا نكره سيونس يونيك مش نكره مين مش من عشاقه برشا نحب الوقت العادي ونحب الشتاء أنا نحب الشتاء الوقت نحبه الشتاء
1: هو الكل أنا الحقيقة
2: نحب الشتاء
1: نرجع لك للسؤال حاجة هكا وإلا ذكرى معناها عشتها في السيونس يونيك وإلا الدوبل سيونس هكا ما تنساهيش وشني حكاية بقات مأثرة فيك
2: والله الحقيقة ما عندي حتى حكاية مأثرة فيه بس
1: ولا دوبل سيونس
2: الحقيقة لا أنا بنحبش نحب جست كيسات فارغة ونحب
1: الطقس فارغ قلنا
2: بخلاف دايما نحب حتى شيء
4: أحلام العصر هذوما كيس فارغ والطقس
1: فارغ فاروق عنده أسرار يحب يقول عليها

0: رجع لنا يا رب.
1: يا عيني
0: متنا
1: ليه؟ اما القوم الصباح نتاع الشتاء يميمتي يميمتي
0: يا سيدي ميسالش.
1: انا ما نجمهاش
2: ما
1: نجمهاش. اما الحقيقه نتاع ربي السنة انا راني من عشاق الصيف ونحب الصيف على الاخر، اما السنة اول مره في حياتي نتوحش الشتاء.
0: نحنا ديما نتوحشوا الشتاء وميسالش كي نقوموا لحظه هاني مش كي نقوموا بكري حتى ولو تبدا الدنيا بارده، ميسالش نخليوك الفرش، اما اهم حاجه تبدا لبس كابوتك والبوني نتاعك وتبدا المطر محلاها والتلوج هكا على كتفي والريحه نتاع المطر وريحه
1: التراب
0: وريحه القهوه. يا سيدي هات ميسالش نرجعوا بكم شويه للايامات هذيك، خلي هكا تتخيلوا معانا مستمعينا توا الاجواء هذيك، فمش ما تبردوا شويه على رواحكم وتأثر
1: الصيف.
0: ان شاء الله ربي يبلغنا الشتاء،
1: نهبطوا الباب الخضراء ونعملوا صحفه دراع
0: بالشاميه والفاكهه،
1: صحفه دراع عند عمك اسمه على الصباح خويا. لا لا قهوة تبدا بعدها
0: ميسالش مدام حار يا جماعه
1: سيريب دبوزة ماء
2: هاك. حضروا رواحكم الجمعه الجايه فما مطر معناها ايامات متتاليه.
0: مدير الطقس يتكلم حاليا مع انه هاني ديما يتبع في الطقس
2: ويشوف والله انا سيف سنه تتبع
3: الطقس تحلو على خاطر اموات نجم الطقس قادر انه قادرين انه نتحكموا فيه نتاع نلبسوا اكثر حوايج والكل. السيف هو يتحكم فيك ما تنجمش
1: رومانتيك
3: تتحكم فيه حتى حاجه.
1: رومانتيك
0: في برشا مشاعر وحب
1: برشا حب.
2: السيف يتحكم فيك سيرتو كي يبدا الماء مقصوص والضوء مقصوص وما فهمش ماء باش تشرب وسخانه 5000 شنو يتحكم فيك.
3: اللهم بلغنا فصل الشتاء
0: امين
3: يا
0: ربي امين, أمين. ان شاء الله ربي يبلغكم فصل الشتاء وسيسوا رواحكم وما كنتوا تسمعوا فينا ان شاء الله تكونوا هكا عشتوا شويه الاجواء الشتويه وتفائلتوا شويه في انتظار هكا الفرج من عند ربي وتبرد علينا شويه يبرد علينا شويه الطقس وتنفرج الازمه اللي قاعدين نعيشوا فيها. توا 38 دقيقه خارجين فاصل وهنا راجعين في كويزات الاغنيات
4: بوبليسيتي لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
5: يا ليلة ويلك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعبى.
4: والفنانة التونسية رنا زروق.
6: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
4: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
7: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
4: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
8: ريتك ما نعرف وين
9: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
10: في مونوبري جونا ديما بروموات ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية، مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم يجوا ادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل كدوات وبروموات.
4: مونوبري ديما معك.
11: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
12: تروبيكو كوكو
13: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
14: مع اورانج بوستي الرونتري بالوفروات.
15: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت، هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
14: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالوفروات. عندك اورانج.
16: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
17: ما تفوتش الفرصة، امشي لاقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي رميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
16: جو كبير.
17: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
16: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
17: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور. حفلها بليز وجوتها بحيره وعرف كل كبيره وصغيره. خليك اين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعه من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوان فهم.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 42 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ناس ديوين ونحكيه على الحفل الحدث للنجمة العربية يارا بدعم من ودادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس نهار الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. 40 دينار فقط سعر التذاكر، تباع في المسرح الأثري بقرطاج وإلا المسرح البلدي وإلا على موقع تسكرتين.تين. وانتوما أصدقائنا المستمعين اللي تحبوا تشاركوا معنا وتربحوا معنا زوز تذاكر كلمونا على 31 328 328. مريم المصمودي زميلتنا تستقبل مكالماتكم وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. توا راجعين شوية آخر بعد الفاصل.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
2: Publicité.
3: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا كونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

0: كتير والكفوري توصلنا ل 48 دقيقة. تحياتنا لكم الناس الكل اللي اخترتوا لي فريكونس نتاع ديوان اف ام وبرنامج ناس ديوان. شكرا على الثقة وهات نمشيو وتتسويت لكويز الغنيت. كويز يلا محمد
1: نعود نرحبوا بالناس اللي تفرجوا فينا ويسمعوا بينا ويسمعوا فينا الكل ونبدأ بمرام يلا ونحي التليفون
0: مرام نبدأ بمرام المرة ذي إن شاء الله ما فهمش حلالم إن شاء الله إن شاء الله الدكتور ما يبعث لناش مساج هكا ويقلنا برشا حلالم وبرشا هكا حاجات معاودوا فيها
1: سريب شوية
0: أتون نشوفوا يلا فاروق هاي نبدأ

0: و
1: لا
0: إليسا و
1: سمعني هالبارح ديجا
2: لا
0: را
1: رغبة
2: علامة
0: بتغيب بتروح

0: برافو لناكسوس فات الناس دي سامية سليتي كيش كيف أمونة إيمان البجاوي معز منوبي برافو عليكم الكل نمشيو الهيني يلا فاروق نمشيو الهيني
1: تامر حسني
2: انتي شو عمل لك البارح الزو
0: ديما نحطها الغنيه
1: هاي سيف والله نعرف
2: شو عمل لك الذوق
1: تعبان
2: تعبك ولا يتعبني
1: يتعبني
0: هات فاروق

0: حب في زمان قصان الانترنت.
1: يلا برافو لإيمان البجاوي، برافو لنكسوس إيمان البجاوي كيف كيف، سامية سليتي وراني ميرا كيف كيف، برافو عليكم الكل. يلا محمد
0: نورز
1: هيت فاروق.

0: باهي باش نعطيك اندية. كيف واحد يبدا معلم في خدمته نقولوا له المعلم معلم، والا الجران يقعد ديما جران، والا
1: البوس
2: ايد فاروق ايد عسيمان
0: الكبير.

0: يلا برافو الفخري وإيمان كيف كيف ومهند زيدة وراني ميرا وإيمان البجيوي. يلا محمد نمشي والهين يا
1: انت يعني
0: شكون ياخذ معنا في البيرو نحن
1: هذه حبوب جابوك يا ربي يا مريم.

0: الكل مستمع معنا اسمها مريم ومريومة. تحياتنا زاد المريمات الكل اللي موجودين معنا في ديوان اف ام، مريم بوستة، مريم متاعنا
1: العين، مريم قديرة،
0: مريم قديرة، مريم مصمودي، مريمات الكل متاع ديوان اف ام ومتاع اللي يسمعوا فينا الكل. يلا محمد نمشي وليا.

0: ميرسي على الغنية نحبها على الاخر وديديكاس للدكتور محمد سليم العسلي.
1: يلا مرام يلا
0: نمشيو لمرام. مرام سهلة سهلة
2: ما أسهلش منها.
0: أسكتوا أسكتوا خليوها هي.
3: مروين هو
1: لا موش مروين.
0: أنا مروين نسرى ما
3: وإن جسار وإن جسار نعرف هالغنية ما نعرفش
1: غا
0: برافو سامي سليتي وأحمد وفخري كيف كيف
1: غا غري
3: غريب الناس
1: فهمني

0: وائل جسار. يلا محمد نمشيو لهاني.
1: نمشيو لهاني يلا.
2: مصطفى أمر.
0: لا قريبة قريبة.
2: إيهاب توفيق.
0: هاي
2: السود عيون.
1: لا حاجة هكا فيها الليل والنهار.

0: المهند الفخري نكسوس إيمان فاتن فدوى ديلي بيبي سامي سليتي كي العادة ديما من الأوائل في كويزات الغنايات. شكون توا
1: سيد المخرج كان تحط لنا الغناية الثانية في الليستة متاع نورز؟
0: الغناية الثانية في الليستة متاعي أنا دونك إن شاء الله إن شاء الله بيتصدر منها.
1: لا لا
0: مادام اخترتها هي بالذات فيها حكاية.
1: لا لا
0: باهي شوية آخر أنا

0: ده اللي اضحكي ان شاء الله ديما تضحكوا ان شاء الله ديما فرحانين ديما متفائلين في ظل اللي صاير الكل يهيني ميات القضية
1: كملوا غنية مرام غنية هيني وغنية الكتيب يلا مرام يلا

0: ديما ثم الامل راه
1: امل حياتي.
2: برافو
1: هاني. قول شكون كمل شكون
2: ام كلثوم.

0: يا قلبي العندليب الأسمر تسموها بعد أخبارنا تسعة وهنا راجعين في نس ديوان.
1: من الاثنين للجمعة تسمعوا نس ديوان من السبعة للعشرة متاع الصباح. نس ديوان مع سامح مفتاح.
2: Publicité.

0: وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: مع أورانج بوستي الرونتري بالأفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالأفروات. عندك أورانج.
3: الرونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: تدلل تدلل.
5: شنو نحضروا قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
4: تدلل
6: جيان ايام دللنا.
7: ديوان افام فلاش نيوز.
8: موجز التاسعة صباحا، ديوان افام صباح الخير. رئاسة الحكومة تعلن أنه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 26 2000 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار ونصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1:00 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور يؤكد أن بعض المواد الأساسية مثل الأرز والسكر تشهد نقصا نسبيا في الأسواق، موضحا أن هذا الاضطراب يعود بالأساس إلى صعوبات لوجستية في عملية التوزيع والتزويد.
9: نقص شوية أما موجود، مثلا روز سكر حاجات كيما هكايا معناتها ناقصين شوية، ما معناتها حكاية لوجيستيك أي مش إنتاج ولا بالطبيعة. هذوما المواد هذوما معناتها نقولوا الروز والسكر هذوما موردين من ديوان التجارة، إذا فما شوية لوجيستيك حاجة تقول صعيبة. وما ننساوش اللي صار الذروة نتاع استهلاك سكر في المولد، بالطبيعة تفرغ شوية المخزون وبعليك يرجع معناتها عادي.
8: الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس تدعو التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في تأمين العودة المدرسية والجامعية 26 و2027 و2000 لفائدة 10807 من الأطفال والشباب. وقدرت الجمعية الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة المدرسية هذا العام ب5,953,000 دينار بهدف ضمان توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. الإدارة الجهوية لشؤون الدينية بصفاقس تدعو في بلاغ الأئمة الخطباء إلى تقليص مدة صلاة الجمعة اليوم إلى ما بين 10 و15 دقيقة، وذلك نظرا لتواصل موجة الحر التي تشهدها البلاد وتيسيرا على المصلين. وبدورها الإدارة الجهوية لشؤون الدينية بقبلي تدعو كافة الأئمة الخطباء بكل مساجد الجهة إلى التقليص في المدة المخصصة لخطبة الجمعة اليوم نظرا للحرارة المرتفعة التي تشهدها الجهة، وفق تأكيد المديرة الجهوية لشؤون الدينية عايدة لغة في تصريح لديوان أفهم. وفي شان دولي، فرق الحماية المدنية الجزائرية تواصل محاولة إخماد 67 حريقا متواصلا تتوزع على 16 ولاية وسط البلاد وشرقها، وتتركز أغلبيتها في ولايات جاجل والطارف وسكيكدا بالتزامن مع إعلان حداد وطني بثلاثة أيام إثر تسجيل 12 حالة وفاة و54 مصابا في حصيلة أولية لضحايا حرائق الغابات. ومن جهته أعلن وزير الداخلية الجزائري فتح تحقيقات معمقة لتحديد الأسباب الفعلية لاندلاع الحرائق دون الكشف عن نتائج أولية أو تأكيد رسمي بشأن طبيعتها حتى الآن. وختاما الكويت وباكستان توقعان أمس في العاصمة إسلامآباد اتفاقية للدفاع والتعاون العسكري المشترك، وذلك تعزيزا لشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين حسب ما جاء في بيان صادر عن الجيش الكويتي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق ناس ديوان.

0: بوبليسيتي.
1: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. على ديوان فهم كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم اثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: يا مرحبا يا مرحبا بمتابعينا في ناس الديوان وديوان اف ام توا 9:21 دقيقة. نحكيه على الحفل الحدث للنجمة العربية يارا بدعم ودادية وزارة الثقافة بتعاون مع مسرح الأوبرا تونس نهار الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. 40 دينار فقط سعر التذكرة، تباع في المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي وعلى موقع تسكرتين بوانتين. وانتوما أصدقائنا اللي تابعوا فينا كنت حبوا تربحوا معنا زوز تذكر لحفل يارا، كلمونا على 31 328 328 31 328 328. مريم المصمودي زميلتنا في استقبال مكالماتكم وبالتوفيق للجميع. شوية آخر عنا توا مع هاني البراهمي ناس سبور.
2: ناس سبور
1: كما تعرفوا ديما تلقاو هاني البراهمي اثنين وثلاث وخميس وجمعة. شنو عنا اليوم هاني؟
3: باش نحكيو بعد شوية ساعة خل نبدأ الساعة من حاجة مهمة توا بعدها نرجع للأخبار الأخرين. منتخب الوطني التونسي لقن 21 عام يلعب مباراته نتاع نصف النهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من 9:30 بعد 7 دقائق ولا 8 دقائق من توا أمام المنتخب الإيطالي منتخب البلد المنظم. جوست خلينا الناس تتبع فينا توا، أكيد برشا ناس بتعرف تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. نعطيكم التشكيلة متاع منتخبنا اللي بيشتوجه اليوم إيطالي كما قلت 9:30، ديما نذكر في إطار نصف نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، طبعا مسابقة كرة القدم. منتخبنا التونسي نذكر ونترشح الأول في المجموعة متاعه بالنسبة للمسابقة هذه. تشكيلة فيها ريان بسباس حارس مرمى، علاء الدين الدربالي، يوسف الحرش، ريان بوقديدة، محمد أمين عدلالة، هيثم ضو، حمزة العبيدي، محمد ريان عنان، فارس بوسنينة، زين الدين كادا، ووليد ذويب. الحقيقة تشكيلة هجومية بيعتمدها أنيس أبو جلبان في المباراة هذه. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا وإن شاء الله الانتصار يا ربي، وإن شاء الله نضمنوا ميدالية إذا كان انتصر ونوصل الفينال، نضمنوا ميدالية بقدرة ربي وإن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا التونسي.
1: بالتوفيق لنصور قرطاج. شنو عنا آخر هني؟
3: باش نحكيه بعد شوية على تأجيل تاع بطولة الشبان، لكن قبل ذلك نبدأ من خبر اللي في 24 ساعة الأخيرة الحقيقة تم تداوله بقوة. نحكيه على رياضية، واحدة من الرياضيات الموجودين في إيطاليا في تارنتو في البعثة التونسية كما تعرفوا. نحكيه على المصارعة شهد الجلجلي، المصارعة شهد الجلجلي اللي اختفت منذ قلت البارح بعد ما عملت النزال متاحة وخاضت النزال وتوجد ميدالية البرونزية اختفيت من المقر بتاع إقامة القرية الأولمبية القرية المتوسطية عفوا واختفيت، بالتالي ما لقاوهاش. معناها حتى ديجا رئيس البعثة حاتم المرناوي كان في تصريح لوكالة تونس الفريق للأنباء يقول أنه مجرد نهاية المنافسات فإنه مدربها وزملائها لوجوا عليها في كل أرجاء القاعة دون جدوى مشاو حتى لوجوا عليها في القارة المتوسطية في بالهم سبقتهم معناها والكل، لكن ما لقاوهاش. وكما أكد زيادة أنه أيضا مجرد وصول الأخبار الذية متاع الاختفاء في ساعة متأخرة من يوم الثلاث، معناها فجأة تقريبا نحكيوا على نهار الأربعاء، تم رسميا تواصل مع سلطة الإشراف واللجنة الوطنية الأولمبية ولجنة تنظيم العام تاع البحر الأبيض المتوسط. نحكيوا على الشهد الجزلي، شهد عمرها 20 عام وحامل البرونزية متاع بطولة فريق 2026 بالإسكندرية، وكما قلت انهزمت في النزال متاع ميدالية البرونزية. شهد موجودة حاليا في فرنسا، الناس تفرج فينا توا على فيسبوك ولا على يوتيوب تنجموا تلقاوا الصورة، كانت نشرت ستورية عندها ساعات وموجودة في فرنسا. بالتالي رسميا شهد تغادر مقر البعث المنتخب التونسي بطريقة غير قانونية من إيطاليا ومشيت إلى فرنسا. الحقيقة أخبر اللي مش جديد واستنسنا بحاجات كما هكا، لأنه صارت برشا مرات معناها قبل. الحقيقة رياضيين اللي يمشيوا في كومبيتيشن الوحدة من بلدين ثم بعد يختفيوا ثم بعد يعلنوا أنهم خرجوا آخرهم معناها غفران بالخير وغيره، وبرشا فما لاعب تاع كرة قدم اللي غادر لإيطاليا قبل. دونك الحكاية هذه ديما تصير، والحقيقة معناها الأسباب يبدو أنه ما نعرفش، أنا نتصور
1: مادية
3: أنه مادية وأنه جاتها الفرصة، أنه بالنسبة لي تستني لكم الفرصة هذية ومشيت إلى فرنسا. ما نيش بش اللومها برشا وما نيش زادة باش نبارك ولا نشكو، معناها نقول يعطيها الصحة على عملته، لأنه الحقيقة معناها طريقة المغادرة وكل ما تصيرش بالطريقة هذيك، وفي الأخير أنت على ذمة بعثة رسمية مشاركة، ونتصور حتى باش تكون فما عقوبات ولا غيره. نستناو شنو باش يصير، رغم انه الواضح والاكيد انه الشاهد ما يشترجع مره اخرى لتونس وباش تكمل غادي ان شاء الله على كل تكمل تمثل تونس على الاقل، ما نقاوش بعد اشهر تمثل في بلد اخر معناها بالضبط. هذا هو خاصه انه عمرها مازال 20 عام، وللاسف هنا في الاخر نرجع ديما نقطه الاستفهام الكبرى، علاش في الاخر رياضيين يعملوا هكا ديما؟ اغلب برشا رياضيين يعملوا هكا حرقه.
2: انا نقطه استفهامي الكبيره علاش اللي يلعبوا في الرياضات الفرديه معناتها براتيكمون معناتها مانيش نراو في مشاكل او نيفو رياضات الجماعية، الفوت، الهوند،
1: خاطر على ما يبدو الرياضات الفردية ما هيش ماخذة حظها، يعني
3: مش على ما يبدو مؤكد
1: ماديا ومعنويا مؤكد.
2: معناتها المصارعة تايكوندو، المصارعة تايكوندو الكاراتي الكل، وما ثماش معناتها رياضي ما خرجش وحكاية يعني معناتها على مشاكل كلك سوا على الفلوس ولا كلك سوا على اللهوة متاع الماكلة، ويعني معناتها متاع الانتريمون. بالحق نقاط استفهام كبرى على الاخر
1: مرام جست عندك ارقام
4: باش رغم انه الدوله تقدم مخصصه ميزانيه بالنسبه 29 مليون دينار للرياضات الفرديه، ولكن فما معاناه كبيره عن اللاعبه رؤيت ليلي في مارس 2026 تحدثت وعلنا عن وضعيتها وقالت اني ابقى 13 شهر من غير الحصول على راتب. والامثله لرؤى كثير وعدة ونحن شفنا هذي وحكينا عليه زيادة في نفس الديوان كيف عنا انه 29 مليون دينار كهو تخصصها ميزانية للألعاب القواء الفردية. يعني شنو باش تكفي وشنو باش تخلي، ما تنجمش تغطي الاحتياجات نتاعهم كما سبق وقلت له حكينا عليهم برشا في نيس الديوان بالاسم او بالاقاب كل لاعب.
1: وحتى زيدا راهو شفنا بعض الامثله زيدا انهم حتى كيف يربحوا ويروحوا لهنا لتونس استقبال غير مشرف في المطار، فقط هكا بوكي دو فلور اذا امكن واذا صار
3: اذا جاوا
1: واذا جاوا، وفما شكون حتى تحدث يعطيه حق لواج باش يروح، لا معناها يعطيه قيمه الجائزه اللي جابها ولا يعطيه قيمه الرياضه اللي قوم بها.
3: وتتفكر امين الله التيسي مثلا في العشر الاخيره شنو صار معناها والكل راهو الحاجه الخايبه في وسط ذلك الكل السياسه نتاع الهروب الى الامام. معناها كيما امين الله وقتها ونتفكر واحد ندخل حتى شكون الوزاره والكل، معناها يقول لك انا ما وصلتنيش الفلوس، والسيد معناها والوزاره تقول انا لا بعثت الفلوس. اي شوفونا الاجراءات راهو تقف عليها سلطه الاشراف الجامعات والوزاره وغيره. فرياضي ماهوش في سيب معناها قرايته والانترينمون تاعو اذا ما عندوش فلوس ما عندوش حتى باش ياكل، وصل ما يلقاش باش ياكل معناها باش يسيب مظلوم باش يمشي هو يتبع في الاجراءات وهو يبدا في بلاد اخرى مطيش بعيد. انت هنا كوزاره وكجامعه انتم تحرصوا على تسريع الاجراءات، تحرصوا على فلوس وغيره. وشوف مشاكل هذه لا تحصى ولا تعد، كان انا كان نجي نمشي توا نعمل جرد بالاسماء توا نخرج لكم عشرات معناها صحيح. الناس خاصه الالعاب الفرديه صارت لهم هكا, بالتالي زاد جيت لهم تعذر في الاخر كل حاجه باش تاخذ وقتها, وفي الاخر بالتوفيق لها شاهد الجلجلي. وبالنسبه للجامعه نتاع المسارعه معناها وزاره الشباب والرياضه الحقيقه لازم مراجعات كبيره في الاستراتيجيه نتاع رياضينا رياضيين نخبه خاصه في الالعاب الفرديه, لانه راه حتى ابطال كبار راه نحكي مثلا احمد الجوادي راه جات بيريود قبل وما لقاش حتى باش يدرب وباش معناها وصارت مشاكل كبيره كبيره برشا
1: معناها
2: احنا الموضوع حكينا فيه النهار هنا في ناس الديوان. راهو انا حكيت على الميزانيه نتاع وزاره الشباب والرياضه من الميزانيه العامه 1 فاصل, ميزانيه الثقافه 0 فاصل. رانا نحكيوا على حاجتين اللي هما النواره نتاع البلاد, الوجهه نتاع البلاد,
1: الركائز.
2: راهو اذا ثم مؤرخين وثم فهمت ادباء وناس معناتها فقهاء يحكيوا فهمني قبل باش تعرف شعب. انت كي باش تعرف شعب ولا باش تفهم شعب امشي للثقافه نتاعو. معناتها رانا نحن زيرو انفستيشمون لا في الثقافه ولا في السبور. راهو لازمنا نتعلموا ننفستيو في الطاقات الشبان كلكو سوا معناتها في السبور انديفيديوال السبور كوليكتيف.
3: شفت الكلام اللي تقول فيه
2: الكولتور عندك الموسيقى عندك المسرح عندك برشا حاجات اللي ينجموا انت تخلي ديما الوجه نتاع بلادنا ديما في العلالي في يعني معناتها الميادين هذوما, خاطر ميادين مهمه جدا فهمت
3: الكلام تقول فيه انت تو محمد. مثلا انا كصحفي رياضي عن سنين تو نقولوا فيه وما تبدل حتى شيء, بالعكس الامور للأسوأ. لا ملاعب لا بنيه تحتيه, أندية غارقة في الديون, رياضات فردية مهمشة, رياضيين أبطال يجيبولك في الميداليات وأسمائهم يعرفوها العالم الكل ومعرفين في العالم الكل يوصلوا ما يلقاوش حتى فلوس. معناها في الأخر قديش بتحكي, حكينا آلاف المرات وحكينا هنا وفي كل وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الناس العادية حكيت ولا حياته لمن تنادي. مانيش عارف وين ماشيين في ذي الكل, إن شاء الله ربي يصلح الحال وكهو ما زيد مش نقعد كل مرة نقوله زيد ذاك هو في الأخر.
1: به من مغادرة المصارعة التونسية شاهد الجلجي البعثة التونسية ليش وين باش تهزنا
3: نمشي ونحكيه على بطولات نتاع الشباب بطولات أصناف الشبان في كرة القدم خاصة اللي من المنتظر كانوا باش ينطلقوا نهاية الأسبوع هذا, والمقابلات كانت مبرمجة 8 و9 و10 و11 تاع الصباح و4 و5 و6 تاع العشية في أكثر أيامات تشهدها تونس يمكن حتى في تاريخها من ناحية درجة الحرارة. كانت فما مطالبات وأنا ديجا دايور حتى كي مشيت الأيامات التالي اللي مقر جامعة تونسية لكرة القدم وحضرت الندوة الصحفية نتاع المدير الفني رضا الجدي كانوا حتى بعض الأطراف واللي يحكيوا معنا حتى كصحفيين قالوا لازمكم راهو تطالبوا بتأجيل شيء البطولة هذه. والحمد لله معناها طالبنا كوسائل إعلام في الأيامات الأخيرة بتأجيل البطولة نتاع الشبان, والحمد لله أنه وزارة الشباب والرياضة وخاصة الإدارة العامة للرياضة استجابت ونشرت البارح مراسلة راست فيها الجامعة وكل الأندية تعلن فيها تأجيل بطولات الشبان بسبب حرارة الطقس إلى 5 و6 معناها أجلت بجمعة من زمان. صحيح يمكن تأجيل بجمعة زيادة ما نعرفوش الطقس اللي جمعة جايك فيش يكون, لكن على الأقل إنه فما استجابة وعلى الأقل خافوا عليك الصغيرات لأنه الحقيقة راهو حاجة راهو لقدر الله كلعبوا جمعة ذي راهو بشوفوا كوارث معناها راهو الناس تلعب على ترتون وفي 50 سخانة باش تلقاها 60 في ترتون بالتالي ما تصورش
1: بدن
3: أي بدن بشر ما يحملش معناها السخانة هذيك, فما بالك هو يعني في مجهود ويجري والكل. فالحمد لله أنه أجلوها ونستنى وإن شاء الله كان جمعة جاي زاد بقات حرارة الطقس علاش لا يزيد يتم تأجيلها. بالتالي شفت محلها باهي راهو كيتم الوزارة تسمع الصوت نتاع وسائل الإعلام نتاع الناس وتستجيب راهو باهي معناها وهكاك الناس كل

0: الفني نتاع الجامعة قداش عجبوني لي ديكلاراسيون نتاع معين شعباني وظهر انسان يحب يخدم ويحب يقدم بال يعني معناتها المنتخب دونك بالحق معناتها تحية ليه جوست حبيت نعمل التيمونياج هذايا اللي هو نقول له تحية ليك وربي يوفقك في المهام نتاعك وان شاء الله المنتخب التونسي يكون ديما في العلالي ونشوفوا وجه جديد وجه اخر للمنتخب التونسي وللكره التونسيه
1: ان شاء الله. هذا نتمناه وبالتوفيق لمعين شعبان وكل ستاف نتاعو ستاف 100% تونسي فما محل اداء ومعد بدني مش تونسي لكن بالتوفيق لمعين الشعباني ومعين الحقيقه عنده من الشخصيه والكاريزما ما يخليه ينجم يمشي بمنتخب البعيد لانه مشكله منتخبنا راه مشكله نفسيه بالاساس مش مشكله لاعبيه ولا غيره مشكله نفسيه وبالتالي كان يخدم على الجانب هذا هو قال باش نخدم على الجانب هذا نتصور منتخبنا يتحسن بالتوفيق ليه واكيد باش نكملوا نتابعوا خاصه عندنا ديزيشيونس قراب في سبتمبر في اكتوبر بالنسبه لتصفيات الكان كان 2027 ان شاء الله.
2: يعطيك الصحه هاني كملنا ناس سبور نخرجوا فاصل ومن بعد هنا راجعين في ناس الاختصاص
3: بوبليسيتي مع اورانج بوستي الغونتري بالفروات
4: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
3: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالفروات عندك اورانج.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 41 دقيقة بعد 9 رجعنا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان. تحياتنا لكم وهات نمشي وتوتسويت لناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص
1: في ناس الاختصاص أحضر بحدينا كوتش دو في ولا مدربة الحياة كريمة الدبيبي. صباح النور، مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
2: يعيشك، صباح الفل والياسمين وشكرا على الاستضافة يا نورس.
1: مرحبا بك كريمة الدبيبي، وأنت ككوتش دو في باز عايشة ومتعايشة مع الوضعية اللي قاعدة تصير في البلاد، أزمة متاع ماء، أزمة متاع ضوء، أزمة متاع حديث زيد على بعض معناها المشاكل متاع المياه الشرب زيد والعادية وإلى المياه متاع المعدنية. في الحالات هذه نحن شفنا برشا صور وبرشا ناس هكا واحلة كيفاش تتصرف، كيفاش تعمل، الناس ولات مدبرمة داخلة بعضها. هيد نحن نفهمه ونحاولوا هكا نعرفه كيفاش نجموا نتأقلموا مع الأزمات ونحاولوا نعديوها بهكا على ليجير، معناها بطريقة بسيطة ونسهلوها على رواحنا.
2: شكرا لك على اختيار الموضوع، موضوع هام مهم جدا وفرض روحه بحكم هذا اللي عايشينه توا والناس الكل كيف ديجا معناتها عايشين الوضع هذا. به بالنسبه خلينا قبل ما نحكيوا على الادابتابيليتي نتاع الانسان وكيفاش باش نتاقلموا نفهموا اللي الحكايه هذه طبيعيه. كيفاش احنا في ظل الازمات الجسم نتاعنا الدماغ معناها باش يكون تحت ضغط مستمر، كما توا مثلا قصان ماء، قصان ضوء، ما فماش ماء معناتها معدني الى غير ذلك، شنو باش يعمل؟ باش يبعث رساله للجسد باش يخليه في حاله استنفار. علاش؟ على خاطر فما حاجيات اساسيه كيما الماء، كيما التيار الكهربائي معناتها مش متوفره، دونك حاله الاستنفار تخلينا احنا منزعجين، نشعر بتوتر، نشعر معناتها بقلق، هذيك يخلي ردود الافعال نتاعنا ما نتحكموش فيها بالطريقه اللازمه، وهذيك اللي يخلي الانسان يعيشك الحاله معناتها اللي ما يحبش يعيشها مالوغوزمون. دونك كيفاش نتكيفوا؟ فما برشا حاجات. اول نقطه هي انه نعرفوا اللي فما حاجات نقدروا نتحكموا فيها، فما حاجات لا. تو كيما الظروف المناخيه احنا ما نقدروش نتحكموا مثلا في درجه الحراره، ما نقدروش نتحكموا في الظروف الخارجيه، مي اون كونتر بارتي عندنا الزون اللي نقدروا نتحكموا فيها اللي هي شنيه طريقه استجابتنا للاحداث، ردود افعالنا، تفسيرنا للظروف، تفكيرنا، هذا الكل نقدروا نتحكموا فيه. واذا كان وصلنا نتحكموا في هذا دونك احنا عملنا شوط كبير، تولي معناها ردود أفعالنا في مكانها، وتولي زادة معناتها التصرفات متاعنا موزونة، وهكيك ما نزيدوش على رواحنا التوتر. هي شوف الحكاية كيفاش وزي زادة معناتها
1: بيخلينا نعرفوا نحن كيفاش أهم نقطة وأهم حاجة تهم كل مواطن يسمع فينا. يقول لك أنا على أعصابي، أنا مانيش عارف كيفاش باش نتصرف، كيفاش باش نعمل، شنو هالوضعية اللي نعيشوا فيها، برشا أزمات، برشا صعوبات، برشا حكايات قاعدة تصير معنا يوميا وبصفة متواترة. هيت نفهموا نحن كيفاش نتصرفوا، نحاولوا نسهلوا على رواحنا.
2: أول نقطة وهذا اللي لاحظناه الناس الكل في الريزو سوسيو، وين تحل تلقى الناس معناها تتشكى، هاوكا مثلا المقاس الضوء معناتها قاس، مش موجود ماء معدني، عندي نوفوني، عندي شخص مريض. هذا رانا نحن ما ننكروش الواقع وماناش نجملوا في الواقع، هذا الكل موجود وعايشينه الناس الكل، لكن يفرق ما بين شخص متوتر وشخص منزعج وشخص اخر هو طريقه رد الفعل. ما نلعبوش دور الضحيه يعني اوترومو، على خاطر انت تشكي تشكي تشكي تشكي وما تعمل حتى شيء اون كونتر بارتي، فما ناس تبادر تحاول انها تلقى الحل. يعني لهنا الخدمة على رواحنا، نبدلوا من المايند سيت نيجاتيف اللي كله أفكار سلبية، كله شكوى، كله معناتها فك سيركل فيسيو متاع دور الضحية، اني ما نحاولش نلقى الحل، جوست معناتها نهار كامل اشبينا احنا، جوست احنا في تونس هكا، تونس راهي ولات هكا، فهمت كيفاش؟
1: التذمر اكثر من اللازم
2: فوالا، والشكوى اللي يخليني فك سيركل فيسيو متاع دور الضحية، ونتعداو تحمل المسؤولية. تقول لي كيفاش أنا مانيش كادر ولا مانيش معني. هو شوف حتى في المجتمعات المتطورة راي ما تتبناش على المؤسسات فقط وإنما على وعي الأفراد متاحة. كيفاش؟ إنه كل شخص في مكان يحافظ على الهدوء متاعه. وإذا أبسط حاجة
1: عطينا فماشي تمارين هكا نعملوه باش نحن نحافظوا على الهدوء متاعنا ونحاولوا هكا نكونوا نبعدوا شوية على التوتر والنرفيز والغش اللي بشي نجم يدخلنا في تريب غلط وندخلوا حتى في مشاكل مع ناس، خاصة أنه نشوفوا في برشا لهفة وبرشا عارك ومعروك على المين هرات ذوما في وسائل التواصل الاجتماعي اللي هما قاعدين نشوف فيهم يعني ينقلونا في الوضعية كيفاش. هي تعطينا بعض التمارين
2: البسيطة. أوكي، أول حاجة نقص بالحق ندخلوا أنه للفيسبوك ولا الانستغرام لريزو سوسيو معنا نقصوا شوية من الأخبار المتداولة. احنا بيدنا وقت اللي باش ننشروا حاجة ماذا بينا ننشروا حاجة معناها تكلمي ما تزيدش، خاطر هي كما حكيت لك كما البول دونيش تمشي وتكبر وتكبر معناتها اللي تولي حاجة كبيرة وسلبية، دونك هذيك باش تزيد تأثر على غينا. ما نكونوش احنا سبب في المشكلة وإنما احنا نكونوا سبب في الحل. هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية، فما مثل يقول لك شنو، أنا ما نتحكمش في اتجاه الريح لكن أنا نقدر أني نضبط الشراع متاعي، شراع السفينة متاعي. دونك كل واحد فينا نجم يسيطر على ردود الأفعال متاعه إذا كان هو حب، اما اذا كان يبقى معناها احب روحه يبقى في دور الضحيه سوي سيغتان اللي هو معناتها ما هوش باش معناتها باش ياثر. فلا، فما حاجه اخرى هي انك تخمم معناها في الكوتي بوزيتيف. الانسان ربي سبحانه خلق فيه طاقة، خلق فيه إمكانية كبيرة إنه يتأقلم مع الأوضاع الكل، وهذه راي فينا ملكة، فمش كون يستعملها فمش كون لا، والقرار ديما راه بيدينا احنا. دونك احنا رانا قادرين من الحاجة النيجاتيف اللي هي أزمة نخلقوا لحظات جميلة. تو مثلا الجماعة اللي قص عليهم الضوء شارج تاح كانت أوكازيون إنهم يزيدوا معنا يكونكتوا في العائلة، إنهم معناتها يصنعوا لحظات، يبعدوا على الشاشات، يبعدوا على
3: التليفون. ظلام خاطر الدنيا ما راهوش بعضهم يشعلوا فهمت شمعتين ويقعدوا يحكيوا
1: في بعض الاحيان. ظلام راوي نوها هكا نوعيه نتاع هدوء،
2: هدوء وليه وحاجه
1: باش نخزروا للجانب الايجابي
2: ايجابي من الحكايه. وفما حاجه اخرى هاني باش نتفاعل معاك، انه هذيك يخليني نعرف قيمه الاشياء. احنا قبل كنا نخليو الضوء شاعل وما نعرفوش قيمته، احنا نخليو السباله معناتها محلوله وما نعرفوش قيمه الماء. دونك ساعات جينا الازمات هذه باش تفيقنا على إنه نشكروا نعمة ربي ونشكروا معناتها نفيقوا ونمتنوا للحاجات البسيطة اللي احنا والفنا عليها ما كانتش تو عرفنا قيمتها. ريت كفاها ولا
1: كما قولوا مثلا انت كي تتعارك مع شخص عزيز عليك ويبعد ويخليك، وقتها انت باش تعرف قيمته، وقت اللي هو يمشي ويخليك وقتها هكا باش تاكل هكا كما يقولوا الكف، سامحوني في الكلمة، باش تفيق على روحك وتحاول انك تسترجع وترجع للأيامات اللي كانت تجمعكم بيناتكم.
3: ثم شكون ما يفيقش،
1: ثم شكون ما يفيقش مع الأسف،
3: ثم شكون ما يفيقش ويكمل في نفس يعني معناتها هذاك
1: لكن بطول المدة نتصور يجي نهار ويفيق ويعرف قيمة اللي كان عنده. نتصور محمد يلا نكمل معك كوتش في كلمتين. مستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا توا، هي تعطينا بعض النصائح مش نحنا معناها لابس، نقولوا لابس لابس في الأيامات الجاية بإذن الله. نصائح ذهبية نسميها نحن
2: قدرة الله لاباس وما فما كان الخير. هو شوف كل أزمة لها النهاية متاعها، فماش أزمة persistant toute la vie، ديما فما ان بوان ونرجع للصدر. لكن انت تختار كيفاش تعيش الأزمة هذيك، اسكو باش تاخذ منها درس، باش تتعلم منها حاجة، باش تتقوي منها شخصيتك، وإلا باش تتعدى كغيرها من الأزمات وانت معناتها ما خذيت منها حتى شيء. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية انه الحاجات اللي ما نقدرش انه نتحكموا فيها ماذا بينا معناتها ما نحاولوش نقاوموا، نكونوا معناتها وما نستسلموش في نفس الوقت، ما نكونوش احنا سبب في المشكلة وانما انشيرش ديما لا سوليوشن، نكونوا حتى بالهدوء متاعنا حتى في وسط العائلة متاعنا معناتها بحاجات بسيطة. كيف كيف نخزروا الجانب الإيجابي من الأشياء وإن شاء الله فما كان الخير.
1: إن شاء الله ما فما كان الخير. شكرا لك على كل المعطيات والمعلومات والنصائح اللي ديما تقدمها لنا كوتش دو في كريمة إدا بيبي، نورتنا كالعادة في بلاتو ناس الديوان. نخرجوا توا أغنية الطقطوقة فاروق ومن بعد نرجع مع محمد نسمع حكايتها.

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 52 دقيقة بعد التسعة رجعنا لكم في ناس الديوان. كنتوا تسمعوا في عندك بحرية يا ريس وديع الصافي غنية التقطوقة. شنو حكايتها محمد؟
2: أنا باش نبدأ الحكاية بلقاء كبير برشا جمع بالنسبة لي أنا أربعة من أقطاب الفن ومن أقطاب الموسيقى ومن أقطاب الإنشاد في الوطن العربي، اللي هما محمد عبد الوهاب وديع الصافي، الشيخ محمد عمران، وعازف الكمانجة الكبير المصري عبدو داغر. في القاعدة هذيك وقت اللي وديع الصافي شد العود وغنى، كما ناس كل يعني معناتها نعرفوا انه محمد عبد الوهاب عنده جنون العظمة، معناها جنون العظمة متاعه، ويتلفت الوديع الصافي ويقول له نحن نغني لنطرب الشعب، ولكن انت تغني لتطربنا نحن، معناتها انت مطرب المطربين. دونك بدأت الحكاية من غاديكا. مرة في جلسة من الجلسات برشا ناس شدوا صحيح في انه عبد الوهاب يلحن حاجة الوديع الصافي. دونك طلب وقتها وديع الصافي من الشاعر ميشيل طعمة انه يكتب الكلام متاع عندك بحرية، اللي هو يقال اني اغنية من التراث، وهي فعلا اغنية من التراث القديم اللبناني، اما ما كانش الكلام هكا وما كانش اللحن هكا. من غدوتها ميشيل طعمة مد الكلام الموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، وين قام بإعادة التلحين ودخل فيها طابع اوركسترالي جديد، وطلب من الياس الرحباني انه يوزع الغناية، وخلاله انه هو اللي يعمل المقدمة الموسيقية.
1: حلو.
2: اللي هي حاجة ما تصيرش ديما، معناتها محمد عبد الوهاب هو اللي يلحن يعني يعني معناتها المقدمة. تسجلت الغناية ومن وقتها ولات هي الفيرسيون المعتمدة، مش الفيرسيون القديمة اللي هي يعني معناتها من التراث. وكان التعامل الأول والأخير بين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وبين صوت الجبل، وأقرب صوت القلبي أنا شخصيا هو الفنان الراحل وديع الصافي، اللي نعاود ونذكر أنه حصل لي شرف أنه نغني في مئوية وديع الصافي مع ولد وديع الصافي أنطوان الصافي، مع الفرقة الوطنية للموسيقى بقيت المايسترو يوسف بلهاني، وكذلك قمت بحفلة أخرى في طار مهرجان طربيات النجمة الزهرة باليج بارون ديرلونجي، غنيت حفلة بعنوان محمد سعيد يغني وديع الصافي.
1: محمد سعيد يغني وديع الصافي. قبل ما نكمل ونحن حصتنا لازمنا نسمع شوية وديع الصافي بأنامل وبصوت محمد سعيد.

0: رئيس.
1: الله الله الله عليك يا محمد. شكرا على الوصلة الطربية اللي ديما هكا عاملنا جو ديما هكا صوت ناس الديوان وديوان اف ام. وقبل ما نكملوا حصتنا لازمنا نعملوا طلع على استوس بونس.
2: استوس بونس.
1: في أستوس بونيوس اليوم تحضر معنا خبيرة التجميل أميرة بن بشير. تحياتي ليك. بونجور.
3: أهلا وسهلا.
1: نحوي القدم شوي الميكرو. إن شاء الله تكون لاباس. نورتنا إن شاء الله هكا تكون بخير. عنا مديدة هكا ما شفناك شي بحذينا. به قبل هات نمشي والموضوعنا اللي هم برشا نسي ميساج ناخذوا الجانب ديما الإيجابي. فما برشا نسي تواي حضروا العرسهم الخطبتهم مازالوا معناها ما كنت عارف نحن توا في موسم الأعراس مازلنا في حتى في آخر أوت ومازال سبتمبر أكتوبر الناس تفضل إنها تعمل عروستها في الوقت هذيك. هات نحن نعرفوا لي تندانس تاع المكياج في العروسات في الحضارة حتى الخطبة ولا حتى في أيامتنا العادية.
3: حتى الأيامات العادية. دونك بالنسبة للمكياج نورز الحاجة الباهية. الحاجة الباهية اللي هو معناتها اللي طلع توا التوندونس اللي حاجة ناتوريل على الأخر. ما عاد شكل لبزو برشا في المكياج. دونك نعملوا حاجة ناتوريل إيفي جلوي. هذه الحاجة اللي التوندونس اللي خارج توا حتى كان عروسة ولا حاجة الكلهم يطلبوا منا اللي معناتها نعملوا حاجة سامبل ومزيانة اللي معناتها تبدلهم وما غير ما تبدل معناتها
1: ملامح نتاع
3: وجههم.
1: نحن نحكيوا على المكياج. نعرفوا اللي مش كل مكياج يواتي كل وجه. كيفاش نحن نجمو نختاروا نوعية المكياج مع اللي تتوافق مع وجه كل واحد فينا؟ معناها
3: أهم حاجة في المكياج ديما نقول المكياج الناجح هو اللي باش يبرز الجمال نتاعك مش اللي باش بدلها. دونك لهنا دونك لهنا لازم نختاروا الفون دو تان اللي تمشي مع وجهك. مش ما نحطوش حاجه تان ابيض برشا من الوجه نتاعنا. نحاول نختاروا الحاجه اللي تمشي مع البوم نتاعنا ما نختاروش اي حاجه.
1: نختاروا معناها اللي تمشي مع معناها الفون دو تان اللي تمشي مع وجوهنا مع البوم نتاعنا. اعطينا هكا اخطاء شائعه يعملوها نساء مثلا انت كي يجيوك ما باش يعملوا المكياج كو سوسوا مكياج حضاره والا عروسات ولا خطبه ولا حتى متاع هكا سهريه ولا حاجه اخطاء هكا في مخاخهم يجيو يطلبوها منك يقولوا لك مثلا انا نحب ما نعرفش انا الروج كذا العينين كذا هما تعتبر من الاخطاء الشائعه اللي يستعملوها ولا يعملوها نساء في مكياجهم.
3: هو توا نورز معناتها العباد بليس تطلب منك نفس الحاجه معناتها تقول لك نحب حاجه مزيانه ما بدلنيش فهمتني. وأما أهم ثلاثة أخطاء معناتها شائعة يعملوها العباد اللي هما يعملوا مكياجهم على الوجه يبدأ مسخ معناها ما غير ما ينظفوا وجوههم تلقاها تعمل يوم مكياجها تروح للدار تمسح باللانجيت ومن بعد تعمل معناها من غدوة تعاود المكياج نتاعها. هذاك يهلك برشا البو يعمل برشا حب في الوجه. وفي الحاجة الثانية اللي هي تعمل مكياج وقبل ما تعمل معناتها المكياج بتاعك لازم تعمل الكريم ولا برايمر ولا سيروم سينو راه المكياج بتاعنا يتهلك.
1: دونك والحاجة الثالثة
3: اللي هي ردبيك تستعمل فون دو تان ديما افتح من البوم بتاعك ماذا بيك حاجة
1: أغمق شوية
3: أغمق بأن طن درجة خفيفة.
1: دونك النصيحة اللي نكملوا بها معك أميرة بن بشير شنو هي بخصوص المكياج وما نزيدوا نحكيوا على مواضيع أخرى خاصة بالجمال الجمعة جاي إن شاء الله.
3: إن شاء الله. دونك ننصحهم أنا ديما نقولهم المكياج راه مش بالضرورة باش يغطي الوجه. دونك ماذا بيه معناتها المكياج نستعملوا كوسيلة اللي هو باش
1: نزينوا
3: رواحنا ولا نعبروا على الشخصية نتاعنا. هذا هو معناتها شنو نقول. واستعمل ديما المكياج النجاح كما نقول لكم اللي هو يبرز جمالك مش اللي يبدلها ولا نورز.
1: يعطيك الصحة أميرة بن بشير خبيرة التجميل. نورتنا في ناس الديوان. ترجع بحضينا إن شاء الله الجمعة الجاية ونحن نكونوا كمان حلقتنا لليوم في ناس الديوان. نخليكم مع زميلتنا إيمان السكوحي من ثم هدى الورغمي. نحن كمان معكم. شكرا لكل من تابعنا. شكرا على الثقة في ديوان اف ام وفي ناس الديوان. نورز مشراوي تقول لكم بون ويكاند. نهاركم مزيان وديوان عنوان.
2: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
4: Publicité.
2: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر 24 بغفا للموسيقار محمد علي كمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
5: ياك مر الليل أنا بوقت الويل
2: جيلي القفصي وأنت بن سعيد العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي. ديوان فام فلاش نيوز
0: موجز العاشرة صباحا. ديوان فام صباح الخير. الإدارة العامة للحرس الوطني تعلن استكمال الوحدات البحرية والعسكرية ووحدات الحماية المدنية لعمليات البحث والتمشيط بانتشال آخر جثامين ضحايا غرق مركب بسواحل جرجيس لتشرع إثرها في تسليم جثامين الضحايا إلى عائلاتهم. ووفق المصدر ذاته فقد أسفر الحادث عن غرق 15 شخصا توزعوا بين 14 ضحية من أصيل بنجردان وضحية واحدة من جرجيس إلى جانب تسجيل نجاة شخص واحد من المشاركين في عملية الإبحار خلصة. شركة خاصة لاستغلال وتعبئة المياه المعدنية والمشروبات بمعتمدية مرناق تتعهد خلال جلسة انعقدت أمس بمقر ولاية بن عروس بالترفيع في الكمية المخصصة لتوزيع بلجيا من 30,000 قارورة يوميا إلى 60,000 قارورة بما من شأنه دعم نسق التزويد والاستجابة بشكل أفضل لحاجيات الجهة. كما تعهد تجار الجملة بدورهم بالترفيع في كميات التزويد اليومية فيما تم الاتفاق على تمكين مصالح الولاية يوميا من جدول مفصل للتوزيع يتضمن الكميات المرصودة وأسماء الموزعين والجهات المستفيدة. صدور قرارات بالرائد الرسمي تتعلق بترقيات وتسميات جديدة في صفوف القضاة العدليين والعسكريين على أن تدخل حيز النفاذ بداية من 16 من سبتمبر 26 2000. وبمقتضى أمر صادر عن وزارة العدل تم ترقية 54 قاضيا من الصنف العدلي من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة و73 قاضيا من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية. كما تم تسمية 13 قاضيا عسكريا من الرتبة الثالثة في خطط قضائية مختلفة من بينها مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري ووكيل عام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يجدد خلال أشغال مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة مواقف تونس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعمها لحقب الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرضه وعاصمتها القدس الشريف. والنفطي يدعو إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عنه وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. وفي سياق متصل مصادر طبية في قطاع غزة تعلن استشهاد 3 أشخاص من عائلة واحدة في قصف من مسيرة للاحتلال استهدف شمال مدينة خان يونس وذلك في إطار مواصلة جيش الاحتلال لخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 من أكتوبر 25 2000. وفي لبنان وزارة الصحة تعلن استشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص في غارات للاحتلال استهدفت قضائية نبطية وصورة فيما أعلن الجيش مهاجمة ما يزعم أنها بنى تحتية لحزب الله ردا على إطلاق مسيرات مفخخة نحو قوته في تلة علي طاهر. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك وينطلق المشوار الآن مع إيمان السكوحي في سامر فايب.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام صوت كوم. من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2.

نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فام. موعد جديد من سامر فايبس كما تعودتوا كل يوم من 10 حتى النصف نهار. نحييكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس او خارج تونس على 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى ستريمينج ديوان فام بوان نت. تتفرجوا في اللايف متاعنا على الباش فيسبوك والشين يوتيوب سامر فايبس. كيف العاده معكم كوتي ميكرو ايمن سكوحي, في الاخراج معنا فاروق السويسي, في الاخراج رقمي معنا وجدين العوني الثلاثي اللي رافقكم في صبحية اليوم. موزيكا بنينة تستنى فيكم آخر الأخبار وأهم اللي داولتوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي, وأولى فقراتنا في البرنامج Old But Gold. Old But Gold الغنية الأولانية باش نرجع بكم للستينات وثنائي إجماع بين الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي والحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي, وصوت من الأصوات الجميلة اللي تعودنا بها صوت شادية آه يسمراني اللون. هذه موسيقتنا الأولى.

هذه غنيتنا الأولانية في أولد بات جولد، الغنية هذه اللي ما غنيتهاش كان شادية، كانت تفكروا زي ده غنيها محمد منير، وظهرت أيضا في أصوات طربية أخرى كيما مي فاروق. بعد اكتبوا لي أنه أحسن صوت أدى الأغنية هذه. نتعديو توا للأوكسيدنتال وغنيتنا من السبعينات تحديدا عام 1977، واحدة من أشهر أغاني بيجيز، Staying Alive، الغنية هذه اللي تعتبر من أشهر أغاني الديسكو في السبعينات، وغنية ارتبطت زيدة بفيلم بعد شوية نفكركم فيه ونعطيكم التفاصيل. نسمع إكستريم موسيقى.

لايف. هذه موسيقتنا الثانية دونك زوز أغاني. الأغنية اللي تحبوا تسمعوها بعد أخبار لحدش نجموا تدخلوا على الانستغرام متاعنا ديوان فيم وتصوتوا للموسيقى اللي تحبوها في فقرة Old But Gold. Old But Gold. وننطلقوا بموزيكتنا احنا في سامر فايبز بصوت ماجدة الرومي الماجدة. اعتزلت الغرام نرجع بعد شوية على ديوان فيم صوتكم.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. D1 FM Summer Vibes. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
1: العشرة وعشرين دقيقة، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. هكا خلطت على المساج متاع صديقتنا سامية الهواري، تحب تقدم تحية لولدها مهند بمناسبة عيد ميلاده العشرين، تحب تقوله كل عام وانتي حي بألف خير يا مهند. إن شاء الله ربي يفضلك مماتك وباباتك، إن شاء الله يا ربي يعطيه الوقت الطيب يا سامية، وإن شاء الله تراه ديما في أعلى المراتب. عيد ميلاد سعيد المهند، وتحياتنا لصديقتنا سامية الهواري وكل اللي قاعدين يتفعلوا معنا على شان يوتيوب ديوان اف ام. سينو باش نحكيو على موضوع مهم تدسويت متعلق بالجمعية التونسية لأمراض الأورام اللمفاوية أتيمال اللي تحت شعار تضامن ودعم المرضى تنظم تظاهرة لفولي دو لاتيمال نهار 6 سبتمبر 2026 بضفاف البحيرة، تظاهرة تجمع بين الرياضة والعمل الإنساني. أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه حضر معنا بالهاتف رئيسة الجمعية مدام ثورية زياني. صباح الخيرات، مرحب بك معنا في سامر فايبس.
2: صباح الخير، شكرا على إتاحتكم لنا الفرصة باش في فضائكم هذا باش على إذاعة ديوان أفام باش نحكيه على جمعيتنا وعلى التظاهرة نتاعنا. شكرا.
1: خلينا في البداية نحكي شوية على الجمعية لجمال أهداف متاحة والواش اليوم متواجدة، خاصة اليوم نحكيه على نوع من الأمراض اللي مازال يحيط بها برشا غموض ومحتاج المواطن التونسي يعرف عليها أكثر تفاصيل.
2: نعم، هي جمعيتنا هي الجمعية التونسية لمرضى الأورام اللمفاوية أتيمال، أسوسياسيون تونيزيان دي مالاد أتان دو لانفام. جمعيتنا تأسست في 2016، أسسها مجموعة من مرضى اللمفوما والليبارون تاعهم ومعهم أطباء وإطارات شبه طبية
1: هذه في علاقة بالجمعية. نحكي شوية على الأهداف.
2: علاقة بالجمعية. نعم. الأهداف نتاع الجمعية نتاعنا، الهدف الأول والرئيسي للجمعية هو التعريف بمرض اللمفوما اللي هو يبقى مرض مش معروف برشا. مرض اللمفوما أو ما يعبر عنه بالعربية هو الولسيسة. هو نوع من أنواع السرطان يجي في الغدد اللمفاوية، والغدد اللمفاوية هي الدور نتاعها في الجسم، هي المناعة نتاع الجسم.
1: نحكي توا على التظاهرة هذه لفولي دو لاتيمال اللي باش تكون نهار 6 سبتمبر. شنو هو الهدف من تنظيم التظاهرة هذه وشنو الرسالة اللي تحبوا توصلوها من خلالها؟
2: نهار 6 سبتمبر عنا تظاهرة كبيرة برشا اللي هي لفولي دو لاتيمال، دي فولي بور فانكر لو لانفام. التظاهرة هذه هي تظاهرة رياضية تضامنية مع المرضى اللمفوما. الهدف منها هو باش نجمعوا فلوس باش نشريوا بهم دي فوتوي دو شيموثيرابي، كراسي لوحدة المستشفى النهاري بقسم أمراض الدم بمستشفى عزيزة عثمانة. هو 23 كرسي إن شاء الله باش نشريوهم للمرضى اللي يعديوا في الشيموثيرابي في الوحدة هذه المستشفى نتاع عزيزة عثمانة. نحبوا الهدف نتاعنا هو توفير الراحة والكونفور بالنسبة للمريض اللي هو إضافة إلى المرض نتاعه اللي هو مرض ثقيل برشا، مرض فيه برشا تعب. نحبوا احنا أقل حاجة نوفروا له كرسي يقعد عليه يلقى فيه الراحة نتاعه، باش خاطر هو المريض كيف ما نعرف كل الشيميوثيرابي أو العلاج الكيميائي يقعد بسوى سوايع يعني على الاقل اربع سوايع يقعد المريض ممدود على كرسي ني با كونفورتابل يقوم اون بلوس للمرض نتاعو يقوم جنبه توجع ظهره يوجع على الاقل نوفروا له الاريحيه معناتها الكونفور على الاقل يروح مرتاح.
1: هذه في علاقة بالهدف متاع
2: قداش
1: المسافات اللي باش يكونوا موجودين للناس اللي باش يشاركوا
2: التظاهرة هذه باش تكون في لاك آن نهار 6 سبتمبر انطلاقا من 7 نتاع الصباح. ثم زوج مسارات اللي هما 5 كيلومتر و10 كيلومتر، 5 كيلومتر للي يحب يجي حتى يتمشى وال10 كيلومتر للبروفيسيونيل لي رانور معناتها اللي يجري واللي لي سبورتيف فوالا. باهي عندنا ثم جوائز فما تو لي بارتيسيبون ان شاء الله باش ياخذوا دي ميداي وعندنا بالطبيعة جوائز مالية وجوائز من الجمعية للرابحين معناتها للفائزين.
1: والأهم من هذا هو الدعم النفسي والاجتماعي والمادي اللي قاعدة الجمعية تقدم فيه للمصابين بالأورام اللمفاوية والعائلات متاعهم. نعرفوا المعاناة اللي يعانيها العائلات هذية، إن شاء الله ربي يشفي الجميع. على الأقل المبادرات من نوع هذية تنجم تعاونهم في أنهم يخفوا شوية الضغط هذية. فتحية لك أنت والفريق الكل مدام ثورية، 6 سبتمبر إذا كان أنت تحب تكون مساهم في التظاهرة هذية، مساهم في دعم مرضى الأورام اللمفاوية، فكون متواجد إن شاء الله نهار 6 سبتمبر. فما صفحة للجمعية نجم الناس تتواصل معكم وتتفاعل في علاقة بالتظاهرة، في علاقة زادة بتظاهرات أخرى. كنت اطلعت شوية على الليفغي متاعكم، عملتوا برشة تظاهرات إقبال لدعم العائلات هذوما.
2: نعم بالنسبة للانسكريبسيون اللي يحب يدخل معنا ويساهم في التظاهرة هذه ويمد يد العون للمرضى هذوما ويساهم معنا في توفير الأريحية للمرضى اللمفوما ينجم يدخل على صفحة الفيسبوك متاعنا اللي هي أتومال RTUMAL أتومال ويلقى اليان دانسكريبسيون وقتجل الدوسار هذيك اللي باش ياخذوا الشاك كورور معناتها ولا اي واحد باش ينجم حتى مش بالضروره راهو ينجم يسجل ويجي يجري ينجم يدخل يسجل وينجم تبدا يعطي ان دون اترافير الصفحه نتاعنا اترافير اليان دانسكريبسيون هذيك التسجيل نتاعو راهو ماشي للهدف نتاعنا اللي هو شراء الكراسي هذيا للمرضى.
1: كل الشكر ليك مدام ثريا زياني. كان عندك حاجة تحب نختموا بها، إذا كان عندك رسالة تحب توجهها للناس اللي قاعدة تسمع فيك.
2: ماذا بينا نكونوا برشا تتضامنوا معنا تساندونا في الهدف نتاعنا واللي هو هدف إنساني وكبير برشا معناتها ويوفر بالحق يوفر خاطر احنا نترافايون سور تيران احنا معناتها نعرفوا المعاناة نتاع المريض. دونك مرحبا بكم وماذا بينا تكونوا معنا برشا ويعطيكم الصحة انتم على الاستضافة هذه وعلى الباساج اللي اتحتونا باش نخاطبوا العباد باش يجيوا معنا ان شاء الله.
1: كل شكر ليك مدام ثريا وهذا واجبنا. دونك الناس اللي قاعده تسمع فينا تحب تعمل جريه بها الناس اللي مغرومين باللي ماراثون لي سيمي ماراثون والاجواء نتاع العد وتنجموا تساهموا في التظاهره هذه ومحلاها كيف تجري وانت عارف الجريه نتاعك باش تساهم في انك تزرع بسمه في وجه مريض والا باش يعدي فتره نتاع علاج وهو مرتاح في كومفور. ونعرفوا الوضعيات كما قلت يعنيوها اللي عندهم الأورام الخبيثة. لطف عليكم الكل، ربي يحفظكم ربي يشفيكم وإن شاء الله يا ربي مع كل عائلة عندها مريض يعاني في الدار إن شاء الله ربي يشفيه لكم على قريب. نكملوا احنا بالموزيكا في سامر فايبز، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.

0: مكملين معاكم في سامر فايبز 10:40 دقيقة. مرحبا بكل الناس اللي تحقوا بينا ونمشي وتدسويت الفقرة Behind the Story.
1: Behind the Story.
0: تخيل روحك نهار كامل تقريبا في الفرش، مش بالضرورة راقد، ولكن تليفون في يدك، مسلسل، سيري، ريزو سوسيو، ماكلة، وربما حتى خدمة وانت تحت الغطاء. السلوك هذايا أصبح يعرف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم تعفن السرير أو bed rotting. ارتبط بشكل خاص بجيل زايد، لكنه في الحقيقة ينجم يصير لأي إنسان يحس بالتعب وإلا بالضغط. الفكرة في حد ذاتها مش بالضرورة تكون سلبية، أحيانا الإنسان يحتاج ببساطة أنه يقف نهار كامل مرتاح بعيد على ضغط الخدمة، المسؤوليات، المواعيد، وممكن هذا يعاونه باش أنه يسترجع الطاقة متاعه ويخفف من التوتر. ولكن في اللحظات هذه ما يلزمناش نحسوا بالذنب، خاصة في مجتمع أصبح يربط النجاح ديما بالإنتاجية والانشغال. لكن وقتاش تبدأ المشكلة؟ المشكلة تظهر وقت اللي يتحول للراحة الأسلوب حياة، يعني يولي الشخص يفضل أنه يقعد في الفرش النهار كامل، يتجنب يخرج يقابل الناس، سواء الخدمة سواء القراية، ما عادش عنده رغبة في أنه يقوم بأي نشاط كان يستمتع به قبل. وقتها تعفن السرير ينجم يكون علامة من علامات حالة نفسية تحتاج للانتباه، خاصة إذا كان ترافق بحزن مستمر وإلا قلق وإلا فقدان الدافع. فما حاجة مهمة اللي يلزمنا نحكي عليها، اللي هي النوم. الفرش مهم جدا أنه يكون مرتبط أساسا في دماغنا بالنوم. إذا كان ولينا نستعمله لساعات طويلة للفرش، للماكلة، وإلا مشاهدة المسلسلات، يولي الدماغ أقل ارتباط بالسرير بالنوم، وهذا ما يساهم في اضطراب النوم أو صعوبة الدخول فيه. وقت اللي تلقى روحك تستعمل الفرش لحاجات أخرى، وقتها الدماغ متاعك يلقى صعوبة باش أنه يجيك النوم وقت اللي تشد فرشك. مش مهم أنه نحس بالذنب إذا كان احتاجنا نهار نهيرين باش نرتاحوا فيهم بعيد على الناس وبعيد على الضغط، ولكن المشكل يبدأ وقت اللي تطويل الفترة وتترافق معها أعراض أخرى، وقتها يبدأ الخطر. وكما قلت لكم تعفن السرير يخص خاصة جيل زايد، واللي نتخيل على امتداد العطلة في مراقبتكم كأولياء للصغيرات نحسوا أنه الفينومين هذية ماشي ويزيد، وأنه الصغار ولو أكثر ارتباط بالفرش منه بالليزاكتيفيتي البرة وإلا مخالطتهم ناس البرة. فالرجاء الانتباه، وربي يحفظكم الناس الكل. وكانت هذه Behind the Story.
1: Behind the Story.
0: نفكركم الغنية اللي تحبوا تسمعوها بعد أخبار الأحداث، تنجموا تدخلوا على الانستغرام ديوانا فام، تختاروا موزيكتكم على ديوانا فام، ديما صوتكم.

خليك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام، مع بعضنا السيف يحلى. ديوان فام صوتكم. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم جوك، موسيقى تسمع راب،

0: كاندي مين. هذه موسيقتنا وهذا جونا على ديونا فيم 11:54 دقيقة. الغنية اللي اخترتوها يا جماعة, الغنية اللي اخترتوها وصوتوا عليها في الانستغرام ديونا فيم هي غنية Staying Alive اللي بتسموها بعد أخبار لحديش. قلت لكم الغنية هذه قعدت مربوطة بفيلم Saturday Night Fever, تقريبا تصويرة جون ترافولتا وهو قاعد يمشي في شوارع نيويورك بإيقاعه الشهير. الغنية قعدت مربوطة بالتصويرة هذه كما قلت لكم من عام 1977, وكانت من أكثر الأغاني اللي ضربة في السبعينات هذه كما قلت لكم اللي اخترتوها في Old But Gold. بعد شوية عندكم موعد مع Digital Waves مع صديقنا أنيس الغول, نرجع لكم بعد الأخبار اللي بتكون بصوت زميلنا فؤاد مبارك. خليكم معنا في الاستماع, نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو, تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز, ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز, votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان فم. شركة ميتا باش تحدد لساعتين فقط في اليوم الفترة اللي قضيوها الأطفال من دون 18 سنة على الفيسبوك والإنستغرام. مع حظر ليلي من المتوقع زيادة اتخاذ تدابير أخرى كيما ديزاكتيفاسيون دي نوتيفيكاسيون ومنع لي فيلتر. البلوكاج يكون بعد ساعتين كوميلابل والاستعمال أور ميساجري, والحظر الليلي يبدأ من منتصف الليل إلى السادسة صباحا. هذا بطبيعة حسب لاكور باسي افيك 50 ايتا امريكان البارح الأربعاء, واللي ريغلاج هذوم من نجم يبدلهم كان الولي وباش يبداو العمل بهم في ظرف 6 أشهر القدام. لي نوتيفيكاسيون يتقصوا من العاشرة ليلا الى 7 صباحا وفي اوقات الدراسه باش يقع منع لايك وكل فلتر اللي يحسنوا في مظهر الوجه. واذا تيك توك وسناب شات ويوتيوب يتابعوا الموفمون فانه يمكن ان القوانين الجديده هذه تزيد تصعب وتصبح الفتره المسموح بها للاطفال دو موان دو 18 هي ساعه واحده في اليوم. زوكربيرغ مازال لحد هذه الساعه يواجه القضاء الامريكي بتهمه لاديكسيون دو نادو ودفع مبلغ 6 مليون دولار, ومازالت لي بروسيدور تحضر في الولايات المتحده الامريكيه ضد ما يتسبوا فيه لي ريزو سوسيو من تروبل بسيكولوجيك وتروبل دو كومبورتمون عند الشباب الأمريكي. باحثين صينيين طوروا ان بوتي روبو سوبل يمكن ادخاله في العروق والاوعيه الدمويه والتحكم في تحركاته مغناطيسيا ومحاوله تعديل تدفق الدم محليا والمساعده في توجيه الادويه وتسريع اذابه الجلطات والتقاط الخلايا السرطانيه من مجرى الدم. سيليفاين هو اسم ديسبوزيتيف اللي شاركوا في تطويره دي شيرشور من معهد شينزن للذكاء الصناعي والروبوتات والجامعه الصينيه في هونغ كونغ والمستشفى العام لجيش التحرير الشعبي الصيني. فكره سيليفاين جت لتقويه تحريك الدم باحداث دوامات وتيارات محليه صغيره تخلي البرودوي والأدوية والمواد اللي نحب نوصلوها لمكان ما تدخل الاتجاه الصحيح وبسرعة وبطريقة مبرمجة. من الإكسبيريونس اللي صاروا مع سو تايني روبو هو توصيل الأدوية إلى جدار الوعاء الدموي, وتم ملاحظة زيادة بنسبة 146% من الكمية الإجمالية, وتشير هذه النتيجة إلى إمكانية استخدام التقنية هذه في زيادة تركيز الأدوية في المنطقة المستهدفة من دون الاعتماد على الموفمون سونغا. في إكسبيريونس أخرى جربوا كامل الفريق وظيفة للجهاز ضد الجلطات الدموية اللي وصل عقار تي بي ال مذيب للجلطات وتخلص من الجلطة في 40 دقيقة مقابل 70 إلى 80 دقيقة لو كان البروسيدي المختار هو العادي والمتعارف عليه. في الأكتواليتي جيمينغ دو جور باش نحكيو على الحدث العالمي اللي صار البارح وتنبث مباشرة على منصة نتفليكس ويتمثل في ان لارج ابيرسو من اللعبة المنتظرة جدا GTA 6. ايفينمون كبير شفنا فيه ان لارج ابيرسو على اللعبة و سي بروميير سيكونس دو جيم بلاي اوفيسيال, واللي يعتبر لو ترويزيام تريلر واللي كان جرافيكمون تري بروبر وفيه ان نيفو دو فلويديتي يعتبر متوسط ما نتصورش انه كان على 120 اف بي اس. لابيرسو اش دي تشبه برشا لانترفاس تري سيميلير سيل دو ريد ديد ريدمشن 2, وفي الفيديو شفنا بلوزيور ديكور في نجو شدور أحداثه في البدايات وكمبلكسيتي ديز يونيفير وكثرة ليز انترفونون وتشعب ليميسيون وجمال الغرافيزم اللي يحتويو على دي ميليي دو ديتاي. جي تي اي 6 واضح انه باش يكون خير خليفة للسانكيم اوبوس وباش يعرف نجاح باهر عكس ديفوزيون اللي عملتها نتفليكس البارح واللي صار لها بلونتاج بعد عدة دقائق من بداية البث كيما صار قبل وقت ديفوزيون تاع الكومبا دو مايك تايزون اي جيك بول. لكن زاد هذا الحدث يوري لامبلور دو لاتونت وقداش ناس تستنى ومتعطشة لخروج سو جو اكسيبسيونيل والمنتظر في 19 نوفمبر 2026 على البلاي ستيشن 5 والإكس بوكس سيريز. ويمكن من الآن اكتشاف المقطع على اليوتيوب في انتظار خروج جي تي اي 6. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز, موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوان اف ام. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
4: ديجيتال ويفز, ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام صوتكم
3: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2.

0: الولادة والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الحادية عشرة، ديوان فام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9 صباحا والسادسة مساء وعلى فترة متقطعة، وذلك بعدد من مختلف ولايات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. وتشمل الإشعارات من قطاع الكهرباء عدة مناطق في جهات الجنوب والجنوب الغربي وصفاقس والوسط والشمال وشمال الغربي وتونس الكبرى. وستيك توضح أن القائمة التي نشرتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليست نهائية، ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب تطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، داعية حرفائها إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة جراء هذا القطع الدوري. مصالح الإدارة الجوية للتجارة والتنمية الصادرات بن مونستير تتمكن أمس بالتعاون مع وحدات الحرس الوطني من حجز 12672 قارورة مياه معدنية معلبة إثر مداهمة معصرة زيتون بأحواز منطقة سيدي عامر. والإدارة الجهوية للتجارة تؤكد في بلاغ أن فريق العمل الميداني سيقوم بإعادة ضخ هذه الكميات المحجوزة ضمن المسالك القانونية للتوزيع بالتوازي مع الشروع في اتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة ضد المخالف. شركة النقل بالساحل تعلن في بلاغ أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية والتكوينية لسنة الدراسية 26 و2027 و2000 لفائدة التلاميذ والطلبة والمتربصين تنطلق يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 و2000، مشيرة إلى تخصيص 18 شباكا بمختلف مقراتها في كل من سوسة والمنستير والمهدية لبيع هذه الاشتراكات. وشركة تضيف أنه سيتم تعزيز عدد الشبابيك بصفة تدريجية بداية من يوم الخميس 10 سبتمبر 2026 و2000 ليبلغ مجموعها 53 شباكا تتوزع على جل معتمديات ولاية الساحل الثلاث. وفي الشأن الدولي، الرئيس السوري أحمد الشرع يعين الزعيم الكردي مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا بعد أيام من إعلان الأخير حل قوات سوريا الديمقراطية قسد والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لهما واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية. وفاة ملك النرويج هارالد الخامس أكبر ملوك أوروبا سنًا اليوم الجمعة عن عمر ناهز 89 عاما، ليخلفه ولي العهد ابنه الأمير هاكون البالغ من العمر 53 عاما حسب ما أعلنه القصر الملكي. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تغيير اسم بحيرة أونتاريو التي تتشاركها الولايات المتحدة وكندا إلى بحيرة أمريكا في خطوة تأتي وسط تصاعد حاد في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وكندا. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فاذن بارك.

0: ساعتنا ثانية من سامر فايبز لحد 9 دقائق. مرحبا بكم الكل, أنستونا وشكرا لكم على تفاعلاتكم الجميلة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي متاعنا متاع ديوان أفام. كيما كل نهار جمعة حديثنا نباتات, أنا متاع الحفقة باش تتفكروا حكايتي مع الحفقة, فرحانة برشا باستقبالها ونتعلموا منها برشا معلومات. أخصائية البستنة وئام بالحاج, صباح الخيرات وئام.
1: صباح الخير, مرحبا مرحبا, شنو حوالك؟
0: الحمد لله.
1: ما عودش شريت حبقة أخرى باش تعمل محاولة ثانية ولا كها
0: نكمل معاك السيري هذي وسيبه, بديت تغرم فيها بشوية بشوية
1: بشي نعود الحمد نعمل لله. الحمد لله يا رب.
0: أما ما نتخيلش أمي ما زلت تعطيني بلانت من اللي بلانت بتاعها, مستحيل باش تقولي تصرف على روحك. وهو بالحق يعني العلاقة مع النباتات سورتو الناس اللي مغرومين بالحق عندهم علاقة خاصة
1: بالبلانت.
0: قولك صغاري
1: أكيد ثم دراسات يوريو اللي النباتات كما الياسمينة وكما الفلة كيف تزرعهم في بلايس في كيف ما كندا إيماجين طقس كندا ولا طقس فرنسا, شتي فرنسا كيف تزرعهم وتتلهي بيهم وتصبح عليهم وتقول لهم بونجور وتحط لهم معني كيف باش تحط لهم تسقيهم بحب وتسقيهم بحديث وبهكا بمشاعر محليها ما يصير لحد شيء في الشتاء تاع كندا. معني هتصور انت فما شكون يحكي معني نقعدوا باهتين فيهم اللي هي تولي انت عباره صغارك كما قلت انت كما قطوس ولا كلب ولا كما حيوان في الدار ولا كما نونفون تحس بيك وتحس بها
0: وبغمي الحاجات اللي نجموا يخفوا علينا برشا الضغط معناها بالنسق اللي قاعدين نعيشوا فيه نتاع الحياه. دونك الانسان يفركس على حاجه اللي تخليها كالمخ يقف ويتلهي بحاجه اخرى. دونك نتخيل غرام بي.
1: اكيد وما تنساش راهو الانسان معناها نتاع توا الموجود توا في الانسان اون جينيرال راهو عايش الاف السنين في الطبيعه, عايش الاف السنين في الجبال, عايش في السويني, مش حتى ما نرجعوش الالاف السنين نرجع لجدودنا. معناها توا اللي نسكنوا في ليزابارتمون ونسكنوا في ديار مسكره راهو قبل نسكنوا في خيمه ونسكنوا في في في في معناها في في سينيا الناس كل في سويني حتى اذا كان ديارنا مبنيه رانا في وسط سينيا. دونك لو ناتوريل عندنا احنا ان نعيشوا اونطوري باللي بلانت ونسمعوا حس العصافر ونشوفوا البلانت كبرت كانت في تاي صغيره ولا تكبرت ونعرفوها اللي هي عطشانه ونعرفوها اللي هي جيعانه ونعرفوها اللي هي توا داخل عليها صيف نحضروا لها امورها ونتلهوا بها كيما نتلهوا بالريحه نتلهوا بالبلانت نتاعنا نحضروا لها عولتها كيما احنا عاولنا وعملنا القمح والكسكسي والتيبل والكرويه وهذوكم الكل. البلانت نتاعنا كيف كيف نحضروا لها ماكلتها داخل عليها ان شاء الله في ساعه يجينا شتاء يجينا
0: ما عادش فينا
1: مع نبداو نحضروا في رواحنا نحضروا في رواحنا للسيزون تاع اكتوبر, خاطر اكتوبر هو وقت زراعات معناها من مي اكتوبر من اكتوبر حتى مي اكتوبر اللي عنده طماطم باش يزرعها ينجم يبدا يحضر في روحه, اللي عنده فلفل اللي عنده باش يبدل البلانت من من من من محبس المحبس كبرت شويه ولا تعدى عليها سيف ولا مسكينه تقلقت من المحبس نتاعها صغار ولا حاجه. هذوما الكل نبداو نعملوا فيهم في شهر اكتوبر بين لو 1 لو 15 اكتوبر ومن بينهم السوجي نتاعنا اليوم
0: ديريكتومونتي عملت الترانزيشن للموضوع اللي هو التسميد العضوي باش ناخذوا عليه اكثر تفاصيل في البدايه. خلينا نعرفوا شنو هو التسميد العضوي.
1: التسميد العضوي اللي هو سي ان كومبوستاج ميناجي. انا لوبجيكتيف نتاعنا اليوم ان احنا نثمنوا لي ديشي نتاع الدار اللي هما لي ديشي نتاع الكوجينه مش لي ديشي نتاع الدار اللي هما قولوا احنا انت قصيت سلطه اكيد فما طماطم باش طايش منها بارتي نتاع طماطم, قصيت عملت برودو ولا عملت مصلي عندك القشور نتاع البصل عندك القشور نتاع البطاطا عندك القشور نتاع سلق والمعدنوسه كديشي نتاع اللي ما استعملتوش في بلاصت انك تحطه في البوباله ديريكتومون. هذه هي سي اون ميثود باش تثمن بها لي ديشي ميناجي نتاعك وباش تصنع بها ان كومبوست نتاعك, ولو كومبوست هذا مع التخليط نتاعو مع الخدمه نتاعو باش يكون غذاء للنباتات نتاعنا اللي مزروعين في الجردة والا اللي مزروعين في المحابس. ال معناها هي البلانت اللي احنا باش نعطيوها للكومبوست هذايا باش نختاروا احنا بالطبيعة مش باش يكون نفس الشيء مش باش نحطوا نفس النباتات اللي مزروعين لداخل ومزروعين في ليزابارتمون. انا جو بريفير ما نعملولهمش الكومبوستاج هذوك خاطر بطبيعتهم نباتات محظيه وشيخه عايشه في كليماتيزور وكذا معناها خلا هي ديجا شيخه النبته هذيك ما نزيدوهاش الكومبوست نخليوه الكومبوست نتاعنا نحطوه في لي بلانت اللي باش نزرعوهم لبرا كيما اللي حكينا المره اللي فاتت على لي بلانت اروماتيك النباتات العطريه الكل من اكثر الحاجات اللي تحب الكومبوست هي النباتات العطريه. أوسي النباتات اللي باش نحضرهم باش نزرعوهم كيما قلت لك في اول اكتوبر كيما الطماطم كيما الفلفل كيما ود القمره كيما نعرشينا البتنجيل نحضروا باش ناكلوهم في الشتاء الخضره اللي باش ناكلوها في الشتاء الكل هذيك تمشي معاها لو كومبوست. لو كومبوست حاجه تتعمل على مده طويله معناها احنا كي باش نكونوا لها الماكله نتاعها باش نصنعوها ماكله ريالمون باش نلموا لي ديشي نتاعنا. اكيد ديشي نتاع الكوجينه مش باش يتلموا في نهار ولا في نهارين. معناها انت كل نهار باش تخرج نقولوا احنا صحفه صغيره نتاع ديشي تسلق وقشور عظم والقشور العظم والماء نتاع الغليان نتاع البرودو والبن هذوكم عندهم اون اوتر ميثود باش نثمنوهم هبط نحكي لك عليهم من بعد. اما تو باش نحكيوا على الخضره نتاعنا لي ديشي نتاع الخضره نتاعنا. شنو باش نعمل؟ اول حاجه باش نعملوها باش ناخذوا دو بو دو باك دو غران باك نقولوا احنا واحد تاع 50 لتر وواحد تاع 40 لتر باش نحطوهم في وسط بعضهم. لازمهم يدخلوا في وسط بعضهم معناها يدخلوا في وسط بعضهم. البو نتاع 40 لتر اللي هو الصغير باش نعملوا فيه نقب من لي كوتي الكل معناها بسكينه سخونه والا بتورنوفيس والا حتى بالشينيول. رجال ما شاء الله عليهم فيهم الحكايه هذو ما نشهد لهم احنا نقعدوا نفيروا نسي بالساعه بالساعتين وهما تك تك تك يقدوها الحاجه ما شاء الله عليهم. دونك يتعمل الكل والبارتي نتاعو الكل ويتنقب يردوا عباره كيس كيس على كاتر فاس نتاعو على البارتي الوطني باهي ويتحطوا في اسباس ظل جو بريسيز بيان اسباس ظل باهي. بعد شنو باش نعملوا احنا باش نجيو لي ديشي نتاع الكوجينه نتاعنا اللي باش نلموهم باش نبداو نحطو فيهم بشويه بشويه باغ ديزيتاج. ليتاج الاولاني باش تحط فيه ديشي نتاع طماطم فلفل القشور نتاع البصل القشور نتاع السبنيه والمعدنوس كيما قلت لكم بكري ديشي نتاع السلق. نعملو اون بروميير كوش الكوش نتاعنا الاولانيه باش نقولو احنا تكون مثال زو سنتي العلو نتاعها زو سنتي. الكوش الثانيه باش نستعملو اون دوزيام ماتيير اللي هي ماتيير تتسمى الماتيير البنيه هما ماتيير خضراء وماتيير بنيه معناها يعني بارتي خضراء وبارتي بنيه. البارتي البنيه اللي هي شنو لي بلاتو نتاع العظام ريتك الديشي نتاع البلاتو نتاع العظام الكارتون هذاك باش نقصوه تروف تروف ونفرشوه عليه. لي ديشي اللي قصينا به الغازون الديشي الزايد نتاع الغازون في بلاصه نطيشوه في بوبيله نحطوه معاهم في هذاك باش نحطوا التبن كان عنا تبن فقريب في عمانية عنا حيوانات ولا عنا حاجة وعنا تبن نحطو نجمو نحطو معاه تبن نحطو معاه لديشي متاع شفت انتي كي تكنس تيغاس اكل ياسمين الجويدة ذيك اللي يبدأ طايح من شجرة ياسمين ولا البوغانفيلي الورد متاع البوغانفيلي ذيك اللي يبدأ طايح منه ذيك نجمو نستعملو نجمو ثمنو نعملو لدوزيام كوش متاعنا باهي لسوس لهنا اللي البروميير كوش ما قلنا احنا بكري 2 سنتيمتر لدوزيام كوش لازم تكون 4 سنتيمتر ديما لو راسيو اي دوبل بين الحاجات الخضراء والحاجات البنية دوز ايتاج من بعد نعاودو ايتاج واحد اخر اللي هو بالبلانت بكيف كيف الديشي نتاع الطماطم الفلفل الخضره نتاعنا لي ديشي نتاع الكوجينه الكل. ومن بعد نعاودو مره اخرى نجمو نحطو الاوراق نتاع الجرايد اما الاوراق نتاع الجرايد انا مثال الاوراق نتاع لو ديشي نتاع البيرو معني الاوراق الكراسات القدم الكتب القدم اللي مانيش نستعملو فيهم نجمو نستعملهم لي بابي اسويتو الكل هذاك الكل نجمو نثمنو نحطوه في البارتي المارون اللي هي لي 4 سنتيمتر. بي تقول القائل علاش ام قلت لي اعمل ردها كالكسكيس البانو الداخلاني معني البو الداخلاني علاش تعملو كالكسكيس؟ على خاطر احنا لي دو ايتاج ولا لي 4 ايتاج باش نبداو نزيدو كل مره باللي ايتاج هذوكم اشك فوا احنا باش نزيدو هي باش تعمل كيما ليكيد باش تسيب ان ليكيد نتاع باش تسيب ماء ونفا احنا البلاتويت نتاع العظم وجرايد والحكايات هذوكم كل باش نبلوهم شويه دونك لو ليكيد هذاك الكل اللي باش نهبط باش يهبط احنا باش نفرغوه مي باش نسقيو به لي بلانت نسقيو به لي بلانت اللي عندنا في في الدار الداخل لي بلانت انتيريور علاش معناها هي بطبيعتها يبدا الى تري ريش ان كالسيوم تري ريش ان بوتاسيوم خاطر في وسط الديشي نتاع الطماطم في وسط الديشي نتاع الفلفل اون بلوس فيه الماء اللي حطيناه احنا في جرايد هذاك وغطينا به الديشي نتاع هذاك الكل باش سي ان برودوي تري تري ريش ويروي وان بلوس احنا تو سامبلومون باش نستغلوه زيد معناها تحب تسقي به البلانتيت الداخل تنجم سينو تنجم تصبو في الجردل برا تسقي به كان عندك قارصه كان عندك نباتات العطريه برا كان عندك البلاصه اللي انت محضرتها باش تزرع فيها سلق معدنوس طماطم هذاكم الكل تسقيها بالماء هذاك الكل اوكي. من بعد لو فيت انك انت عبيت البانو نتاعك نتاع 40 لتر هذاك تعبى سي بون دونك قولوا احنا حذرنا راك احنا رواحنا فما هوي قاعد يدور سوفيزامون ما فماش ريحه الخايبه. الريحه الخايبه باغ اكزومبل فما عباد يقولوا لي راني عملت ان كوبوست اما ريحته خابت ريحته خمرت راهو معناها اون جينيرال اذا كان ريحته خمرت راك ماكش تعمل في ايغاسيون معناها كي تحط فيهم على بعضهم التاسي فيهم على بعضهم على الاخر خاطر هما لي فاكتور اللي يخليهم يسو ديغراد ويتفتفتوا بالقدا ويسيبوا لي فري ماتيير نتاعهم هي الهوي الايغاسيون وهي لي باكتيري لي بون باكتيري كيف ما في المسار نتاع الكرش معناها اونفان بون مش كيف كيف اما معناها لي بون باكتيري لو فيت انك انت تاسيها ما تخليش الهواء يدور في وسطها الحكايه هذيك دونك سي نورمال باش يخمر باش يجيب الذبان باش يولي يعمل كذا لا دونك ديما نهويوها نخليوها كلزم حتى بعود ولا بحاجه نعملو كيما الكسكسي باش يفوا رابيدمون فهمت نعملو هكا دي بيتي ترو في وسط الكومبوست نتاعنا هذاك مع لي ترو الموجودين في الدار الكل مع تعمل ريحه
0: اوكي
1: اوكي الحاجات اللي ما لازمنيش نحطوهم في الكومبوست نتاعنا باهي اول حاجه ما لازمنيش نحطو لي برودوي ليتي معني العبد اللي عنده فخوماج عدم ولا العبد اللي عنده حليب عدم ولا الكل هذيك ما نحطوش سمع بيت يقول لك هاني خنستغلو ونحطو لا راه اول حاجه باش يعمل لك باش يجيب لك الذبان والدود باش فسد لك الدنيا الكل
0: أوكي.
1: معناها هذيا ايفيتي الحاجه الثانيه اللي ايفيتي ما نحطوش الديشي نتاع الماكله نتاعنا معني اذا كان فضل لك مرقه ولا كسكسي ولا حاجه ما نحطوش خاطر هذيك راه باش يعمل الذبان سيستيماتيكمون ما نحطوش اللحم والعظم العظام نتاع العظام نتاع مش تعجيج العظام نتاعنا معني العظام نتاع اللحمه كوا والحوت وهذيك الكل ما نحطوش هذيك نطيشوه في البوبيله ولا نحفروا حفره في الجرده وتحط يتدفن ميساج ميسي لو حتى شي وقتها يولي معني سي انوتر سيستيم باش نستعملوه مي سي با غراف وهذوما الحاجات اللي ما لازمناش نستعملو اوكي باهي لو فيت اني احنا عدينا اون بيريود نقولوا احنا قعدنا نحضروا فيها البو نتاع الكومبوست نتاعنا هذيا بدينا لو 1 سبتمبر باش نخليوها نقعدوا نزيدوا عليها اشاك فوا نزيدوا عليها ونهويوها تحب نخلطوها نجمو نخلطوها حتى ال 30 سبتمبر
0: اوكي
1: ا بارتير من 30 سبتمبر ولا عندنا اون بون بارتي نتاع ماكله حاضره للبلانتيت نتاعنا حضرنا رويحنا 30 سبتمبر سي بون جي لو 1 اكتوبر باش نبداو نحضروا في لي بو نتاعنا باش نحاولوا من البو الصغير للبو الكبير باش نزرعوا باش نعملوا معناها البارتي باش نحضروا سلق معدنوس طماطم وكل دونك باش نبداو نحاولوه في الارض
0: اوكي
1: شنو باش نعملوا احنا ديجا عندنا كومبوست اللي في وسطو ان راسيو دو راسيو معناها ان تيير دو تيير نتاع برودوي معناها الخضر والبرودوي المارون اللي هو جرايد والحكايات هذوكم الكل دونك شنو نزيدوا معاه نزيدوا معاه ان اوتر معناها على قد الكونتيتي هذيك الكل قدها بالضبط
0: ايه؟
1: يرمل نتاع مرمى والا بيرليت والا الحجر الجويد نتاع المرمى عرفتو الغافي صغير هذيك والا تراب عادي نتاع الجرده نتاعنا ولا نتاع السينيه نتاعنا نحط قد الكونتيتي هذيك الكل اللي عملتها قد 40 لتر نتاعي قدها بالضبط تراب ويتخلطوا بالكذاب الكذاب الكذاب الكذاب ومن بعد نعبيو بهم المحابس نتاعنا ويكون عندنا ان برودوي مانيفيك بارفي باش نزرعوا فيه لي بلانط نتاعنا ما عادش نستحقوا لي زونغري شيميك في وسط العام معناها انا لا تقولي البلانت امبوسيبل باش تقولي البلانت راهي ما فيهاش كالسيوم والا البلانت لا امبوسيبل خاطر ديجا عطيتها كومبوست بارفي ما في okay. حتى ديفو دونك عندها ماكلتها نتاع عام كامل امورها مريقله وكي باش نزرعوا احنا باش نعملوا نقولوا احنا البارتي اللي باش نزرعوا فيها سلق معدنوس هذيك الكل في الارض باش نجيو ونحطوها نخلطوها مع التراب نتاعنا ونبن معناها نرشوها على الزون اللي احنا باش نزرعوا فيها النباتات نتاعنا تاخذ ماكلتها تبدا شيخه امورها مريقله
0: تتهنى على النباتات نتاعك والتشبيه ديما نتاعك وام ياسر محلاه معناها كيما الانسان العادي كيما
1: هي كائن حي
0: راهي هي كائن حي مع النبته يلزم يكون بالطريقه هذه
1: من اكثر الاسئله اللي يسالوها لي العباد انا بكري حكيت لكم على القهوه لو ديشي نتاع الكافي القشور نتاع العظام شنو يعملوا له والماء نتاع غليان الخضره خاصه مع عباد اللي تغلي الخضره تعمل برود ولا تعمل كومبوت الصغار ولا اللي هو يقول لك ان الماء هذاك نسقي به الجرده نتاعي والا الماء اللي نصمتوا فيه العظام احنا صبيح نفطروا عظيمه ما نفطروا نعملوا عظمه مصموته الماء هذاك ثم شكون يسالني يقول لي اسكو نسقي به البلانتيت والا لا دونك ثلاث حاجات دو باز الحاجه الاولى اللي هو الماء اللي باش يعني غليت فيه انا العظام
0: أوكي.
1: اذا كان ما حطيتش فيه ملح تنجم تسقي بيه البلانتيت نتاعك بالعكس الى تري ريش اون كالسيوم وحاجه باهي على الاخر ما فما حتى مشكل به البن
0: اوكي
1: تنجم تستعمل البن في الـ في الـ في الـ بالعكس حاجه باهي على الاخر انك تستعمل البن في الجرده ديريكتومون معناها تصبوا على الجرده اما لازم ان بتي بروسيسوس نتاع تريتمون صغير تو سامبلومون خاطر البن الي اسيد سي تري اسيد للبلانت تاعنا شنو نعملو ناخذو البن بعد ما طيبنا قهوتنا بن عربي ولا سوري ولا كافيتير ولا اللي هو نغسلوه بالكدا في كسكيس والا في صفيه ولا بو امبورت كيفاش ومن بعد نفرشوه على جريده ولا نفرشوه على طبق ونحطوه في الشمس خلي البارتي الاسيد اللي فيه الاكسيد اسيديتي اللي فيه ينقص دو تيل سورت نجمو نستعملوه وقتها يولي يخرج منه النوتريمون والبلانت تعرف تتعامل معاه هاد كيمش نحطوه ديريكتومون ياسر اسيد ومش البلانتات الكل تنجم تحملو اوكي دونك هذايا البرودوي الثاني البرودوي الثالث هو قشور العظم كيف انت تعمل جاتو ساعات حارتين عظم ولا تفحر العظم عبيت يقولك انا يغيظني هذا باش نطيشو ديريكتومون في البوبيل سكون بو فير اون بو لوتيليزي تري تري بيان نغسلوا القشور العظام نتاعنا بعد ما استعملنا الغسيل عملنا جاتو عملنا الكل نغسلوا قشور العظام نتاعنا ومن بعد نحطوهم كي العاده فوق بلاتو نخرجوهم في الشمس خليهم يشيحوا بالكدي بالكدي بعد نهرسوهم والا نرحيوهم في الروبو ولا بو امبورت كيفاش نعملوا وهذه من اقوى لي سورس نتاع الكالسيوم للبلانت ساشون كو الكالسيوم للبلانت يليفيت لي بوريتور نتاع لي زيكستريميتي نتاع مثال في الطماطم ساعات تشري طماطم وتلقى الاكستريميتي نتاعها خمرت هذيك نقصها كالسيوم تعطيها السورس هذيك نتاع كالسيوم سي مانيفيك اون بلوس الكالسيوم يخلي طمطومه وكعبه الفلفل وكعبه الباذنجان يخليها مكبوسه شاده روحها هكا مشطونه ومزيانه محليه دونك لازمنا نعملوا لهم الكالسيوم بالطريقه هذه اوكي
0: هذوما
1: لي حاجه مانيفيك فوالا
0: لي زاستوس هذوما كيما قلت لكم تنجموا زيد تلقاهم لي زاستوس من بعد على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي متانا تيك توك انستغرام فيسبوك ديوان افام كل الشكر ليك اخصائية البستنا وام بالحاج على المعلومات الجميلة كما قلت لكم باش تغرمني باش نعاود نرجعها هكا الحلقة ونشوف ويمين شنو باش تعمل فيها نكملوا بالموسيقى معاكم نرجع بعد شوية ما تبعدوش

الوحش كلامي هذا نوردو يوصلنا ل 11:38 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. نمشيو تو سويت الفقرة تريندينغ. تريندينغ تريندينغ في وقت اللي البارح ولليوم والفترة اللي فاتت قاعدين نشوفوا في مشاهد توجع القلب في علاقة بالماء, وخاصة العرك اللي قاعد يصير على استيك الماء ودبابز الماء. اليوم باش نحكيوا على مبادرات إيجابية, ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الخير في أمتي حتى تقوم الساعة, وحديث يلخص مشاهد جميلة قاعدين نشوفوا فيها اليوم في تونس, خاصة في وقت أصبحت فيه قطرة الماء أكثر قيمة, وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والضغط المتزايد على الموارد المائية. حكينا على الناس اللي تضاعف في أسعار استيك متاع الماء وتستغل في الوضع هذية. نشوفوا في المقابل مبادرات أخرى تخلي الواحد يسترجع إيمانه بأنه الخير مازال موجود. في برج غماز في بنزرت, أولاد الخير وفروا ماء بارد للسبيل. المواطن يجي يهز دبوزة مجانا لله وفي سبيل الله وعلى رحمة الله.

الوالدين من غير فلوس ومن غير صفوف. في قرقنا تم توفير ماء الماجل البارد مجانا صدقة ورحمة على روح العم مختار بوطبة، إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه في صورة من صور العطاء اللي يتوارثها المجتمع المجتمع التونسي. تصاور دينا أيضا من بومهل وين يتكاثف تتكاثف مشاهد الخير والتكافل. في صفاقس أيضا بادر صاحب مغازة تجارية لتوزيع المياه المعدنية مجانا على المواطنين، خاصة مع اشتداد الحرارة والعادة اللي كانت عنا قبل وين ساعات تلقى قدام دار هكا الخابية الكبيرة متاع الماء واللي متعدي نجم يشرب منها دبوزة ماء نقطة ماء باردة. سبيل مفتوح للناس، هي يمكن تظهر مبادرات بسيطة ولكن كبيرة في المعاني امتاحها، لأنه الماء في الفترات هذه وخاصة مع الشح المائي وارتفاع درجات الحرارة مساعدة العطشان يصبح فعل إنساني نبيل. وفي ميزان الحسنات امتاحكم سقيا الماء اللي هي من أعظم الصدقات. كيف نقول التونسي لتونسي رحمة، مش مجرد مقولة ولكن سلوك مازال موجود عند برشا توانسة، كيما شفنا خيوبية وجعتنا وشفنا مشاهد اللي وجعونا وما حبيناش نراوهم في وضعية كيما هكا قاعدين نراو في مقابل مبادرات تثمن. فجزاكم الله خيرا كل الناس اللي قاعدة تعاون، ولا كل الناس اللي قاعدة تساهم، ولا كل الناس اللي قاعدة تتصدق. ربي بارك لكل إنسان قاعد يتاجر مع ربي سبحانه ويعمل الخير ويثبت أجر كل من سقى عطشان، والحمد لله أنه مازال الخير. وبرشا مبادرات ممكن ما حكيتش عليها ولكن موجودة برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. كل إنسان على طريقته قاعد يحاول أنه يعاون الناس باللي يقدر، فربي يبارك لكم الكل على المجهودات متاعكم. وكانت هذه فقرة تريندينج لليوم. تريندينج نكملوا معاكم بالموزيكا في سامر فايبس. تحياتنا ليكم وين ما كنتوا، في دياركم، في الطريق، طريق سلامة ليكم. إن شاء الله ربي يبرد عليكم هالسخانة هذية، وربي يعين كل الناس اللي مضطرة إنها تكون متواجدة لبرا. ربي يعطيكم الوقت الطيب، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.

11:48 دقيقة رجعنا لكم من جديد مكملين معاكم في سامر فايبس. حبيت نفكركم أنه رئاسة الحكومة أعلنت في بلاغ لها اليوم الجمعة أنه باش يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من نهار الثلاث 1 سبتمبر 2026 بالنسبة لأعوان الدولة والجمعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. يكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاث والأربعة والخميس من 8:30 حتى النصف نهار ونص، ومن الساعة من ماضي ساعة ونص حتى للخمسة ونص. نهار الجمعة يكون التوقيت من 8 حتى الماضي ساعة، ومن ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص. هذايا التوقيت الشتوي اللي باش يقع اعتماده أبرتير من نهار الثلاث 1 سبتمبر الشتوي، وإحنا مازلنا في قلب الصيف ومازلنا نخمو كيفاش باش يرجع. ويوفا سيونس يونيك وعديد التفاعلات اللي جايت على البلاغ هذايا. أيضا حبيت نفكركم أنه شركة تونسية للكهرباء والغاز أفادت كيف العادة أنه باش يتم اللجوء للقطع الدوري للكهرباء اليوم الجمعة 28 أوت خلال الفترة المتراوحة ما بين 9:30 متاع الصباح حتى للستة متاع العشية على فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة على مستوى المناطق اللي تنجموا تلقاهم في الصفحة. قالت أنه القائمة ما هيش نهائية، ممكن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات متطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وللتبليغ عن أي طارئ أو لطلب مزيد المعلومات، الشركة حطت على ذمة حرفائها رقم الخدمات التالي 71-239-222. هذايا الرقم اللي نجموا تتواصلوا معاه إذا كان فما أي حالة طارئة هذايا في علاقة بالقطاع الكهرباء. أيضا بعض المواطنين من حي الجمهورية المنيهلة كانوا تواصلوا معنا والضوء مازال منقطع حتى للحظة هذية، ونتخيل أنه الوضع هذية موجود في عديد المناطق. في نفس الإطار حبيت زيدا نعمل إهداء الدار العوني لميا وطاهر عوني اللي عندهم اليوم احتفال بمناسبة مميزة جدا اللي هي تفكرتها المدام لميا وما نعرفش عاد سي طاهر تفكرها ولا لا. يعني حبيت نعاونك اليوم اللي هي ذكرى 35 للخطوبة امتاحهم. ما زلتوا تتفكروا تواريخ كما هكايا يا جماعة وإلا نتخيل نساء دقيقين في المواعيد هذية. إن شاء الله ربي يديم ودكم، إن شاء الله يا ربي يديم المحبة داخل داركم مدام لميا وسي الطاهر، وإن شاء الله يا ربي يعطيكم الوقت الطيب يفضل لكم إن شاء الله الأولاد وتراوهم ديما في أعلى المراتب. نكملوا بالموزيكا على ديوان فام صوتكم.

بصوت كارول سماحة نصلوا لنهاية موعدنا لليوم من سامر فايبز. كل الشكر لكل الناس اللي رفقونا من العشرة متاع صباح. تحيتنا ليكم. ميرسي للفريق الكل, فريق سويسي في الإخراج وجدان عوني في الإخراج الرقمي. نقولكم بون ويكاند إن شاء الله لكم الكل. ملتقانا يكون نهار الاثنين في نفس التوقيت, وتتواصل البرمجة الصيفية على ديوان فام, ويكون انطلاق البرمجة الشتوية إن شاء الله أبارتير من 7 سبتمبر. بعد شوية زميلتنا هدى الورغمي تقدم لكم برنامج منك نسمع, وآخر التطورات تلقوها في البرنامج وكل أخبار البلاد. أيضا صديقنا فؤاد مبارك يقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. وأنا ما بقالي كنقول لكم أجمل تحيات إيمان سكوحي.

0: Publicité.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: يكمر الليل أنا ذوقت الويل
1: إكليل الكفصي وأنت بن سعيد
3: ركب على
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي.
4: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص فيسع؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
5: الغنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
6: ديوان فام فلاش نيوز.
7: موجز منتصف النهار. ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يرجح تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها للمعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات بالتزامن مع ظهور رياح الشيلي إلى غاية منتصف الأسبوع المقبل. والمعهد يتوقع في نشرة متابعة أن تسجل درجات الحرارة تراجعا نسبيا خلال هذا اليوم، خاصة في مناطق أقصى الشمال والسواحل الشرقية، مضيفا أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح غدا السبت في بقية الجهات بين 37 و42 درجة، على أن تصل إلى 45 درجة في مناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشهلي. والمعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد أنه ينتظر تسجيل انخفاض تدريجي في مستويات درجات الحرارة على كامل أنحاء البلاد، وذلك بحلول منتصف الأسبوع المقبل. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9 صباحا والسادسة مساء وعلى فترات، وذلك بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. وتشمل الإشعارات بانقطاع الكهرباء عدة مناطق في جهات الجنوب والجنوب الغربي وصفاقس والوسط والشمال والشمال الغربي وتونس الكبرى. الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية تقوم خلال الساعات 24 الماضية ب821 تدخلا، من بينها 169 عملية إطفاء حرائق وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم. الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد تعلن اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان استمرارية الرعاية الصحية، وذلك أثر انقطاعات التيار الكهربائي الناجمة عن ارتفاع مستويات استهلاك الطاقة في عدد من عمادات ومعتمديات الجهة. والإدارة توضح أنه بالإمكان نقل كل مريض يعتمد على جهاز مكثف الأكسجين في المناطق المتأثرة إلى أقرب قسم استعجالي بالمستشفى مرجع نظر، حيث سيتم توفير وتأمين الرعاية الصحية اللازمة إلى حين عودة التزويد العادي بالتيار الكهربائي، داعية كافة المواطنين إلى ضرورة التحلي باليقظة والتواصل المستمر مع المصالح الصحية والمؤسسات القريبة عند الحاجة أو لطلب المساعدة. تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين تدعو إلى تنظيم يوم تضامني مفتوح اليوم بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الكائن بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، يتخلله دخول المشاركين في إضرابات تضامنية عن الطعام، وذلك إسنادا للناشط بأسطول الصمود والنوار الذي يخوض يومه 13 من الإضراب المفتوح عن الطعام، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن غسان الهنشيري وغسان البغديري ونبيل الشنوفي وسائر الموقوفين. وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول اليوم بعد لقائه برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني إن الضغط الأمريكي على طهران لا ينجح، مشددا على أن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها ليست مستحيلة. الشرطة النيبالية تحذر اليوم من خطر حدوث فيضان بعد معلومات عن انهيار بحيرة في التبت من الجانب الآخر من الحدود مع الصين. وتشكلت البحيرة نتيجة انهيار جليدي جارف تسبب في الفيضان المدمر الذي ضرب المنطقة قبل يومين، مما تسبب في وفاة قرابة 500 شخص. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع.
6: المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: راديو نفا. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dionfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان اف ام. مع بعضنا السيف يحلى. ديوان اف ام صوتكم.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوار نتلقى معكم توا يتواصل حتى الماضي ساعتين كالعاده، عوده على اهم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحيه لكل المتابعين، لكل المستمعين، ولكل المشاهدين سواء في الداخل ولا في الخارج. تحيه خاصه لمستعملي الطريق، طريق السلامه للجميع، الناس اللي تسمع فينا في الخدمه، ربيعينكم ربيعتكم القوه، الناس اللي تسمع فينا في الديار عشان نكونوا مونسينكم. والتحيه خاصه للجالية التونسية اللي تبع فينا في الخارج عن طريق شانالي توب تاعنا ديوان اف ام لايف. مرحبا، اهلا وسهلا. كل نهار جمعة نتقابلوا باش نحكيوا على موضوع في الساعة الثانية يكون مفتوح لتليفوناتكم، تكونوا حاضرين معنا في المباشر. اليوم باش نحكيوا على انقطاع الكهرباء، على انقطاع الماء الصالح للشراب، وعلى فقدان المياه المعدنية. انتم وين موجودين؟ شنو هي الوضعية بحذاكم؟ ربما بالطريقة هذية حتى نوصلوا أصوات الناس للسونيد، للستيج، للتجارة، باش الناس اللي عندها نقص وعندها ساعات طويلة متاع انقطاع كهرباء وإلا متاع ماء صالح للشرب، والعندها أيامات ما وصلهاش المياه المعدنية وحتى السلطات تبدأ في بالها وتوصلها المعلومة. 31-328-330 رقم تليفون مريم مسمودي تستقبل تليفوناتكم. احنا شنو باش نحكيو في الجزء الأولاني؟ شنو هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتويتا. تزامنا مع موجة الحر الدلاع وعدد من الحرائق، فإن وصلت مجهودات الحماية المدنية للسيطرة عليها. موضوعنا في ماكس بارتاج. نقابة عوان مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس تطالب بإحداث استعجال ثان لمجابهة الضغط، والإدارة الجهوية للصحة ترد في إيكواب. هل هناك تراجع في مبيعات العقارات في تونس وما هي الأسباب؟ موضوعنا في الشفر دجور. هل قانون الشيكات الجديد في حاجة إلى مراجعة وما هي النتائج الاقتصادية التي تسبب فيها؟ موضوعنا في الأكتو دجور. ضو عندك مقصوص ولا عندك مشكل بالتزود في التزود بالمياه والمياه المعدنية؟ كلمنا قولونا شيئا منطقة اللي انتم موجودين فيها، وصلوا أصواتكم على 31-328-330 في ألو ديوان. صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، مريم مسمودي في استقبال تليفوناتكم، إيمان الغريبي، ضحى سويسي، أشرف الرباحي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرول الماضي ساعتين.
0: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. ديوان فام منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا. تزامنا مع موجة الحر اندلاع عدد من الحرائق. نشوفوا الحرائق هذه وين موجودة ومجهودات الحماية المدنية وين وصلت للسيطرة عليها، شنو الأوضاع. موضوعنا تدشويتا
0: ماكس بختاش
1: رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشي. مرحبا، أهلا وسهلا، صباح الخيرات.
2: صباح النور مدام هدي، أهلا وسهلا بك وتحية طيبة للمستمعي ديوان فام.
1: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. وين عنا حرائق؟ وين مجهودات الحماية المدنية؟ وين وصلت إلى حد الآن؟ وشنو هي النصائح اللي تتوجهوا بها لسادة المستمعين؟
2: في الحقيقة هو متابعة في موجة الحر الجديدة هذه اللي انطلقت منذ يوم 26 أوت واللي ما زالت متواصلة 26 و27 أوت، نهارين الحق سخان برشا. وحديث الحماية المدنية والنشاط العملياتي نتاعها ارتفع الحقيقة في النهارين هذوما. كما نشوفوا 24 ساعة الفارطة سجلت وحديث الحماية المدنية 821 تدخل على نطاق وطني، منها 169 تدخل لإخماد حرائق في مختلف المجالات. ولكن تبقى الحاجة الكبيرة اللي احنا نتبع فيها هي حرائق الغابات. حاليا عندنا منذ يوم 26 تم تسجيل 19 حريق في غاباتنا بالشمال الغربي. 19 هذوما من الحرائق نوعا ما نقولوا الهامين والكبار. تم إخماد نهائيا 8 حرائق، تم الإخماد نتاعها وسيطر عليها، في حين ما زالت 11 حريق متواصل، منهم 8 متواصلين وكيف دخلنا في مرحلة التبريد. إذا كان مش نعطيك أهم الحرائق والأخطر بتاتر اللي نجم نقوله، هما 3: الحريق الأولاني اللي هو في منطقة حمام بورقيبة من عين دراهم، الحريق الثاني اللي هو في معتمدية نفزة منطقة المناصرية جبل الأبيض، والحريق الثالث اللي هو في برقو جبل بولمين. دونك هذوما 3 حرائق الكبار اللي وحداتنا الميدانيه سخرت كافه الامكانيات الماديه والبشريه لمجابهه الحرائق هذه بالتعاون الحقيقه مع مختلف هيكل الدوله، من اداره الغابات، من الحرس الوطني، من الامن الوطني، من البلديات، من التجهيزات، وكيف كيف زاده من زملائنا من الجيش الوطني، جيش الطيران اللي الحقيقه قاعد يقوم بطلعات جويه لإخماد الحرائق هذه والمساهمة في الحد من انتشارها، خاصة في المناطق اللي نقول لنا الوعرة اللي الوسائل بتاعنا البرية ما تخلص ليش. دونك الوضعية العامة الحقيقة إلى حدود الساعة إلى منتصف النهار هي وضعية مطمئنة ماشية نحو الانفراج. عملية الإطفاء الحقيقة ما زالت متواصلة، ولكن الاتجاه اللي قاعدين نلاحظ فيه أنه ماشية للانفراج. الحاجة الباهية أنه كانت أولوياتنا كما في جل تدخلاتنا هي إعطاء الأولوية لحماية التجمعات السكنية اللي موجودة في الغابات هذه. دونك نبدأ أولا نحميه التجمعات السكنية هذه وما نخليوش النار تقرب لها، ثم ننطلق في الحد من انتشار النيران، والهدف الثالث والأخير هو السيطرة على النيران في حد ذاته. دونك كما قلت لك الوضعية العامة الحقيقة هي مطمئنة ماشية نحو الانفراج مع المراقبة الدقيقة والمتواصلة لمختلف الحرائق هذوما اللي سميتهم.
1: سيد المقدم، نتابع زيادة أيضا في الوضع في الجزائر، وربي إن شاء الله يكون مع الأشقاء في الجزائر. حرائق كبيرة وسقوط ضحايا، إن شاء الله ربي يحفظهم ويحميهم. نعرف فما حرائق متاخمة للحدود التونسية، فما حرائق دخلت إلى التراب التونسي من الجزائر وإلا لا؟
2: صحيح، هو تعزينا الحارة لأشقائنا في الجزائر خاصة الخسائر اللي شهدتها الحرائق في الجزائر. صحيح ثم حرائق دخلت من الجزائر اللي هي حريق منطقة حمام بورقيبة عند راهم. هو منطقة حدودية مع الأشقاء الجزائريين، ثم تنسيق متواصل ميداني معهم. دونك تقريبا النجم نقول لك اللي احنا ماشيين في المنطقة هذه ماشيين نحو الانفراج وتمت السيطرة بنسبة كبيرة، خلينا نقول بنسبة كبيرة. هذايا إذا كان إن شاء الله من هنا للعشية ما تكونش فما تغيرات مناخية، خاصة في التقلبات نتاع الريح. خلاص تعرف أنت الريح في الحرائق الغابات هو عامل كبير ومن العوامل الكبيرة اللي تساهم في سرعة وانتشار النيران. نجم يتغير لك الريح فجأة، معناها من اللي كان ماشي في اتجاه دونك يتبدل في اتجاه آخر، وهذا كيساهم في صعوبة معناها السيطرة على الحريق. دونك إذا كان نبقى بالوتيرة هذه مع الوضعية الجوية الحالية إن شاء الله ماشي للانفراج بحول الله.
1: إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا وربي يحفظ الشقيقة زاد الجزائر. وشكرا جزيلا المقدم خليل مشي رئيس إدارة الفرعية العمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، شكرا على كل هذه التوضيحات. احنا مصين معكم مشوارنا، مرحبا، نص نهار و15 دقيقة على موجاتنا.
0: في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار الوا

0: على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.
1: كل ساعة كل نهار
0: لحظة بلحظة نواكبوا آخر الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية.
2: ديوان اف ام عسلامة.
3: أهم التصريحات، جديد من القرارات، كل ما يهمكم من تقارير وبلاغات. خليكم على فرد موجة
0: وتابعونا أخبارنا على رأس كل ساعة كيما العادة، وتابعونا زادة على الباج فيسبوك ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام،
3: ديوان اف ام، صوتكم.
0: منك نسمع، منك نسمع.
4: مرحبا بكم، أذكركم الجزء الثاني باش نحكيو على انقطاع التيار لساعات طويلة، التيار الكهربائي والماسح للشراب وفقدان المياه المعدنية. شنو المناطق اللي انتم موجودين فيها، شنو الوضعية، حتى أصواتكم توصل ربما للسلطات المعنية. رقم التليفون 31 328 330، رقم التليفون حتى تكونوا في المباشر. علاش نقابة عوان مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس طالبت بأحداث استعجالي ثاني في الجهة لموجبها الضغط، لأنه الضغط الجديد شنية الوضعية منه متواصل منذ مدة. هات نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
0: صوتكم إيكوويب.
4: إيكوويب ضيفنا في المباشر كاتب عام نقابة الأساسية لعوان مستشفى الجامعي رحبي بورقيبة بصفاقس حسام الغريبي. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
5: مرحبا بكم، تحية ليكم ولكافة السمعية ديوان اف ام.
4: شكرا على قبول دعوتنا، أهلا وسهلا. علاش كنقابة طلبتم بإحداث استعجالي ثاني؟ شنو الوضعية اللي خلتكم ترفعوا هذا الطلب؟
5: في الحقيقة ما يصير اليوم في المستشفى الجامعي في برج بصفاقس هو ظرف استثنائي، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجة الحرارة. اليوم القسم الاستعجالي يستقبل كوافد عدد كبير جدا من المرضى اللي عندهم أعراض مرتبطة بدرجة الحرارة أو ميارة كوت شالر. ورغم الحملات التحسية والرمضات التوعوية لوزارة الصحة أنه كل وضوح من برشا ناس خلقة في بصفاقس لأنه درجة الحرارة مرتفعة.
4: استقبلتوا عدد كبير من الناس اللي قاعدة تعاني من ضربات شمس؟
5: استقبلنا العديد من الناس، وخاصة كانت أعراض خطيرة جدا، خاصة بالنسبة لكبار السن والأشخاص الذين عانوا من أعراض مزمنة، وزاد الناس اللي تخدم تحت أشعة الشمس.
4: عندكم أرقام ولا فقط معناتها هيك؟
5: حاليا تولينا في القسم الاستعجالي، يعني الأغلب الأعراض اللي جاتنا هي في الأغلب اضطراب بتاع وعي، أغماء، ارتفاع شديد في درجة الحرارة، في التنسيون تطلع. الحقيقة إنه نحب نحكي رأي عام إنه الحقيقة تيجي المرضى تصير عملية ثلاث الحالات المعيار البكري.
4: هاي.
5: مش نميز من الحالات اللي تستوجب الإيواء في وقت العلاج المكثف قصير المدى اللي هي بشوكاج في الصميم، أو الحالات العرضية اللي تعمل في السادة سواء في الريزونس اللي يأخذ فيها المريض شوية دواء والبردوب شوية ثلج بيروح. والحقيقة الأولوية بالنسبة لإطار الطبي وشبه الطبي واضحة، لو حياة المريض أولا وإنقاذه هي أهم شيء. ورغم الضغط الكبير ورغم العدد المرتفع للمرضى ورغم صعوبة الظرف ورغم نقص الإطار الطبي ونقص الإطار الشبه الطبي، الناس الكل قامت بواجبها وتكفلت بالمرضى وقدمت الخدمات الصحية اللازمة، والحمد لله نحاول نتجاوز الأضرار الشديدة نتيجة هذا الغلط. والحقيقة سمحوا لي باستغلال الموجات اللي قاعدين نتكلم باش نقول كلمة من القلب. الحقيقة كل عبارة الشكر والتقدير لكل الزميلات والزملاء اللي أديوا في رسالتهم النبيلة بكل ثبات رغم هذا الضغط القاسي. ونحب نحيي الأطباء وعوين الصحة العاملين في سادي ريونس جيش الكاج، وكذلك الزملاء اللي في مستشفى 04 الأمبولانس يتنقلوا على كل مكان. الحقيقة نحب نحييهم ونشكرهم جدا. والشيء اللي أرى صدورنا نحن كنقابة الحقيقة هو عدد من الزملاء اللي كانوا خارج أوقات عملهم يكمل وقته ويرجع يخدم لما سمع بالضغط الكبير اللي يشهده الاستعجالي، وهبوا من تلقاء أنفسهم لمساند زملائهم وجاءوا متطوعين دون انتظار أي حد دون يطلب منهم حد ذلك. هذا مش غريب على ولد أخي بورقيبة، هذه روح تضمنية رأي موجودة منذ سنوات. وللأمانة لو الحقيقة باش ما نخبيش عليكم، الاستعجالي السيك هذا كان استثنائي بكل مقاييس. حتى انقطاع كهرباء معناه تسبب في عديد من المشاكل،
4: معناه ظروف العمل الاستثنائيه كانت خلال هذه الصيف
5: اكيد جدا، وخاصه مع انقطاع الكهرباء راهو تسبب في انه ثم انقطاع اجهزه تزود الاكسجين على المرضى اللي في ديارهم يوليو يجيو للارجونس باش يزودوا بالاكسجين،
4: واللي فما ضغط
5: ثم شكون حتى من المرضى يجيب ماكينته فقط انه حاسب البريز تاع الكره. ما هو يصير هذا الشيء الحقيقه. ربنا نتمنى السلامه في الكل، وربي يحمي بلادنا وربي يحمي تونس. أما لو يكون عندنا عدد كبير من المواطنين اللي يجيوا في نفس الوقت القسم الاستعجالي واحد في صفاقس في ولاية المليون ساكن، الضغط يصبح كبير جدا على المؤسسة وعلى الإطار الطبي والشبه الطبي. والأهم من ذلك هو أصلا يقلق حتى المواطن اللي يجي للاستعجالي راهو جاي يحب يتداول يحب خدمه عاجله ويحب يحب انه يتلقى علاج ويروح.
4: معناتها اليوم تعتبر انه مستعجلي نتاع حبيب بورقيبه اصبح غير قادر على استيعاب العدد نتاع الحالات اللي قاعده تجي؟
5: في الحقيقه كل مواطن يسبق تعرف انه قسم الاستعجالي في حبيب بورقيبه غير قادر يتحمل المرضى والاصابات نتاع ولايه الساق في الكل. اليوم الهدف من وجود قسم استعجالي اخر راهو تقريبا الخدمه الصحيه للمواطن ونخفض الضغط على المستشفى ديما حبيب بورقيبه.
4: انتم كنقابه وين تقترحوا انه يكون الاستعجالي الثاني هذا؟
5: هذا يرجع لسلطة الإشراف. اليوم هذا يرجع لسلطة الإشراف على ثم على اختصاصات جراحية موجودة في مستشفى الجامعي في بورقيبة وثم اختصاصات طبية موجودة في مستشفى آخر وثم الجروبمون دو سونتي دو باز اللي هو موجود في 5 أوت. اليوم يجب تكون يجب يكون أيضا في الوسيط. لو هذا يرجع لسلطة الإشراف لو اليوم تحسين ظروف العمل ولو في نفس الوقت نرفع من جهة الخدمة الصحية المقدمة للمريض.
4: بلا هذا هو معناتها اللي طالبوا به اليوم. كان فما تجاوب من سلطة الإشراف وإلا جوز ترفعتوا أصواتكم إلى حد الآن في مشارات؟
5: الحقيقة هو مطلب قديم جديد رسلنا قبل سلطة الإشراف وزارة الصحة. أيضا جونا لجنة الصحة في زيارة لجنة الصحة من البرنامج جو في زيارة لمستشفى الجامعي في بورقيبة. إلى حد الآن ما لقينا حتى شيء يتقدم. إن شاء الله ربي يقدر خير ونتمنى انه هذا يصير في اسرع وقت ان شاء الله.
4: ان شاء الله هو كان باش يكون بعدك ديريكتومون معناتها باش يكون المدير الجهوي للصحه بصفاقس قال لي هو توا في اجتماع نرجعوا له بعد شويه باش يعطينا تقييم الوضع الصحي وشنو ينجم طبيعي اذا كان فما امكانيه باش يكون فما استعجالي ثاني في مدينه صفاقس لتخفيف الضغط على الضغط اللي قاعد يصير على مستشفى الحبيب بورقيبه. فلما لا معناتها يعطينا المعلومه ان شاء الله في المباشر. شكرا جزيلا لفضلك. يعطيك الف صحه. كتب عامل قبل السيل عوين مستشفى الجامعي الحبيب بورقيبه بصفاقس سيد حسام الغريبي. شكرا على كل التوضيحات. احنا واصلين معكم شوارنا. مرحبا بكم. نص النهار و26 دقيقه على موجاتنا. نذكركم في الجزء الثاني باش نحكيوا اليوم على انقطاع الكهرباء على انقطاع الماء وعلى غياب المياه المعدنيه في عدد من المناطق. 31 328 338 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في الديركت.
0: ما تبدلش الموجه.

0: صوتكم.
1: صيف معانا It's Fun Time.
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ. فن تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء.

0: Publicité.
1: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
2: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
3: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق.
4: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب.
3: والفنانة التونسية رنا زروق.
5: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
3: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
6: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.تي.

0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، تحياتي للجميع، تليفوناتكم بدات توصل. مرحبا، اهلا وسهلا، ان شاء الله نحاولوا ناخذوا كل الاصوات. نذكركم انه نحكيو باش نحكيو في الساعه الثانيه على انقطاع التيار الكهربائي، انقطاع الماء الصالح للشراب، والنقص المسجل في توزيع قوارير المياه المعدنيه في عدد من الجهات. انتم وين موجودين؟ شو الصوت اللي تحبوا توصلوه معناتها للسلطات على يكون فما تدخل في الموضوع هذا باش نوصلوا الماء للناس اللي ما عندهمش ماء، ونرجع التيار الكهربائي نحاولوا نقصوا في عدد الساعات اللي قاعد يقص بها معناتها التيار الكهربائي، لانه قاعد نشوف في ناس تحكي على انه التيار قاعد يقص بوتيره كبيره وكبيره جدا. فمن ناس تقول لك انا ما رقدتش ليله كامله. مرحبا بكم، 31 328 330 رقم التليفون. باش نحكيوا على العقارات في تونس، مبيعات العقارات، البعث العقاري في تونس، هذا الميدان اللي تقريبا يتبنى عليه نقولوا احنا الاقتصاد متاع البلاد. عن المثل الشهير متاع كون لي باتيمون فا تو فا في البلاد، هل انه الباتيمون في بلادنا قاعد يمشي توا ولا لا؟ شنو هي الوضعيه؟ المبيعات قاعدين توينسا يشريوا في العقارات والا فما تراجع؟ موضوعنا تو تشويت.
0: لو شيفر دو جور،
1: أمين مال الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، رئيس الغرفة الجهوية للباعثين العقاريين بسوسة، سي الهاشمي الملياني. مرحبا، أهلا وسهلا، صباح الخيرات.
2: مرحبا، صباح الخير، وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا على قبول دعوتنا. مرحبا، البعث العقاري في تونس، شنو الوضعية؟
2: البعث العقاري الحلم نتاع كل تونسي
1: دوير
2: هو دار. شفناها في الاستاتيستيك في 2017 و 2018 إلى حد 2018، إيش كانت الحلم نتاعو يشري دار يعرض يشري كهرباء. في 2023 صاروا دوت ستاتيستيك، ولا يقري ولده ويداوي العائلة وفي ثالث مرة يشري دار. علاش عدت مرتبة ثالثة؟ على خاطر ولا حلم ولكن مستحيل. رديناه مستحيل.
1: علاش؟ بالقوانين، بالغلاب، شنو بالضبط؟
2: بالكل. هو أمور هيكلية.
1: نعم.
2: أنا هنكون واضحين. ولكن صارت زادة قوانين ما تفهمش منين جابوا. أنا طول علي ضد الملك.
1: نعم.
2: كيفاش الحكاية؟ إحنا نعطيك بصة صغيرة. في 2010 الدار اللي فيها S plus 2 معناها صالة وغرفتين تاع النوم كانت تتباع ب 150 ألف دينار. في 2026 الدار هي بيدها كما هي بنفس المواصفات، اليوم تتباع 380 ألف دينار إلى 400 ألف دينار، هي بيدها
1: نفس الدار. فعلا.
2: مش معناها الباعثين العقاريين تبارك الله ولاو ملياردير، لا لا، ولاو يربحوا اقل، كنا نربحوا اكثر في 2010.
1: التكاليف زادت؟
2: التكاليف ميد الدور زادت. معناها نعطيك اليد العامله، اليد العامله كان اللي معناها برويته هكا اذا في الشانتي نعطيوها 10 دينارات والمعلم 25 دينار. اليوم معناها اللوبري السامبل هذاك 35 دينار. والمعلم 80، كل شيء في ثلاثة. الحديد بصفة مهولة، معناها البارة اللي كنت تشري فيها 6 دينارات في 2010 اليوم 36، السيمان كانت 6 دينارات واش اليوم 16 أو 17. منين الدور تلقى ضارب ثلاثة؟ وزادت علينا لايمات هذه هكا مضيق هرمز. الحرب لازم تضرب لعبة كل حتى

0: تونسي معش قادر اليوم باش يشري باش يشري دار.
1: واكثر حاجه هذه ما جد ما يجمش التونسي كان يصور في 2010 قريب 300 دينار اليوم 65 معناها
0: يظل 300. عاود هالي المعلومه قلت لي التونسي كان يصور في 2010
1: 290 دينار قريب 300 دينار اليوم يصور هو من بعد دوبل معناها 564.
0: في شنو يصور معناتها شنو الرقم هذا؟
1: معناها السميك ديما
0: تحكي على فوالا هاي.
1: دونك اليوم زاده كيف تشوف انت البرامج نتاع السكنه كيف تشوفهم تقول والله خلطنا تري بيان فما فوبرولوس واحد فوبرولوس اثنين اجتماعيه ندرى شنو خصوصيه
0: البرامج موجوده ماشي الكراء المملك زاد
1: البرامج ماهيش ما تتطبقش على الفئات اللي عندنا. احنا اكبر فئه موجوده في تونس هي الفئه الوسطى الطبقه الوسطى. الطبقه الوسطى ما تلقاش انفسها في البرامج هذه
0: ولو اللي هي موجهه للطبقه الوسطى على اساسها
1: هي موجهه للطبقه الوسطى اساسا وزاد بضع منها للطبقه معناها الفقيرة اللي احنا بالدارجة نقوله الزواولية. الطبقة الفقيرة نزلت هكا شوية برامج شوية اجتماعية. كيف نقول اجتماعية راهو فيه أخذ ورد. خاطر كان نقوله الزواولية باش نبيعوا لهم دار ب 180 مليون.
0: ما عادش زوالي.
1: الدار الاجتماعية نتاع 180 200 ألف دينار. هذيك ولات تغفير الطبقه الوسطى.
0: وحتى الطبقه الوسطى عدد كبير منها غير قادر هكا ولا؟
1: والطبقه الوسطى مش قادر، ها باش نقول لك علاش مش قادر. العمليه سهله. اليوم اغلى حاجه في الدار والعباد مش فاهمتها. راهو الكريدي نتاع الدار. ما هيش الدار. دار سبري غاليه. ولكن اغلى منها هو الكريدي. انت كيف تاخذ 200 ألف دينار من بنك. ترجعوا 484 ألف دينار معناها نص مليار. معقول تونسي يرجع نص مليار؟ فما برشا توانسة ما تلقاش هذه حاجة. كما صار في المسكن الأول، قلنا المسكن الأول وكله عارفينه مش باش ينجح من نهار الأول. جي الدولة تقول لك أنا أخويا أنت ما عندكش تسبق، هني سبق عليك 20%. العباد فرحت، ولكن من بعد كيف يمشي للبنك ويقولوا له هو قداش باش ترجع؟ باش يرجع زوز ملايين و 250 كل شهر؟ ما فماش برشا توانسه تلزم ترجع زوز ملايين و 250 ويكملوا يعيشوا عادي. لازم من زوز ملايين و 250 هذوكم يكونوا 40% من الشهريه نتاع هو ومرته.
0: معناتها هو يخلص فوق ال 6 ملايين فوالا
1: هاي. انا جيتك من الاخر. معناها هذا الكل معناه الكلام حاجة وعلى أرض الواقع حاجة أخرى. وقت اللي احنا نجموا كل تونسي نعطيوه دار موجود راهو الحل.
0: نجموا كل تونسي نعطيوه دار، كيفاش نجموا نعطيوه كل تونسي دار؟
1: سهلة. عندنا صندوق اسمه صندوق النهوض بالمسكن، لو بخلوص. هذاك راهو فون دو بروموسيون دي لوجمون دي سالاريي، كل واحد عنده سالير وعنده فيش دو باي، عنده الحق في الصندوق هذا. الصندوق هذايا متكون من ناس مش من تاكس، من مساهمة الأعراف. احنا ندفع 1% على كل موظف عنا مش في يوم ما يكسب دار. خدنا هذا يكسب دار أكل الموظف يولي مستقر ويولي يشيل خدمته أموره واضحة ودونك
0: الراندمون نتاعو يكون خير
1: ولا يحب يعمل هجرة غير شرعية كما نشوفوا فيه. دونك هذا يلم الصندوق 380 مليون دينار معناها بالدارجة
0: سنويا
1: 380 مليار
0: سنويا
1: سنويا
0: سنويا.
1: وباش نعطيك رقم وهذا نقول لك مش انا نقول فيه، محكمة المحاسبات جمعة ولا 10 ايام التالي خرج تقرير تقول صندوق النهوض بالمسكن مفروض فيه 1874 مليار. معناها قريب ل 2000 مليار. البعثة هذيا اللي يظلي خرجت باش وزارة المالية تجاوبها. فينهم الفلوس هذوما؟ راهم الصندوق.

0: هذوما لي فون سبيسيو معناها صندوق خاص يتعمل للمسكن فلوسه تمشي للمسكن ما نخلصوش به الخدامه ما نعملوش به طرقات ما نخلوش هذا في هذا الصندوق نتاع الفلاحه يمشي للفلاحه وصندوق المسكن يمشي للمسكن وهذا مش قاعد يصير
1: فوالا هل 1884 مليار اللي تحدثت عليهم قداش قادر من تونسي اليوم يتمتع بمسكن جراء الرقم هذا
0: لو كان معناها نعملوا حتى عملية حسابية تو نلقى ما نجمش أنا هكا والله ما حضرت الحكاية نبدلوا وجه البلاد أنا هذه معناها وجه التوانسة ونعطيهم الحلم نتاعهم راهو هما حتى ب 380 مليار اللي هو كل عام يزمو يمشي للمسكن حتى هذاك راهو يعاون برشا راهو من نصف منهم إلا في المساكن الاجتماعية قريب 40 مليار هذيك هي و 340 يا يقعدوا يستناو ماليهم اللي هما يا معناها ما تخدمش معناها الإدارة التونسية وندخلهم في مشاريع اللي هما خاطين المسكن
1: معناه هو تقرير دائرة المحاسبات اليوم يتسائل على مصير هالفلوس هذوما وين مشاو هكا ولا
0: لا ما عادش موجودين
1: انا ما عادش موجودين
0: لا لا لا ما غير ما نقعدوا ما فماش دولة عندها 2000 مليار سكت عليهم
1: فوالا
0: في الازمات اللي احنا متعدين بها انا شو نقول انا ديما نغزر القدام ما نغزرش التالي اللي يغزر بالتروفيزور او يعمل اكسيدون يغزر البارابليز قدامه باش يشوف قدامه فصاعدا كل لطف يلزم الإدارة تفهم أنه الفلوس هذوكم ماهيش فلوسها هذوكم فلوس التوانسة شي نهار من النهارات يشري دار وانت كإدارة كيف التونسي يشري دار راهو ما عادش يحتاج راهو تشي السلم الاجتماعي ده شيخ ما يحرق لك أربع بنوات
1: ويتفرهد القطاع متاع البناء هكا ولا لا
0: وراهم في كلمتين بس ما نطولش عليك راهو كيفاش نجموا نشريو دار سهلة يلزم نعطيه مرة في الحياة لكل تونسي الحق باش ياخذ قرض ميسر لا ب 12 لا ب 11% لا 14 ياخذوا ب 3% من الصندوق هذا أو كيف الثقة علاش قلت 3% على خاطر العملية سهلة باش نفهمها لك بكل بساطة
1: بسرعة في دقيقة
0: يلزم الكريدي اللي باش تشري به الدار ما يفوتش الفلوس اللي أنت تدفع فيهم في الكراء ب 15% لازم كنت تدفع في 450 في الكراية
1: كنت
0: تدفع 520 وما نحطوش طبقة برك نحطو 3 أو 4 طبقات راهو المديرين نحبش يسكن 40 كيلومتر على تونس ولا 30 ملحق تو نحب يسكن في المنازل في النصر وفي حاجات معناها لايقة به دونك يزمك هو كارد مليون يولي يدفع مليون و200 حتى يرضى باش يشري دار
1: واضح
0: هذا الحل الوحيد باش كل تونسي يشري دار
1: يملك دار واضح شكرا جزيلا لفضلك يعطيك الصحة سي الهشم المليانية من مال الغرفة الوطنية الباعثين العقاريين رئيس الغرفة الجهوية الباعثين العقاريين بسوسة مرحبا بكم نص نهار و43 دقيقة اش نحكيو على قانون الشيكات الجديد اللي رجع الحديث عليه في الآونة الأخيرة على أنه هذا القانون في حاجة إلى مراجعة وشنية النتائج الاقتصادية اللي تسبب فيها القانون هذايا نحكيو في الموضوع بعد الفاصل
2: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوحيد

0: دي وان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على دي وان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب دي وان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على دي وان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا. قانون الشيكات الجديد والتخلي على الصيغه القديمه نتاع الشيكات اللي اثرت جدل العامين هذوما، لكن مع الازمه الاخيره اللي صايره في البلاد جراء الانقطاعات نتاع التيار الكهربائي الماء الصالح للشرب وخاصه ازمه المياه المعدنيه رجع الموضوع هذايا الى السطح، وناس كل ولات تحكي على قانون الشيكات الجديد، هل هو في حاجه الى مراجعه؟ وهات نفهموا اليوم علاش الناس تتحدث على قانون الشيكات هذايا، شنو البلوكاج اللي عامله وشنو النتائج الاقتصادية اللي تسبب فيها. موضوعنا تتويتا
0: لاكتو دي جور.
1: النائب بالبرلمان عضو لجنة المالية والميزانية سيد عصام شوشان نورتنا، مرحبا اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين والمستمعات.
1: شكرا جزيلا، مرحبا. قانون الشيكات الجديد عنده دور في اللي احنا نشوفه اليوم ولا نسبي الوضعي؟
2: بيع هو ما عادش جديد، هو تولى قانون قديم. وقانون الشيكات ممكن الحقيقة تمنيت في يوم ما أنه العباد اللي تحكي على قانون الشيكات معناها ناس اقتصاديين خبراء فاهمين ما معنى تأثيرات قانون الشيكات الجديد. وحتى شكون اللي جاب قانون الشيكات، الوظيفة التنفيذية اللي جابت لك قانون الشيكات، تمنينا أن تجي وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد والتخطيط. وقت تجيب لك وزارة العدل قانون الشيكات معناها شنو اللي تيدامباكت اللي صارت، وإلا شنو الدراسة الجدوى اللي صارت على قانون الشيكات والتأثير على الاقتصاد التونسي؟ هذا كله ما صارش. وهذا الكلام قلناه من نهار الأول. والناس اللي تحكي توا معناها في البلاتوات، كي نسمع أنا شكون يحكي في البلاتوات، وعمري لأن هي واحد بروفيسيونيل يحكي على تأثير قانون الشيكات على الأقل حتى من بوان دي ديبا. وعلاش جاء قانون الشيكات من أصله؟ هذا نحكي هيستوريكمون شوية معناها على قانون الشيكات. قانون الشيكات وقت اللي جانا هو جاء قانون الشيكات انصاف للناس المتضررين في السجون. والناس اللي كنا حتى كأعضاء مجلس النواب قلنا هالناس اللي دخلت الحبس في جرة قانون الشيكات او في جرة اصدار شيك بدون رصيد لعدة اسباب، سواء خارج عن نطاقهم سواء بمعناها اسباب اللي هي مرتبطة بالدولة الاقتصادية كامل، قلنا هالناس هذوما دخلوا ظلما في يوم ما، ما فيها باس كان نعملوا لهم قانون ينصفهم ويعطيهم حقهم في قانون الشيكات. هذه الفكرة، معناها الفكرة كي جات ما جاتش ذات طبع اقتصادي، جات طبع اجتماعي. وهالناس هذوما قلنا بما أنهم هما مربوطين في السجن أو خارج حدود الوطن اللي هما هاربين، معناها أنت ليزي هو هارب وليزي مرمي في السجن، كيفاش مش يخلص المستفيد؟ قلنا احنا ما علاش ما نمشيوش، الفكرة بدأت مجلس نواب الشعب، علاش ما نلقاوش قانون اللي ينصف هالناس هذوما في الخلاص ونعطوهم معناها فاسيليتي أنهم كيفاش يمشوا يخلصوا؟ ما رعنا أنه جاء قانون كامل. اللي ألغى الشيك معناها بالطريقة اللي هي القديمة، ما ثمش حتى واحد ما اختلفوش أنه الشيك هي أداة وسيلة دفع حيني، هذا ما القانون من إخراج قانون الشيكات. لكن جرت العادة أنه الشيك نستعملوه اللي هو معناها نعطوا شيك وصون جارانتي ونمشي الضمانات وإلى غير ذلك. وكانت هنا ثم دورة اقتصادية كاملة، وخاصة القانون الشيكات مرتبط بالوضع الاقتصادي اللي قاعدة تمر به البلاد. بمعنى الدورة الاقتصادي، احنا في وضع اقتصادي ضعيف متأزم حبينا ولا كرهنا، المقدرة الشرائية متاع المواطن غير كافي في تلبية حاجاته اليومية. شنو كان يسهل الشيك؟ الشيك الموظفين والطبقة الوسطى، ولو أنا معاش نجمو نحكيو على طبقة وسطى ولا نحكيو على طبقة ضعيفة وطبقة معناها برجوازي. مع الطبقة الوسطى اضمحلت اللي هي كانت في يوم ما تعمل الكيليبر في الاقتصاد. هالناس هذوما كان كي يمشي يقتني حاجة أو حاجياته الأساسية ما عندوش فلوس نظرا للضعف الشهري بتاعه ودخله الشهري، كان يعطي شيك دو غارونتي باش يخذي حاجيات ويسهل معناها تسير معناها أموره والشؤون العائلية ومن بعد يمشي يخلص. لهنا كانت الناس الكل على الأقل ثم معناها الناس الكل كانت تتنفس شوية، حتى الكونسوماسيون كانت متاع العباد كانت تطلع شوي. حسرتو كي ناخذوا السيزون هذه، راهو تعرف عودة مدرسية، شكون اللي قادر باش يدخل تو صغيراته يقراو أبونمون ودبش وكتب وإلى غير ذلك وطلبة وتنق؟ تخي ثم احنا نحكيه ثم مواطن تونسي تو قادر باش يوفر هذوما اللي عنده صغير وزوز وثلاثة، ما فماش مش كون شهريته. اشكين الشيك كان الشيك يسهل له معناها تسير امور الشؤون العائلية. جينا احنا شقلنا قلنا الشيك اللي تعمل به باش نوقفوا ومش نمشيو في الشيك الالكتروني. وقت اللي احنا نحضروا الحضر حصير قبل الجامعة ولا الجامعة قبل الحصير، احنا وقت اللي خرج القانون البلاتفورم مش حاضره. وممكن هذاك علاش من الناس الان من الناس في مجلس النواب الشعب اللي قمت مبادرة قلنا خلينا القانون سمح به صحيح جاء ان حابين نوصفوا هالناس هذوما، وبالرغم ذلك مر القانون وهالناس هذوما فيهم العديد اللي ما خذوش حقهم لحد هذه الساعه. كنا نحضروا البلاتفورم، نحضروا امورنا، نعملوا ايتي دامباكت تاثيرات قانون الشيكات على الاقتصاد التونسي، وبعديك احنا من الناس الكليك جينا الوظيفه التشريعيه باش نشرح باش نصار المواطن. ما رعنا انه نحكيوا على البلاتفورم، والبلاتفورم ممكن يجاوبنا عليه البنك المركزي قداش من واحد قاعد يستعمل في البلاتفورم، قداش من واحد يستعمل في الشيك الالكترونيك، كي يقص الضوء كما اليوم ولا كما امس، كيفاش مش تعمل انت الشيك الالكتروني كيفاش مش تعديه. معناها دخلنا في حاجه مشينا من هدف اجتماعي ضربنا الهدف الاقتصادي. وما ثمش حتى انسان ضد انه الهدف الاجتماعي ان الناس هذه تخرج من الحبس، خاصه ان تثقل كاهل الدوله من حيث المصاريف، واللي هو تعرف اللي كون السجين يتكلف على الدوله في قرابه 12 مليون. ما رعنا الا جاء قانون الشيكات وقف الدنيا الكل. تاثيراته على الاقتصاد حاليا ريتو حتى مقارنه بالسيمستر بتاع 2025 حاليا نسبه معناها التداول بالشيك تحت 12.5. وقت اللي انت تنحي الشيء 12.5 من التداول بالشيك مش يطلع لك لهنا يا اما الليتر دو شونج اللي هي ما طلعش بنسبه كبيره مقارنه معناها بالشيك اللي طلع اللي هبط، ولا مش تمشي للكاش. الارقام ما تكذبش، والارقام هذه موثقه في البنك المركزي واي مواطن يسمع فينا يدخل البنك المركزي. تعرف قداش ندوروا اليوم في الكاش؟ اكثر من 30,000 مليار، اكثر من 30,000 مليار فلوس كاش تدور. واحنا في يوم ما نحكيوا على الدي كاشينج، ويوم ما نحبوا نلتحقوا بالدول المتقدمه، مش الدول المتقدمه، الدول الافريقيه اللي ولات ما عادش تستعمل الكاش. تشوف في دول افريقيه حتى سوق الدواب يستعملوا بالكارت، سوق دواب معناها مش معناها وصلنا للاقتصاد الكبير، سوق دواب. ونسعوا ان نشيلوا الدي كاشينج، ما رعنا انه الكاش في تونس 36,000 مليار معناها شيفر مفزع. والحقيقه انا نستغرب كيفاش الى حد هذه اللحظه لا ثم لقينا معناها منشورات من البنك المركزي تفسر هذا شنو السبب نتاعو، لا رينا الخطوره اللي قاعدين داهمين عليها واحنا الكاش يومين قاعد يطلع. والسؤال الاخطر من ذلك، شكون اللي عنده الكاش توا؟ السوق الموازي.
1: معناتها الدوله
2: معناها احنا كدوله نسعيو في كل سنه ان نحدوا من السوق الموازي، ونسعيو باش نضربوا السوق الموازي ونحاولوا نحسنوا في السوق المنظم والاقتصاد المنظم. اي با قانون الشيكات كان عنده تاثير سلبي سلبي جدا على الاقتصاد التونسي، خلى الكاش يدور وخلى السوق الموازي يزيد يرتفع.
1: معناتها اليوم الناس اللي تقول لك راهو القانون نتاع الشيكات هذا اللي احنا دخل معناتها حيز النفاذ وقاعدين نخدموا به هو السبب في الوضعيه اللي احنا نحكوا فيها، عادي معناتها الكلام واقعي
2: بالطبيعه.
1: باهي، نجموا نرجعوه القانون هذا اليوم، المراجعه نتاع هذا القانون عاجله قادرين عليها؟ شنو الحاجات اللي لازمها تتبدل؟
2: شوف، هو القانون جاء من غير دراسه جدوى وما فيها بيس، كي نقولوا رانا غلطنا ونحبوا نرجعوا. وبربي هالناس هذه الخبراء اللي تحكي لك قول قانون الشيكات ما اثرش سلبا، ما تسالش عندنا ارقام تبين اثر سلبا. وممكن المواطنين الكليك اللي يسمعوا فينا ما فيها بيس، كي واحد يعطينا شنو الانتفاع اللي انتفع منه من القانون الجديد بتاع الشيكات. ارقام تبين ذلك. كيفاش احنا اسهل طريقه انك باش ترجع الشيك وتسهل على المواطن وتحس تحاول انك باش تنفسه في الغسرات وفي الفترات الحرجه اللي يستحق فيها الفلوس. وقت اللي انا نعطيك شيك انت ما تصبه كاف الاجل بتاع سهل العمليه، معناها باش تصير انا نعطيك شيك. هو كيفاش تصير العمليه؟ نعطيك شيك باش تصبه ل 31 دوز مثلا ولا 31 ديز في اخر الشهر، انت تمشي تصبه قبل انا ما عنديش صوت في الكونت. سهل، هو التزام اني وقت اللي نعطيك شيك تصبه في دات محدده تمشي تصبه كاف في دات محدده، والبنك تقبله كاف في الدات المحدده.
1: واضحه العمليه،
2: معناها فضت العمليه. ريتو حتى نخليه الشيك حتى اللي يسمعوا فيني يقول لك هي اداه الدفع حيني. يا ودي المواطن راه المقدره الشرائيه بتاعه ما عندوش فلوس،
1: ما عادش متاع دفع حيني،
2: ما عادش متاع دفع حيني. خلينا نمشيو شويه للشركات اللي كانت في يوم ما تستعمل الشيك، وممكن تو نرجعوا حتى لوضعيه الماء، معناها خلينا نشوف
1: هذا علاقته بالمياه المعدنيه شنو هي.
2: اللي تقبل الشركات كانت تعملها كانت تدفع تعمل شيكات وتعمل مخزون، كل شركه ولا مؤسسه نتوزع ولا الى غير ذلك تعمل مخزون يكفي الشركه هذيك حسب حاجيات الحرفاء نتاعو، ويخلي الشيك دو غارونتي بعد السيزون يمشي خالص على روح. توا ما عادش تعمل بالشيك، تقول لي انت هاو بدلناها باللتر دو شون، هاو بدلناها بالكمبياله. الكمبياله ماهيش نفس الفاعليه نتاع الشيك، ومش الناس الكل تقبلك الكمبيال. انت كمزود تجب تقبلش على الكمبيال، لان الشيك
1: الضمانات نتاعها مش كبيره. الكمبياله كعلاش
2: كيفاش
1: الضمانات الكمبياله ماهيش كبيره؟
2: ضمانات الكمبياله ماهيش ضمانات الشيك، لان الشيك مرتبط بالعقوبه السجنيه والكمبياله مش مرتبط بالعقوبه السجنيه. وانا نجم نعطيك كمبياله تمشي تصبها وبعد في الاخر ما شدش الحبس، نطبقه في القضاء ونشدوا القضاء قداش عام ولا اثنين وثلاثه سي نورمال، معناها ماهيش نفس الفاعلي. كانت كل المؤسسات انها تعمل مخزون ليزي المخزون في يوم ماذا، مش كان في الماء، المخزون في جميع البضاعات الموجوده. وقت الواحد يوصل مخزون والناس الكل ما عادش تحب تعمل مخزون وما عادش تحب تعمل ستوكاج نظرا للكلام اللي نسمعوا فيه الاحتكار و و و و الى غير ذلك. هذه الحاجه. والحاجه الثانيه الشيك، وقت اللي الشركات كانت تستعمل الشيك باش تعمل مخزون تنحى، معناها حتى المؤسسات اي مخزون او حتى الفريجوات اللي موجوده ما عادش تنجم تعمل لك مخزون في قانون الشيكات. معناها هذا كله يا حبذا انه كان في دراسه جدوى من الاول، يا حبذا ان الناس وقت اللي قاعدت على الطاوله وحبت تعطي فاعليه قانون الشيكات ماذا بينا احنا باش نبدلوا ونعجلوا ونحاولوا نحسنوا. ما فهمش لا فما دراسه جدوى. الوظيفه جابت لنا وزاره العدل، ما علاقه وزاره العدل بالاقتصاد التونسي؟ تمنينا انه تكون وزاره الاقتصاد وزاره الماليه، ما عندهم حتى علاقه لا فيه دراسه جدوى. والنتيجه هانا وصلنا لها طاولة. وهذا يحضرنا فيه من نهار له. وانا على الاقل مرضي ضميري اني انا ما صوتش على قانون الشيكات.
1: كي ترجعوا توا في العمل البرلماني فمشي مبادره لتعديل هالقانون؟
2: انا قمت بزوز مبادرات
1: اي
2: في تعديل قانون الشيكات.
1: وينه؟
2: حتى يقول لك حتى نستناو بنعطيه فرصه ما احسن.
1: مازلنا مش نعطيه فرصه،
2: مازلنا مش نعطيه فرصه ما احسن، معناها احنا الكاش طالع للسماء ومازلنا نعطيه في فرصه ما احسن لربما يتحسن. ما تنجمش تتحسن يا اخي، ما مرتبط بالمقدره الشرائيه نتاع المواطن. يا الناس الكل كيفاش تحكي وزيد تعرف حتى قبل تعرف اللي شيك ام بي اي اللي يرجعوا قداش 1%. معناها 1% بدلنا عليه الدنيا الكل، على 1% اللي هم الشيك ام بي اي اللي يرجعوا بدلنا الدنيا الكل. مقارنه ب 10 ملايين شيك يدور في السنه و12 مليون شيك، 1% منهم عملنا قانون اللي ضربنا براتيك مو الاقتصاد. وبربي هالناس هذيا خليني نوجه ميساج، والله انا تمنيت بالحق خاطر عندنا اكفاء في البلاد وناس وطنيين وغيورين على البلاد هذه وناس تفهم في الاقتصاد. ما يسالش كاني انا كلامي غار يخرج وضعه، اما مراعني اللي يحكي على قانون الشيكات الناس لا علاقة لها بالاقتصاد وكأنه مش عايشة في تونس، والتو يدافعوا على الحجة وكأنهم هما معناها في يوم ما في قانون الشيكات يدافعوا عليه وكأنهم متمسكين برأيهم. يا خويا هاي أرقام بيناتنا يجي خلينا نتحاسبوا. والكلام هذا قلناه منذ سنتين واللي احنا نخرجوا في الإعلام ونقولوا ونفسروا، وفما ناس وطنيين خرجت في يوم ما فسرت، لكن ما تسالش هاي الأرقام تثبت ذلك.
1: نختم معك بالأزمة نتاع الماء والكهرباء وأنت نائب على جهتك على معتمدية الحنشة، شنو الوضعية في الحنشة؟ كما كل الولايات المعتمديات والجهات الأخرى ولا الوضع أفضل شوي؟
2: أنا نتمنى الدولة نتمنى من دولة تونسية تعرف شنو هو دورها. نتمنى نهار الدولة تقف شنو هو دورها. أنا كي نسمع ديريير مو اللي كون هبت التسعير متاع الماء المعلب، والله شيء يضحك، والله بالحق رو معلام في وصلنا في وضع. انت رو حتى العلم شفيه، احنا ثلاثة أنواع من السوق في تونس، ثم المارشي مونوبول اللي هو محتكر على شخص معين، واللي هو محتكر ما معنى شخص، معنى كي نحكو شخص معنوي. كيما ستيك تدخل علم، تدخل الدولة يكون ضروري في تحديد الأسعار، وهذاك المارشي مونوبول ما تلقاش مواطن عامل ستيك وحده، هذاك حكر على الدولة. الدولة تتدخل وجوبا في تحديد السعر وإلى غير ذلك. وثم المارشي اللي هو أوليغوبول فيه زوز مزودي والشعب يستهلك. وقت الدولة تتدخل علاش؟ خاطر نجم زوز مزودي يعملوا لوبينج في تغليل الأسعار. وثم المارشي الثالث اللي هو كونكيرونس بيراي بارفيت، سوق حرة. وقت الدولة ما تنجمش، ما عندهاش المارج دو مانيفر أنا تدخل في السوق، ضعيف جدا. كي تجي انت كدوله باش تساعد حد تسعيره الماء، شنو دخلك انت؟ احنا عندنا 31 وحده انتاج نتاع ماء، انا ساعدني نشرب الماء هذا، نشرب الماء ذاك، نشري هذاك يبيع 200 فرنك، هذا يبيع بدينار، انا حر كمواطن. وانت كشركات ما عليك تحسن الجوده نتاعك، اما انك دوله تسعى في تحديد السعر اللي انت ما عندكش فيها دخل، وثانيا كيفاش ما مقطوع وتتحدد فيه؟ تفهم، خلينا نفهموا كيفاش هو مقطوع. تسالني تقولي كيفاش نجم تدخل دوله؟ برمش يا دوله اعمل معمل بتاع ما انت ما كتحب تعدل السوق وتدخل ولا تنافس المتنافسون، امشي اعمل وحده انتاج بتاع ما، على الاقل وجيك ما حتى كي تدخل امشي اعمل وحده تعمل ما. الشركات تبيع بلف، انت كدوله تحب تسعر المواطن بيع 800 فرنك، اما هك ندخل في الشعبويه اللي تضر بالمواطن.
1: معناه القرار نتاع التسعيره هو قرار شعبوي تعتبره؟
2: قرار شعبي اكثر من شعبوي، ثميش في العلم، فماش في العالم يا اخي. كي سعرت وانت واللعبات تبيع تشري فيها ب 800 فرنك، هذه ب 600 فرنك، اعطيني مواطن يشري فيها هذه ب 600 فرنك، مستحيل. يا ثم مواطنين تشري في دبوس الماء معناها بسعرها، انت انت ما وفرتوش من الاصل. وكيفاش انت تسعى باش تحدد معنا 90%؟ نسمع البارح اللي كونه رقم اخضر اللي عنده مشكله نتاع القطاع المتكرر الكهرباء عنده رقم اخضر بالليل فاش نعملوا بالليل؟ والله نحب نفهم انا فاش نعمل. معناها تجيك الاخبار ويخرج في وسائل الاعلام عن القطاعات متكرره نتاع الضوء ومن هكا تحط لي رقم اخضر. يا سيدي هاتوا نكلموا انا الرقم اخضر يخص علي الضوء. احنا من البارح في الحنشه من 8 نتاع اللي والضوء مخصوص هي مش نكلم مش كل دي معلا في العود نسعى والحلول الجذريه بالحق اللي تنقذ المواطن. واللي مواطن راهو ما عادش ينجم في البلاد هذه يومين يعيش في ازمه ما ضوء كهرباء اللي تحب انت. من حق المواطن راهو باش يطالب حقوقه، هذا حق مشروع حق بالدستور. اما افضل ان نجيو ونصرحوها الناس هذوم راهو الانقطاع المتكرر نتاع الضوء ها وشنو فيه
1: الاسباب وشنو لازم
2: نعمل. اما نجيو نضعوا رقم اخضر ونضعوا تسعيره ماء والماء مش موجود والى غير ذلك ونخليو المواطن معاش كونه في عرك مع المزودي. انا ما وصلناش للعبث هذا الحقيقه. ثم دراسات استراتيجيه، ثم حلول اللي تقعد رئاسه الحكومه مجلس وزيري في الحلول الجذريه. يزينا من الكلام نحبوا افعال. حتى المواطنين يقول لك راك تحكي لي تحكي لي اخويا نحب انا الضوء قاعد يقص علي والما ما عنديش، اعطيني حل جذري. يزينا من الكلام راهو تبع شعبنا من الكلام، اعطيني حلول جذريه. ومن حقه المواطن بالدستور باش يطلب حقه في الماء وفي الضوء.
1: واضح. شكرا جزيلا النائب البرلمان عضو لجنة المالية والميزانية سيد عصام شوشان، نورتنا. شكرا على حضورك. احنا بعد الاخبار مع اميرة رجعنا معكم حتى الماضي ساعتين نحكي على انقطاع الماء والكهرباء وفقدان المياه المعدنية في عدد من الجهات. 31 328 330 رقم تليفوننا.
0: منك نسمع، منك نسمع. عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
3: والله نحب نشري فريجيدير القديمة هرتني ذو.
0: قداش انتوما في العائلة؟
4: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
0: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ذو زايد في الاستهلاك.
3: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
0: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. عدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
3: يعطيك الصحة خويا.
0: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. ديوان فام فلاش نيوز
5: مجاز الوحيدة. ديوان فام عسلامة. السوال إدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن موجة الحر الشديدة التي انطلقت منذ يوم 26 من أوت تسببت في ارتفاع نشاط العمليات لوحدات الحماية المدنية. وأوضح المشري خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أنه تم تسجيل 19 حريقا هاما بالغابات بالشمال الغربي، تم إخماد 8 منها نهائيا، في حين لا يزال 11 حريقا متواصلا من بينها 3 حرائق في مرحلة التبريد.
6: في الحقيقة هو تابع موجة الحر الجديدة هذه اللي انطلقت منذ يوم 26 أوت واللي ما زالت متواصلة 26 و27 أوت نهارين الحق سخان برشا. وحدات الحماية المدنية نشاط العمليات نتاعها ارتفع الحقيقة في النهارين هذوما. كما نشوفوا 24 ساعة الفارطة سجلت وحدات الحماية المدنية 821 تدخل على نطاق وطني، منها 169 تدخل لإخماد حرائق بمختلف المجالات. ولكن الحاجة الكبيرة اللي احنا نتبعوا فيها هي حرائق الغابات. يوم 26 تم تسجيل 19 حريق في غاباتنا في الشمال الغربي، 19 هذوما من الحرائق نوعا ما نقولوا الهامين والكبار. تم اخماد نهائيا 8 حرائق تم الاخماد نتاعها وسيطر عليها، في حين ما زالت 11 حريق متواصل، 8 متواصلين وكذا دخلنا في مرحلة التبريد. اهم الحرائق والاخطر في منطقة حمام بورقيبة من عين دراهم، في معتمدية نفزة منطقة ناصرية جبل الأبيض، في برقو جبل بولمي.
5: وأكد المشير أن الوضع العام إلى حدود منتصف النهار مطمئن ويتجه نحو الانفراج، مشيرا إلى أن عمليات الإخماد والمراقبة الدقيقة والمتواصلة لا تزال جارية، وشدد على أن الأولوية خلال التدخلات تمثلت في حماية التجمعات السكنية القريبة من مناطق الحرائق قبل العمل على الحد من انتشار نيران والسيطرة عليها.
6: وضعية العامة الحقيقة إلى حدود ساعة إلى منتصف النهار هي وضعية مطمئنة ماشية نحو الانفراج. عملية الإطفاء حقيقة ما زالت متواصلة، ولكن الاتجاه اللي قاعدين نلاحظوا فيه أنه ماشي انفراج. الحاجة الباهية أنه كانت أولوياتنا كما في جل تدخلاتنا هي إعطاء الأولوية لحماية التجمعات السكنية اللي موجودة في الغابات هذه. أولا نحميه التجمعات السكنية هذه وما خليهش النار تقرب لها، ثم ننطلق في الحد من انتشار النيران، والهدف الثالث والأخير هو السيطرة على النيران في حد ذاته. دونك كما قلت لك الوضعية العامة الحقيقة هي مطمئنة ماشية نحو الانفراج مع المراقبة الدقيقة والمتواصلة لمختلف الحرائق.
5: النيابة العمومية بأريانا أذنت أمس بالاحتفاظ بموزع مياه معدنية بالمنيهلة من أجل الاحتكار والمضاربة، وذلك بعد أن تبين تخزينه لكميات كبيرة من المياه المعدنية المعلبة وامتناعها عن توزيعها على المحلات التجارية رغم الإقبال الهام على هذه المادة الحساسة خلال الفترة الحالية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، وفق ما كدى المدير الجهوي للتجارة بأريانا سامي البجاوي، موضحا في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بأريانا حجزت فعليا أمس 20112 قارورة مياه معدنية مختلفة العلامات والأحجام كانت مخزنة لدى الموزع المذكورة، وذلك في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية التي برزت نتيجة التذبذب الحاصل في توزيع المياه المعدنية. الهلال الأحمر التونسي بسيدي بوزيد ينطلق بداية من مساء اليوم الجمعة في توزيع المياه الصالحة للشرب على سكان المناطق المتضررة من انقطاع المياه تزامنا مع موجة الحر الثانية، وفق ما صرح به مساعد أمين مال الهيئة الوطنية للهلال الأحمر ونائب رئيس الهيئة الجهوية بسيدي بوزيد نزار أفهمية لمراسل ديوان فم. وقال المصدر ذاته إن عملية التوزيع ستنطلق مساء اليوم بمعتمدية المزونة على أن تشمل غدا واليوم الذي يليه الرقاب وبير لحفي والمكناسي وبوزين، كما سيتم توفير مياه معلبة لفائدة المرضى المقيمين ببعض المستشفيات المحلية والمستشفى الجهوي في إطار معاضدة مجهودات الدولة لتوفير المياه الصالحة للشرب. في أخبار العالم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يقول إن نحو 6000 بحار على متن 400 سفينة ما زالوا عالقين بمضيق هرمز، والحرب لا تزال تتسبب في اضطرابات كبيرة بسلاسل الإمداد الحيوية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية، المشوار مازال متواصل مع هدى، في منك نسمع، إلى اللقاء.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل حتى الماضي ساعتين، بعد شوية نحكي عن انقطاع الماء والكهرباء وفقدان المياه المعدنية في عدد من المناطق. 31-328-330 رقم التليفون. قبل هذا باش نرجع على الموضوع اللي بديناه الساعة الأولانية. كانت حاضرة معنا نقابة عوين مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس اللي طالبت بإحداث استرجالي ثاني في صفاقس بعد ما وصفته بالظروف العمل الاستثنائية خلال هذه الصيفة والضغط الكبير اللي مسلط على الاسترجالي متاع الحبيب بورقيبة. ممكن غير ممكن شنو تقييمهم للوضع؟ نحكيه مع الإدارة الجهوية للصحة وتشفيت. المدير الجهوي للصحة بصفاقس دكتور حاتم الشريف، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك هدى، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات ديوان فام.
1: شكرا جزيلا، مرحبا. طلب النقابة ونتصور وطلب حتى ناس أخرين معناتها نظرا للخدمة الكبيرة اللي خدم فيها الاستاجيري متاع الحبيب بورقيبة بصفاقس، مش فقط المدينة، تقريبا كل حتى من بعض الجهات فما ناس قاعدة تجي إلى استاجيري الحبيب بورقيبة.
2: صحيح، مستشفى الحبيب بورقيبة بالتحديد قسم الاستاجيري يشهد ضغط كبير خاصة في المدة هذه مع تزايد في عدد حالات إصابة بضربة الشمس، وهذا بطبيعة كما قلت أنت أن نظرا أن قسم الاستعجالي اللي هو درجة ثالثة معناتها نيفو 3 اللي بالموجود في الولاية، وكان كما قلت أنت أكد أن كذلك يتلقى عديد المرضى من الجهات المجاورة، هذا في نطاق بطبيعة العمل اللي تقوم به على النطاق الصحي أن نقبل أي مريض مهما كان وين متواجد. مما شكل بطبيعة ضغط كبير، ضغط خاصة شفنا ضغط في الليمات هذوما بينامس واليوم نشوف في ضغط كبير بتوافد، خاصة كما قلت لك مرضى يطلبوا رعاية ويطلبوا العلاج على مستوى ضربة الشمس. تقول لي نحلوا استعجالي آخر، أقول لك صحيح، ولكن احنا بالمناسبة نعلم كان السيد الوزير مشكور أن أعطى الموافقة على أحداث مستشفى جهوي جديد في
1: جرمده،
2: بطبيعة مش يخفف الضغط الكبير على المستشفى الحبيب بورقيبة. وكما أحداث أحداث قسم استعجالي كلمة صحيح موجودة، ولكن رغم استعجالي بدون كاتو تكنيك بدون طبق فني متكامل ما لا يفي بالحاجة. نظراً أن كل مزيدة مش نعمل قسم استعجالي آخر بدون طبق فني، فأني بطبيعة مش نعدي المرضى إلى الحبيب بورقيبة. ولكن هذا في نطاق على برنامج كوف تيرم، أنا حتى أما البرنامج السريع وبذلك مشكورة سلطة الإشراف وفقتنا عليه، هو توسعة في القسم الاستعجالي بالحبيب بورقيبة. التوسعة تتمثل إن شاء الله، عملنا إجراءات إدارية خطوات كبيرة وكبيرة جدا، ماهوش مش يوخر ياسر في إن شاء الله في قبل أوقات باش نطلقوا فيه. هو أحداث وحدة للحالات الغير استعجالية. عندنا 40% من المتوافدين على قسم الاستعجالي في الحبيب بورقيبة يعتبروا دي جورجونس ديفيري، ما مش ديفيري جورجونس، ولكن لذلك كحل حيني وحل آني معناتها في الوقت مش يقوموا ب قمنا بالدراسة وبقلتك الإشارات الذي الكل مشاهد وقتلنا سلطة الأشار على أحداث توسعة لهذا القصر. أطبيعة هذا مش يخصص
1: وقتاش إن شاء الله تنطلق الأشغال متاع التوسع
2: إن شاء الله ما يفوتش معنت الأشغال متاعه معنت في أقبل الأوقات معنت بقلتك الإشارات الإدارية كملناها، هي اللي تعطل عادة شوية معنت أحداث الواحد. احنا عملنا خطوات كبيرة وكبيرة جدا، دونك لابيدي حدا لوشيتات حدا كل شيء هذا ما اللي كانوا يطلبوا وقت كبير إن شاء الله تلوتنام، دونك في أقرب الأوقات يكون إن شاء الله نبدأ في أحداثه
1: إن شاء الله.
2: الله.
1: والمستشفى الجهوي إن شاء الله متاع جرمدة وقتيش؟
2: مستشفى الجهوي متاع جرمدة هو في انتظار توفير الاعتمادات بطبيعة والدراسات والشروع في الدراسات في أقل وقت مع تخصيص
1: دوجه في التمويل معناته في مرحلة البحث عن تمويل.
2: أي الحالة الوحيدة الحاجة الذي هي توفير طول استعجالي واللي مش تقوم في أقرب الأجال أقرب الأجال هي توسيع القسم الاستعجالي، ولكن في ذلك احنا على مستوى جهوي نتو كنا في كلموني ساعة واحنا كنا في اجتماع مع السيد مدير عام للمستشفى الحبيب بوقيبة والسيد رئيس القسم الاستعجالي أن مش ناخذوا إجراءات استثنائية في الفترة هذه خاصة بداية من أمس الدين فيها هو تعزيز خاصة الإطار الشبه الطبي والطبي في هذا القصر. عملنا أحداث لحصص استمرار إضافية للأطباء أطباء سينيور باش يكون المريض فيش يتلقى الإسعافات. ثاني شيء فتحنا وحدة جديدة اللي كانت قبل مخبر اللي هو بقى استغناء عليه وإن شاء الله تو مشي اليوم إن شاء الله العشية يبدأ يقع الاستغلال وده يجي يتقبل إلى جانب الطاقة الاستيعاب الطاقة الاستيعاب القديمة مش يجي يتقبل 6-7 ثم أقسام استشفائية بالمستشفى الحبيب بوقيبة اللي تتوفر فيه ظروف إقامة المرضى ضربة الشمس اللي هما إذا ما تفيناش مش نتولي ننتجي وخلينا تطبيعة الإجراءات اللازمة مش نولي ونأخذوهم غاديكا إلى جانب التعزيز بالمرضى اللي ما عندهمش ضربة الشمس في إيوائهم بالمستشفى الجامعي لهذه الشكل. وبطبيعة هذه ما ينجم كان إن شاء الله نعديه هالفترة هذه إن شاء الله ما تدومش في أحسن الظروف وكل مريض يجي أبوه يتلقى الإسعافات ولازمة في ظروف أحسن
1: إن شاء الله. شكرا لفضلك يعطيك الصحة دكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس. شكرا على كل التفاصيل. احنا واصلين معكم بمشوارنا مرحبا ماضي ساعة و25 دقيقة نستقبلوا تليفوناتكم توت شويت على انقطاع الماء وصنع الشراب وكذلك الكهرباء وفقدان المياه المعدنية في عدد من الجهات.
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا بكم، ناخذ تليفوناتكم 31 328 330، رقم التليفون يلا تشويته.
0: ألو ديوانة
1: عالية من بني خلاد، مرحبا. هلا وسهلا،
2: عايشك. مرحبا بك يا هدى، محلاك ومحلى زينك يا هدى.
1: شكرا، يفضلك، يعيشك. شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل مدام علي.
2: الله يا هدى، نسمع فيكم، نسمع طويك. قلت شو مشيت للحوارة بحذاء، صدقني كتكون دبوسة ما ما فماش.
1: دبوسة ما ما فماش، ولا
2: والله دبوسة ما ما فماش، وانا من الجزوزة عندي تو كنقول لك اكثر ما 11 سنه ما عادش نشرب الحاجة اللي تضرني من بعد عليها. ناخذ شربة من السبالة، صدقني يا وريك الله مكروه، ما فيش لعبت على ابننا. والله غريبة غريبة، يا وين ماشيين بهالحالة هذه، مانيش عارف.
1: ولا ما فماش دبابز نتاع ما عندها برشا الفترة، ولا يتوفر شوية ويقص، ولا كيفاش في بني خلات؟
2: شوية ويقص شوية تقعد غريبة، يهبط في كات الماء مش تمشي، ما فماش ماء.
1: برا في ساعة ما يوفاو معناتها؟
2: ايه ساعة ما يوفاو، يا بنتي ما مشوار هكا، راه مش تمشي تاخذ بصة ماء ما فماش ماء.
1: لحظات، والاسعار اللي تتباع بها معناتها كي يبدا متوفر هكا شوية، ملتزمين بالتسعيرة نتاع وزارة التجارة ولا فما تجاوزات؟
2: يا ودا كيف كي دبوسة بيوترتين كيف هذاك هو، يعني بويترة ونص بدينا.
1: اه فوالا هذاك هو السوم معناتها، كيف كيترتين يعني كيترا ونص
2: كيف
1: دينار. واضح. والضو والضو في ابن خلاد،
2: مثلا نحكي لك نخدم في اتيلي، تو كنت نحكي لها مع تاردي، فهمتني انت الحريتوش نخدموا اي حاجه.
1: هاي
2: الضو ضربه سنين قط، ضربه انا واحده من الناس في الدار الفرجيدار والثلاجه تهربت، ما نحكي لكش، يعني العبد يعلم به كان ربي، ما يصليش الفرجيدار والثلاجه الا ما يعلم به كان ربي. اش مش تعب
1: فزدت لك الفريجيدار معناتها الفتره هذه، فزدت هذا
2: واضح. كنا القلب سمعتلو ونشربو، يا ربي ولك الحمد، مش نشريو التلفزه والفريجيدار.
1: واضح واضح سيدة عليا، صوتك وصل، شكرا لك، الى اللقاء.
2: شكرا،
1: يفضلك، الى اللقاء. بن عروس سيدة الهام، مرحبا، اهلا وسهلا.
3: الو حسلامة، حسلامة مدام هدى،
1: مرحبا، لو سهلة،
3: عايشك، ميرسي. إلا مجوري أنا متابعة وفية البرنامج،
1: مرحبا، نورتني، شكرا،
3: بفضلك ينور ذاتك. ونحب نقول لك شكرا على البرنامج وعلى قربك المشاغل للمواطنين.
1: شكرا، هذا دورنا أكيد جدا، مرحبا، لو سهلة.
3: بفضلك حبيبتي، باش نحكي راه حاجتين، الناس المياه المعدنية اللي مقطوعة باغتو، نجم تكون وفما استغلال باغتو، مي باش نحكي على معضلة وإن شاء الله يا ربي ما توليش كارثة، يا ربي إن شاء الله ما توليش كارثة في ولاية نابل. الضوء مقصوص في ولاية نابل بصورة كارثية، بصورة مهولة، معناتها أنا توا شفت ولاية أخرين.
1: أنت سيدة الهام من بن عروس ولا من نابل؟
3: أنا بن عروس، أما أمي في قربة ولاية نابل.
1: قربة، هاي فوالا، أصيلة قربة معناتها أنت.
3: أمي في قربة، أصيلة قربة، أيوه. وأمي مسنة، معناتها أنا عندي وضعيتين توا في عائلتي، أمي مسنة 81 سنة، ولد خويا 8 أشهر.
1: نقول لك يفضلهم ويطول في عمرهم إن شاء الله، في الخير.
3: يخليك. الزوز طوى في مقاسات كبرى من قلة النوم من جراء ما فماش ضوء. صدقني صباح كامل اليوم مقصوص، رجع لهم نص النهار هاو طوى قصر. فهمتني؟ يقعدوا هكاك حتى كش العشية، يرجع لهم ساعة وبعد يعود يقص عليهم، معناتها ليل كامل. صدقني أمي مسنة ومريضة وبينتو تعمل عملية، قاعدين مبجوعين عليها، ما حبتش تجي تخرج من دارها حتى باش تجيب بحذية ولا بحذفتي، ما تحبش تخلي دارها بحذيها البحر، أمي ما تنجمش تمشي للبحر حتى باش تبرد على روحها، ما تنجمش تدخل في المال بركيبها، ما تنجمش.
1: أصلا في طقس كمذية حتى البحر معناتها واحد ما ينجمش يمشي له، ولا هما صباح بكري ولا العشية مخر،
3: حتى العشية مخر ولا صباح بكري، قلنا حتى الأخرة تمشي تبرد. معناتها حتى كي نكلمها، والله يا مدام هدى واش نقول لك حالج، نوصل كي نعمل التليفون نحشم على روحي، نسكر الكليماتيزور من غير ما نشعر، نحشم معناتها في الوضعيه هذيا. انا ناشد المسؤولين، علاش وليت نابل بالذات انقطاع الضوء متواصل، علاش كهرباء متواصل؟ وليت نابل اكثر ولايه، صدقني والله كانت تبع يا مدام هدى، شرقها اكثر ولايه قاعده في انقطاع الضوء بشورة مهولة، انقطاع الضوء راهو تسبب في حاجات أخرين، راهو تسبب معاه قطاع دورة اقتصادية، تسبب راهو ما فماش هنا سنة صيفة في ولاية نابل، ما فماش صيفة في قربة، تسبب في برشا حاجات. أي نحي هذية لو الدورة الاقتصادية تو تدور العجلة وتو، أما راهو فما ناس مرضى، أما ناس راهو مستحقين معناتها للهواء، مستحقين البرودة، مستحقين شنية وينك يا مسؤول؟ انت مدام هداك عالميه ما عندك استراتيجيه تعملها البرنامج كل يوم هكا ولا لا، وتقول عندي هكا وهكا،
1: عندك كوندكتور تمشي بيه،
3: كوندكتور تمشي بيه، انت كمسؤول زاده وعندك زاده استراتيجيه تعملها معناتها في خدمتك، كان كهرباء ولا ماء ولا توزيع المياه. انا والله مشكوره قبيله نسمع فيك مع السيد النايب، ووضح لنا حاجات توا في خصوص الماء، انا بدينا نفهمه، ونطلب منك بكل لطف معناتها تزيد تشوف لنا مسؤول في الكهرباء ومسؤول في توزيع المياه، تزيد يوضح لنا شنو هي اللي صاير في البلاد.
1: خاطر كان ضيفنا سيد ياس بن عمار كاتب عام مساعد عوان ستيك، قال احنا راهو عندنا نقص ب 2000 معناتها في الـ في الـ في, الـ في كل لحظه نتاع ذروه، وراهو الانتاج نتاعنا اقل من العرض معناتها من المطلوب من المواطنين، ذاك علاش قصوا في الضوء. هذا كلام مو بطبيعي،
3: علاش تقصوا بكيفيه مستسلسله في ولايه نابل بالكيد، ما حسيتوش بالعباد؟
1: علاش لساعات طويله؟
3: علاش بالساعات طويله يا ودي؟ صارت الشارع صارت كارثة. أنا توا جماعتين في دارنا، ما أنت دار خويا بالستوغ ما أنتها بالضوء، في الليل هو راقد قص عليه الضوء، في باله باش يحل الستوغ يحل الشباب،
1: قروحه بلوكي
3: وكله ليد مسكين ما أنتها اسمع باش تصير الله يقدر إن شاء الله ما تصيرش كارثة. راهو مش فاهمين المسؤولين إذا كان مش تتواصل كل يوم كل يوم، أيا في جويليا قلنا بها نتحملوا ميسالش وضع البلاد ومش من النجمين ودري شنو، أما يا ما كان اللي تي باش تواصل بالكيفية هذي، راه فما ناس باش تضروا بصورة مهولة. راهو
1: واضح،
3: واحنا بلادنا ونحبوهم، نحبوش نوصلوا المرحلة مانيتها باش نعملوا احتجاجات وباش أما هاو بيان هاو عملوا صار وتلبارح خارج ولاية نابل خارج معتمديت قربها وصار في قبة لها احتجاجات، ما نحبوش احنا تكسير تسكير كياسات ودري شنو وعجيلي وحرقة، ما نحبوش نوصلوا المرحلة هذي، ما نعملوا يا شيلي. أما أنت يا مسؤول كون واعي شوية،
1: واضح سيدة الهام،
3: يعيشك مدامي،
1: شكرا على هذا التدخل، لفضلك، شكرا لك، تحياتي لك مستمعينا في نابل وفي بن عروس. بعد الفاصل ناخذوا سي الحبيب مسفخس.
0: بوبليسيتي. عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
4: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هراتني ذو.
0: قداش انتوما في العائلة؟
5: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
0: بالطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
4: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
0: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. عدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
4: يعطيك الصحة خويا.
6: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بتليفوناتكم الى صفاق السي الحبيب، مرحبا بك، اهلا وسهلا.
7: مرحبا بك بنتي هدى.
1: مرحبا، نورتنا، اهلا وسهلا.
7: انت منوره ديوان فهم.
1: شكرا، يفضلك،
7: بارك الله عليك. شكرا. ربي يحميك وربي يسترك.
1: شكرا، يفضلك سي الحبيب، مرحبا، اهلا وسهلا.
7: اي بنتي، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. واللي هذا يا خي ميسال، اش قص الضوء؟

0: كان عندي مريض نهزه للدار خويا في ثنية أخرى، كان عندي خدمة نأجلها. رانا اسمع راه وقف الواحد عن بالك ولا
1: لا
0: وراس بنتي وقف حتى مصروف مصروف بشي احنا اصحاب المهن الحرة نحكي لك
1: هاي
0: معناتها تقلقنا ياسر.
1: قص عليك نهار كامل الضوء كاش باش تخدم معناتها
0: هاي تمشي البلدية باش طلع مضمون خلك ذو مخصوص تمشي ببلينات ترسم بنتك ولا ولدك خلك ذو مخصوص تمشي المصور باش تصور صغيرات الترسين خلك ذو مخصوص باش مش نخلصوا احنا البادين ده باش مش نخلصوا كرانا باش مش نخلصوا صنعنا باش مش نعيشوا وزيدي بعثتك ميساج في التليفون خلك عندك فاتورة كذا كذا خلصها ما لم تستحي فصل مشاكل هذه هي واللي حب يدمر البلاد روح بلاد بلادنا ونحبوها عرفناك معليش تمشي وتجي تم مصمر مصدى في ستيك في الشركة الوطنية هذه استغلت توزيع الكهرباء والغاز تم مصدى يا أخويا احنا حبوا تونس وقصوا علينا الضوء وقصوا علينا الماء وتحبش تقطع علينا نفس ميسان شحنا قاعدين فيها
1: ورا مش من نتهموش الناس مش من نتهموش الناس راهو معناتها حتى في الستيك فما ناس تخدم بضمير
0: وبقلب
1: قلت لك سي الحبيب مش من نتهموش الناس الكل راهو حتى في الستيك فما ناس تخدم بقلب وضمير وقاعده تجري وتصلح في الاعطاب وغير ورا ككل الادارات الكل وككل
0: نظام نظام نظام قل لي في الارمه نتاع العشيه مش قص عليك حتى السته الله يبارك الثلاث ايام بتولي هذوما شيطوله بصراحه شنو في ال 24 ساعة ثلاثة سوايع عيش هذا؟
1: 24 ساعة تحصلوا ثلاثة سوايع
0: والله ثلاثة سوايع وراس بنتي ثلاثة سوايع في السلطنية
1: معناها حتى في النوم حتى النوم ما فماش
0: يمشي الكرة علاش عند بونتو بالسلطنية مثلا ولا حيت في ياسر حياتي يحبوا يجوا فني ولات إيه روح عليكم راهو هذه بلادنا وراضين بها بخيرها بخميرها بمشاكلها بهمها راضي بها
1: ربي يحفظ بلادنا ان شاء الله
0: فهمتي شخصي دي بنتي
1: ربي يحفظ بلادنا سي الحبيب
0: امين حافظها البلاد سخونه راهي البلاد تونس سخونه راهي حاميه شالات ولات صالحين ورحمه بويا اللي يعمل حاجه مشومه راهو يقع في صحته ولا في صغيراته ويموت ذليل ويموت غريب
1: ربي يحفظ بلادنا ان شاء الله ربي يحفظ ناسها شكرا سي الحبيبي فضلك يعطيك الف صحه شكرا على هذا التدخل الى المهديه سيده زينب مرحبا اهلا وسهلا
2: اهلا وسهلا اختي هدى
1: مرحبا بك نورتنا
2: بيك يا اختي ربي ينورك وربي يبارك لك ان شاء الله
1: شكرا مرحبا قل لي شنو هي الوضعيه في المهديه
2: والله في البدايات الكل وفي تونس الكل بالنسبة للناس كماني تابعة مع تنتي سيدي عزين الماء تقص علينا من نهارة لحد رجع عامي الزو معتها في النهار يقص علينا مرتين ثلاثة والحمد لله ما عندي اقتراح معتها الواحد معتها اللي تعدى علينا السنة في السيف هذا يتعدى نولو معناتها ناخذ احتياطنا اللي كان عايشنا السيف ليه معناتها اللي نولي ناخذ احتياطنا معناتها نقوي في المحطات نتاعنا ناخذوا
1: معناتها نحضروا رواحنا معناتها
2: نحضروا رواحنا يعطيك الصحة معناتها الحمد لله رواحنا ثاني في الناس معناتها ما تكررش الحالة باش حتى معناتها يصير معناتها تكون أقل من اللي صارت سنة وكما قال الأخ كان يحكي معناتها هذه بلادنا معناتها ونحبوها ونحب نعيشوا فيها وربي يحماها
1: ربي يحفظ الناس الكل ان شاء الله
2: هو
1: شكرا
2: اختي هدى اختي هدى بربي عندي موضوع تحب نقول لك ماذا بيا تحكي فيه معناتها اللي هو تبع الشؤون الدينيه تنجم تحكي لنا فيه معناتها اللي ياخذ فك الشهريه نتاع تبع الشؤون الدينيه معناتها اختي معناتها نحكي لك على حالتي انا على لو اني خرجت على الموضوع ما حبيت كل مره نقول لهم الاخت هدى تبدو لنا
1: هيفا قيد نمرو سيدة زينب ونشوفوا شنية المشكلة بالضبط وتكلمك هيفا ونشوفوا شنية مشكلتكم في الشؤون الدينية ونطرحوا الموضوع هذا إن شاء الله داكوردو واضح شكرا لك سيدة زينب يعطيك ألف صحة شكرا إلى اللقاء سي علي من تنيور صفاقس أهلا وسهلا تنيور عليها النور هكا ولا لا فما نور في تنيور ولا لا
3: لا بيت
1: الحمد لله تفضل
3: بالله حبيت نقول لك راهو الماء والضوء والزوز مع بعضهم برشا يقصونا ما يقصونا ضوء احنا في تنيور فلورتكس نمرو 9 الزوز

0: الماء والضوء، يمكن الضوء يرجع ويقص، اما الماء هو اللي ما يرجعش.
1: قداش عندهم مخصوص الماء؟
0: الماء تو باش نعملوا قريب الجمعه، ما نقولوا الجمعه باش ندخلوا في الجمعه، يعني الماء ملي يقص يعني جمله تم تصيرها، كان يرجع ويقصها ولا يقص جمله
1: قطره لا معناتها
0: صحيح.
1: معناتها واحد ما عندوش ماء في الدار، وفما مياه معدنيه ولا فماش؟
0: ما فماش هكاك والله، لا فما قسما بالله. النهارين التالي عندي المراه نتاعي خارج ميها من حبيب بورقيبه لو جل على دب فما لين عطار تخف عليا ما بدي دبسته. المراه صابه الشميون ريقه شاحته بالريقه ما لقيتهاش.
1: لطف عليه
0: قسما بالله، يعني ما حاجه لا يرفع لها.
1: لطف عليه ربي يقيمها سالم ان شاء الله.
0: نقعد ندور على دب سما بس نلقى دب سما، نلقى مش ما نلقاش اما بصعوبه، مش ما نقولوش ما نلقاوش حتى دبوسه لكن بصعوبه. وتلقاها سخونه وتلقاها بارده بحكم يعني الضوء مقصوص. عاد يقول لك يا خويا الضوء مقصوص يعني فهمتي.
1: وبكذا
0: مثلو احنا يعني كيما نقول احنا تو الحاجه اللي نتكلموا عليها على الاقل الماء، ما فماش ضوء يتسالف على الاقل اعطينا الماء يعني، اما ضوء وماء برشا يعني والله برشا بالرسمي برشا يعني. حتى في الليل حتى يبدا ضوء مخصوص نقول احنا الواحد يبل لحمه باش يجي يرقد يضرب فيه شويه هواء ونسمع كيما نقول احنا ما نلقاو حتى شيء، ما لا ضوء
1: لا ماء ولا ضوء. فوالا حتى اليوم كيلومتر 9 فوالا
0: لورتك بالله يرحم بي كلمه يا ودي الضوء ما يتسالش. فاهمين الثقه
1: في القصه الشماليه
0: يا وفاهمين كل شيء معنا حتى مشكل رجعونا الماء يرحم والديكم الماء ما طالبين شيء الماء. والله وحافه ما حاجه اخرى يقولوا ما صالح للشرب، والله العظيم يا ساعات يقص ويرجع ما عادش يقول ما صالح للشرب، حتى حاشاك الزيله بك ما تجمش تعطيه لها تحشم على روحك. تراب تراب تراب تراب هابط تراب اكثر تراب يعني يقول عليه قهوه هابطه من الماكينه.
1: فوالا واضح. شكرا سالي، شكرا لك.
0: شوفنا موضوعنا كانت عمليه تاع التاكسيات، رحنا تعبانين رحنا
1: على الرخص الجديده
0: ما خلاف الرخص حتى على التعريفة، رحنا والله تعبانين، رحنا ولينا مع السخانة هذه ما عادش نجمو نخدمو نهار كامل، رحنا ما عادش نجمو نخدمو نهار كامل، ولينا نخدمو في نص نهار، راهو بعد منه حتى نص نهار ما ينجمش يقضي، يخرج من السبعة تاع الصباح العشرة ماكس العشرة ونص يدخل داره، ما ينجمش، باش يكمل يخدم باش يضر روحه ويضر مهما كانت بالمكيف لاش مكيف ما ينجمش.
1: واضح سالي، شكرا لك، يعطيك الف صحه. الى المستير سي حامد، مرحبا.
2: مرحبا بكم.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
2: مدام هدى، مشكله الماء في المستير كما بقيت ولايه الساحل
1: اي
2: مشكله منهجيه وممنهجه من الصونات.
1: كيفاش؟
2: لانه في اعوام سابقه من 3-4 سنين بدت الازمه
1: اي
2: كل عام مره يقصوا شهر كل يوم 8-9 تاع الليل 5 تاع الصباح
1: اي
2: مره شهر ونص مره شهرين. ساعات في وسط العام يقولوا عنا اصلاحات
1: اي
2: السنه قالوا باش نربطوا بالقنوات اللي تعدي المحط تحليه الماء.
1: اي
2: الناس استبشرت خير من ناحيه السنة انه السدود مليانه ومحطه التحليه ممكن باش تدخل حيز الاستغلال في الصيف. وصلنا للصيف جاء البلاغ 4 جويلية من الصونات انه ولاية الساحل باش يتقص عليهم الماء من نص الليل للخمسة تاع الصباح باش ترجع الخزانات تتعبى، والخمسة تاع الصباح الناس كل تلقى الماء. ملي يصدر البلاغ 4 جويلية الكلام هذايا ما طبقش ولا ليلة.
1: وقتاش يقص عليكم يبدا
2: القصان الماء؟ يتراوح من الماضي ساعة
1: تاع القايلة
2: حتى هذي فسط مستيرة في الأحياء تاع وسط مستير
1: هاي.
2: من الماضي الساعة تاع القايلة حتى للخمسة ستة تاع العشية يعني كل حي وزهره
1: هاي.
2: وكل نهار وقسمه في المعتمديات كي يخلطوا على
1: الساعتين وفي الليل وفي الليل موجود معناتها يعني
2: لا في الليل مقصوص إذا وقع أنه قصوه سيرجع كان غدوة الصباح
1: خاطر قلت من الماضي الساعة لستة تاع العشية. نعم معناتها أنت قلت
2: من الماضي الساعة يعني بين الماضي الساعة وستة تاع العشية
1: فوالا يبداو القصان من الماضي الساعة حتى الستة تاع العشية ويتواصل ليلة كاملة معناتها
2: يتواصل ليلة كاملة يرجع كان موجود يوكا الصباح وزاد حتى في الرجوع يرجع الستة يرجع السبعة كل نهار وكيفاش. يعني البلاغ اللي أعطته الصونات ما التزمتش به ولا ليلة من حيث القصان ومن حيث الرجوع. هذا جانب. الجانب الثاني الحجج نتاع قصان الماء في الاعوام السابقه انه السدود فارغه انه الصونات تجيب للساحل من مياه الشمال. أثناء السدود معبية.
1: هاي.
2: لما تكون السدود معبية يتقص علينا الماء أكثر ما تكون السدود فارغة، هذا أمر غريب. فما اللي هبطت البلاغ ما عودتش وضحت علاش قاعدة تعمل تقصان الماء وترجيعه بالطريقة هذه، علاش لحد اللحظة الصونات ما تكلمتش شنو الحلول وشنو فاش تستنى وشنو باش تعمل.
1: هاي.
2: بحجج انه محطة التحلية لتو ما دخلتش حيز الاستغلال، كي محطة التحلية ما تدخلش حيز الاستغلال نبقوا طول العام كما هكا نبقوا طول العام في قصان الماء ولا كيفاش؟ هذا قصان الماء مشكلة حياتية ومشكلة عويصة في الساحل كل عام، وكل عام تزيد أكثر اللي وصلنا كيما حكيت لك ساعة لساعة، ثم بعض المعتمديات ما يخلطوش حتى لساعتين ثلاثة سوايع الماء يمشي.
1: واضح.
2: وما غير ما نحكو طبعا على جودة الماء ونوعية الماء ولون الماء وريحته والجو ذاك الكل، الشعب التونسي كل يعاني فيه.
1: واضح.
2: هذه أزمة الماء الأساسية اللي يعاني منها الساحل، بالإضافة إلى أزمة الضوء المشتركة عند الشعب التونسي الكل. بلايس يضعف وبلايس يقص عليهم، لأن الناس تفزدلها مكلتها في الديار، كل واحد وشنو يصير له وشنو تداعيات. والأزمة بتاع مياه المعلبة ذيك عاد حدث ولا حرج،
1: مش موجودة بالكل في المستير ولا
2: مش موجود؟ لا، ولت الناس تلوج على دبوزة ماء، ما عاش يحكوا على دبوزتين ماء، يلوج على دبوزة ماء. يدوروا في الحوانت والجراسيفاس والقاوي والرستورونات والبلايس الكل يلوج على دبوزة ماء.
1: والأسعار؟
2: الأسعار عاد ما غير ما نحكي لك، مرشي نوار
1: ولا
2: مرشي نوار. هذا الواقع اللي تعيشه الناس، هذا الواقع اللي ما فهمتش المسؤولين هما جزء من الناس يعيشوا فيه وإلا هما في كوكب آخر.
1: ولا شكرا سي حامد، تفضلك إن شاء الله صوتك وصل، يعطيك ألف صحة. إلى صفاق سي وليد، مرحبا.
3: حالك مدام ولا؟
1: الحمد لله، فضلك، أهلا وسهلا.
3: نتكلم فيك من فريق سكر الشاخص.
1: مرحبا.
3: بون الحمد لله تو حاليا الضوء يمشي.
1: حاليا شفت تقول كلمت هداق الضوء يا ستار. قل
3: شوف مدام ما نحبش نطول عليك خاطر الوقت البرنامج ضيق ديجا، مي كيفاش يقولوا لو مالور ولا المؤسف انه احنا تو ولينا مش نطبعوا مع الظاهره هذه. ديجا كان نسمعوا المدخلين اللي قبل ولا نراو لي ريزو سوسيو، الناس كل ولات شنو مطالبها؟ بالله اعلمني وقتاش باش يقص الضوء، واعلمني وقتاش يقص الماء، علاش هي المفروض ما يصيرش الشيء هذا. صحيح انه احنا في ازمه، انه الدنيا سخونه، الانتاج والاستهلاك مش كيف كيف كذا كذا. يا اخي ابسط الاشياء اعلم المواطن، فما ناس مرضى، فما دي بي بي، فما ناس مستحقه الاكسجين، علاش ما تعلمنيش انا تقول لي راني مش يقص الضوء من الى، مع انه انا ضد المطالب هذه اللي هو المفروض هذا الشيء ما يصيرش. ما يصيرش اللي عنده مريض يمشي يهزوا الكلينيك، يهزوا للسبيطار، يكريلو، يعمل له جينيراتور، يعمل له اي حاجه، يروح على روحه. اعلموا احنا امس مثل في طريق سكره وفي حي الحبيب الضوء مقصوص، نقولوا احنا معناتها ثلاثه سوايع يرجع نام با دقيقتين، نام با والله العظيم نام با دقيقتين وعاود يقص. اش معناتها هذه قصه دقيقتين عاود يرجع؟ فسر لي معناتها. واحد قال له ستيك بالله سامحني باش نشارجي تليفون باش نعمل قهوه، اش معناتها؟ ما تقول ما ترجعوش خير، خليه مقصوص صحيح ولا ترجعوا دقيقتين وتعاودوا تقص الواش، يعني تعطيني هكا شعلة من الفرح ولا من الأمل ولا، وبعد ذلك تعاود ترجعني كما كنت نقطة صفر. سكر الكليماتيزير، حل الكليماتيزير، هبط الشباك، رجع الشباك، معناتها فوضى، عدم مسؤولية. ما نعرفش أنا المواطن بالنسبة للمسؤولين متاعنا سمحني في الكلمة مجرد أرقام. طبعا أنت ما تعطينيش فالور لقيمتي كمواطن كإنسان ككائن حي فيك، ما انت ما بالنسبه لي لك انا ما نسوى حتى شيء، الموت، نمرض، تصير لي كريز، تصير لي ضربه شمس، بيبي يعطش ما يلقاش ما يشرب، ما هو معناتها بالنسبه لي المهم شيء كيف كيف. انا تو مش نرجع للدوبل سيونس في سبتمبر اللي دارات زعما مش يقص عليها الضوء ولا مش يقعد يخدم. اقول لك كليماتيزور، شوف انت قداش من كليماتيزور في الاداره هذينا كيفاش باش يعملوا لهم زعما، معناتها
1: في المو يعني نرجع للدوبل سيونس.
3: مانيش عارف علاش راجعين لها، اذا كان احنا عندنا ازمه نتاع ضوء واش راجعين لها؟ ما ترجع لهاش، خلينا خلينا سيونسينيك هكا وندهدوا كيما جا لين ربي يرحمنا بالشتاء كرهناه الصيف. واحد مش باه يقول هكا، مي الله غالبك هو، ما السخانه ما عادش نجم، ما عادش قادرين عليه.
1: وإحنا ماشيين راو حسب الخبراء معناها هذا مش ظرف، يعني السنوات الجاية الكل مش كون ارتفاع درجات حرارة تطرف مناخي سواء كان في الشتاء ولا في الصيف.
3: بالضبط، شو عملنا احنا للظروف هذه والاستشرافات هذه؟ ما عملنا حد شيء، ما عملنا حد شيء. الماء تو ربي في القرآن قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، انت الحياة نحيتها لي، الماء مش موجود، ماء الشربين مش موجود، اللي عنده ماجل الحمد لله يا ربي القامين يشرب، واللي ما عندوش مسكين تو دبوست الماء ما خلينا من مارشي نوار ومن الجشع متاعنا احنا زادة كمواطنين ومتاع الناس اللي تحب تستغنى في لحظة ويستغلوا في الأزمات باش يعملوا ثراء فاحش، خليه هذاك على جنب. أما أنت كدولة شو عملت؟ كمسؤولين شو عملتوا؟ علاش هكا الماء؟ علاش هو الماء نوعيته كما قال اللي قبلي واللي قالوا الناس الكل لا يتشرب ولا يتدوش به ولا كيف وكيفاش؟ مي كومان معناتها مينيموم، لو مينيموم ما فماش مش موجود. شو نقول لك يا مدام؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: كل مسؤول، شكرا.
3: كل مسؤول معناتها ما خافش ربي فينا، حسبوا ربي نهار قيامك هكا واحد يقول.
1: شكرا لك،
3: الله فيك وسامحك.
1: صح، شكرا سي وليد، الى اللقاء. تحيه للانترنت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. بن سالم اهلا وسهلا، ومي عبد الله، عكرداوي، ياسين مرحبا اهلا وسهلا، شكرا على التواصل. حمدي مرحبا اهلا وسهلا، شكرا ليك على التواصل. نصف الدهش مرحبا نورتنا اهلا وسهلا. موميني مرحبا اهلا وسهلا، شكرا لكم بنس الكل، يعطيكم صحه، شكرا على التواصل. فايزه مرحبا بك اهلا سهلا، شكرا شكرا شكرا شكرا. تحية للجالية اللي تبع فينا برا، الناس اللي تبع فينا بالداخل، زاد الناس كل فدودة لبيبي مرحبا هلا وسهلا، شكرا لكل الأصدقاء وصديقاتي. لمنوبة سرياض مرحبا هلا وسهلا، شنو حوالك
4: أختي هدى؟ وينك لاباس؟
1: الحمد لله، شنو حوالك أنت؟ بخير
4: الحمد لله، الحمد لله والله الحمد لله، يعني كلنا تحت عطف ربي،
1: ربي يلطف بينا جميعا. شنو حوال منوب؟
4: الحمد لله والله نحمد ربي نشكره.
1: طيب الحمد لله.
4: للأسف المؤسف الكبير ياسر إنه إحنا بلاد الشمس ما تغيبش فيها بال 14-15 ساعة، وإحنا مازلنا التو أختي هدى نخاموا على الضوء هاو يقص هاو يرجع. تعرفوا لينا كي نشوفوا واحد هذا دبوزة ما باردة تعرضوا فرحانك يا أخوي منين دبوزة ما باردة؟ والله للأسف أقسم بالله، والله وين يعني تونس وين ماشية؟ والله من يعرف أقسم بالله، والله صدقني تحير، والله تحير يا هدى، والله رسختي تحير. على الأقل كي أنت ما وفرتلوش الماء خليله باش يبرد ماء السبالة بالفريجيدير، خليله يبرد.
1: نعم
4: يراو كاتاستروف اللي صاير، وراو المشكل إنه ما فماش حتى مسؤول كي تسمعه باش يقنعك مهما كانت قوة المسؤول. يعني معضلة كبيرة ياسر. هما اللي خرجوا واللي حكاونا على الصاج الوحشة دي اللي احنا ينتظرنا ونستناوها مثلا 2030، نرى وعاكم مش تصبروا ان الله مع الصابرين، حتى 2030 انا صابرين، المشكلة احنا دخلنا تو في نفق اظلم، عرفتك نقطة الضوء دي كمان نستناو فيها. انت تجري مش 80 ولا 110 القانون نتاع الاوتوروت، لا لا، انت احنا تو نجريو في 300 كيلومتر في الساعة. المواطن والدولة هاربة ما نعرفش يا أخي إيش مسؤولين هذوما يا أخي، تو يجيه نوم بالله، يجيه نوم يهزوا نوم في الليل، خلينا مانيش باش نجبد فلان ولا فلان، مسؤولين بصفة عامة سواء في التجارة سواء في الاقتصاد سواء في الحكومة يا أخي تجيه النوم. تو العباد تو اللي يسمعوا فيها هذه كل يوصلوا لهم عندهم مستشارين يخرجوا يشوفوا الوضع يكفي فايدة في هاني هيلث كوك ما نعرفش شنيا وهاني زاد ما عرفش إيه باهي، أنت شوف لي الحل، ما تعطينيش انا حوت تعلمني كيفاش نصطادها، اعطيني حل، يجي اعمل لي حل. راي العباد تغفق اختي هدى راهو ما عندوش وقت، طك يق يسكر عليك الضوء ومو اعطيه حل باش هو يوجد حل اخر بديل، بلان ما نعرفش انا بلان اكس ولا بلان زد، ما عادش لا بلان بي لا بلان ا، ما عادش عندنا احنا في البلاد ما عندك ما تنجم تعمل حتى بلان، تبدا تستنى كل يوم ويومه. انا حاسم اقسم بالله اختي هدى حاسم البلاد يدوروا فيها كل نهار ونهاروا كما نعملوا احنا في ديارنا، اليوم عندي 10000 اتون براسي فيها غدو جيتني 60 دينار نشيخ بها، عاملين هكاك. والله انا امتي هدى اختي تجيب مسؤول يقنعنا، يحاول باش انه يقنعنا، هو مش باش يقنعنا اما ميسالش نحسب روحنا تقنعنا. والله لو عندنا صغارنا ماتوا، لا عندك مروحة باش تدور، لا عندك حتى خلينا من الكليماتيزير، والله نحن شطر العمر عديناه ومشي راهو عندي انا اللي فات 40 وفات سييش طلع مرة عندي هنا صغارنا بربي اختي هدايا يخرج لك ولدك في خلعه ما بيسع انت عليه فراني معاش النجم ايش نحن لينا
1: عشان
4: يا مسؤول يا كبير كبير ربي سبحانه اعطيني اعطيني ايش ايش نجاوب وانا ذو مقصود خلي من اللي عندك المزارع عندي مروحة انا من في الفدار ما عنديش مروحة باش نمروح باش نعمل له شي نعمل له حطيته قدامي والمروحة عليه بكلاسير يا مسؤولين اللي شادين مفاصل الدولة وسيارات وظيفية وديار وظيفية وشنانة وكل واحد عنده زوز ثلاثة فهم دي ميناج في الدار يخدموا فيه اي وينكم وينكم مش ننأجوا في الأمر وهذا الوضع هو اللي طلع بكيكة وينك نسأل فيك وينك انت رو قالوا بش يتسأل حشك على بغلك عفرت في العراق تبي مش معناها يعني احنا ريت الدولة هذه يزمها من عايش الحجاج بن يوسف ولا الله أعلم المفيد إنسان إنسان قوي الله أعلم مش نمشي نجم يكون يعمل الله أعلم فهمتني
1: ربي يحفظ بلادنا شكرا سرياض يفضلك تحياتي لك وإلى كل مستمعينا في منوبة شكرا لك إلى اللقاء نختمه بسيدة هجر مصفيق سهلا وسهلا
5: أهلا عسلامة هدى
1: مرحبا إيش نحوالك
5: الحمد لله كنت وينسى الكل معني
1: وينسى الكل كنت وينسى الكل قلي
5: والله مش نحكي لك على وضعية أختي مثلا أختي عندها من 7 جويلية إنما هي بلاصة اسمها البرايكا
1: البرايكا
5: البرايكا إيه قد منطقة الأخيرة
1: تتبع شكون أنا معتمدة
5: معتمدة في البنيانة ولا الشيخ
1: جبنيانة في جبنيانة عندها من جويلية الماء مقصوص
5: 7 جويلية
1: 7 جويلية ما عندهمش قطرة ماء
5: حتى قطرة ماء معنى تتصور انت صار لها معارفات وموضوع كده كالأحياء الكل معنى كما العبد الكل
1: مروا بكل الظروف
5: صحيح تشوف نتيج من دار دارنا بعيدة عندها فترة النجل وفاء وليس تهز من دارنا انت احنا راضين بالوضع الكل لما تصيرت
1: صيرت
5: ثم اللي
1: ان شاء الله صوتك
5: توصل قبل حتى تصير تسكت بتلف توين تهزت وتوصل الانترنت صغار وليت هذا مضيع صعيب بتعتبر انت الكل
1: ربي يعديها على خير هذاك شنو نجم نقول لك سيدي هاشم
5: لازم تتعدى ان شاء الله وربي
1: ان شاء الله شكرا لفضلك يعطيك الف صحة شكرا لك الى اللقاء احنا هكا وصلنا لختام لقائنا شكرا لكل الناس اللي تواصلت معنا وما نجمناش ناخذوها في المباشر ان شاء الله الاصوات اللي تعديت على قليله وصلت جزء من اصواتكم وعبرت على شويه من اللي حبيتوا تقولوه شكرا صبري شكرا هيفا شكرا مريم شكرا ضحى ايمان أشرف أجمل تحية هدى الأخبار مع فؤاد الأخبار مع أميرة الأخبار الرياضية شهية طيبة للناس كلنا نتقابل معكم غدوة إن شاء الله من نص النهار الماضي ساعتين في هنا تونس باي باي
6: منك نسمع منك نسمع تبليسيتي مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس
7: فما بوكس 5G ou فما بوكس 5G élu produit de l'année ماكسبوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج
6: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز
8: موجز الثانية. ديوان فام عسلمة. أمين مال الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين ورئيس الغرفة الجهوية للباعثين العقاريين بسوسة الهشمي الملياني وكد أن تراجع الإقبال على شراء العقارات في تونس يعود أساسا إلى الارتفاع الكبير في أسعار المساكن وتكاليف البناء مقابل تراجع القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع كلفة القروض البنكية. ووضح أن سعر منزل بالمواصفات نفسها ارتفع وفق تقديراته من نحو 150 ألف دينار سنة 2010 إلى ما بين 380 و400 ألف دينار سنة 26 و2000 نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وكلفة اليد العاملة والطاقة. كما اعتبر أن الطبقة الوسطى غير قادرة على اقتناء مسكن خاصة مع ارتفاع نسب الفائدة مشيرا إلى أن كلفة القرض قد تصبح في بعض الحالات أغلى أو أعلى من ثمن المسكن نفسه.
9: يشريتها حلم ولكن مستحيل رديناه مستحيل أمور هيكلية هنكون واحد ولكن صارت زادة قوانين ما تفهمش من يجابه قول عليه ضد الملك في 2010 دار اللي فيها اسبيس دو معناها صالة وغرفتين تعنو كانت تتباع ب 150 ألف دينار في 2026 دار هي بيتها كما هي نفس المواصفات اليوم 380 ألف دينار إلى 400 ألف دينار هي بيتها كنا نركو أكثر في 2010 تكاليف زاد اليد العاملة اليد العاملة الحديد كيف مهولة معناها البارة اللي كنت تشري فيها 6 دينارات في 2010 اليوم 36 كل شيء في 3 ديما كانت 6 دينارات واش اليوم 16 أو 17 مين الدور تلقى ضارب 3 وزادت علينا لايمات هذه مضيق هرمز الحرب لازم تضرب لعبات كل حتى اللي بعاد ألاف الكيلومتر.
8: السجل الوطني للمؤسسات أمضى أمس اتفاقية الشراكة مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس تهدف إلى مساندة الأطفال الفقيرين للسند العائلي والأسر التي تعيش وضعيات هشة. ووضح السجل الوطني للمؤسسات في بلاغ له أن هذا الاتفاق يسعى إلى الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية وتكريس مبادئ المسؤولية المجتمعية عبر دعم المبادرات الرامية إلى توفير ظروف حياتية أفضل للعائلات المستفيدة من تدخلات الجمعية. وبين أن الشراكة تمثل فرصة للتعريف بالرسالة الاجتماعية لجمعية قرى الأطفال أسوس وتوسيع شبكة داعمها بما يضمن حشد المساندة الضرورية لاستدامة مرافقة الفئات المحتاجة للدعم. الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة تدعو المصطفين إلى عدم السباحة اليوم الجمعة بشواطئ طبرقة بسبب اضطراب البحر. وشددت إدارة الحماية المدنية في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بأن السباحة ممنوعة، كما دعت المصطفين إلى اتباع الإرشادات والنصائح والامتثال لتوجيهات السباحين المنقذين وعوان إشراف الحماية المدنية وعدم المجازفة من أجل سلامتهم. في العالم، صحيفة نيويورك تايمز نشرت تحليلا لعدد من الخبراء يرون في أن الحرب الأمريكية على إيران فشلت في تحقيق أهدافها، إذ لا يزال النظام الإيراني قائما بعد 6 أشهر من الحرب بينما لم تتحقق الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة. وبحسب التحليل فإن انتقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحرب العسكرية إلى حرب اقتصادية متصاعدة ضد إيران من غير المرجح أن يدفع طهران إلى تغيير استراتيجيتها، بل قد يؤدي إلى نتيجة عكسية تتمثل في زيادة الغموض بشأن الأهداف الأمريكية وتراجع مصداقية واشنطن. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع حاتم جزبر. إلى اللقاء.
6: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
10: احنا معاكم جنبك في الفيراج لحظه بلحظه حتى يزبر
6: الحكم. تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
11: ديوان فام
7: صوتكم.
6: ديوان فام فلاش سبور.
12: مرحبا بكم في فلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 21 عام يتأهل إلى الدور النهائي لدورة الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 بعد الفوز على المنتخب الإيطالي 3-1. منتخب الإيطالي كان افتتح التسجيل عن طريق دييغو بيريو في الدقيقة 20، يتمكن بعدها علي الدربيلي من إدراك التعادل في الدقيقة 60. ريان عنان يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 75 وليد الذويب يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 92. منتخبنا الوطني التونسي بعد الانتصار هذا يضمن الميدالية الفضية في انتظار إجراء المباراة النهائية تلعب اليوم بثمانية ما بين المغرب والجزائر. ونقول إن شاء الله يكون التتويج بالذهب للتاريخ بعد 2001. تعينت حكام الجولة الثانية أياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتلعب في الويكاند هذايا على زوز دفعات. غدوة الدفعة الأولى 4:30 النادي الإفريقي أمام الحمام سوسة بقيادة حسام بولعريس وتقنية الفار لمنتصر بالعربي. مستقبل المرسى يستضيف التقدم الرياضي بسقيط الدير بإدارة الحكم عبد السلماني وتقنية الفار لدرصاف الجنواتي. في ملعب مصطفى بن جنات الاتحاد المنستيري يستضيف ملعب التونسي في قمة لقاءات الجولة بإدارة حسني للنيلي وتقنية الفار لهيلدر ماليرو. النادي الصفاقسي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي مقابلة إزافارة محمد علي قروية وتقنية الفار لبرونو أستيفيس. الدفعة الثانية لمقابلة الجولة الثانية تتلعب نهار الأحد. الشبيبة الرياضية بالعمران تواجه الترجي الرياضي التونسي بإدارة الحكم سيف الورتيني وتقنية الفار لهالدر ماليرو. نادي حملنف يستضيف النادي الرياضي البنزرتي بإدارة الحكم أمير العيادي وتقنية الفار لبرونو واستيفاس. الأولمبي البيجي يواجه الاتحاد الرياضي ببنغردان بإدارة فرج عبد اللاوي وتقنية الفار لأيمن النصري. والنجم الرياضي الساحلي في أولمبي سوسة يستضيف النجم الرياضي بالمتلوي مقابلة إذا فرغ خليل الجري وتقنية الفار لأسامة بن إسحاق. كل المقابلات منقولة على ديوان سبور. الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي تمكنت من تأهيل كل الانتدابات الجديدة للفريق بشكل رسمي. نحكيه على بلال المجري ياسين العرفاوي بالإضافة للأجانب لامين تراوري لامين با والسادات ديالو. بالتالي نجم المدرب محمد عزايز يعاول عليهم في مقابلة يوم الأحد ضد النادي الرياضي لحمام الأنفة. في الميركاتو نادي الحد البحرين يدخل في مفاوضات متقدمة مع الترجي الرياضي التونسي من أجل انتداب حارس المرمى محمد صدقي الدبشي. الدبشي وافق على الانتقال إلى النادي البحريني بطبيعة في انتظار كما قلنا الاتفاق حول بقية الجزئيات المالية، وبالتالي يخوض تجربة احترافية هي الأولى منذ انضمامه للترجي في جويلية 2019، علما وأنه عقد الدبشي يتواصل مع الترجي إلى جوان 2027. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت أن عملية القرعة الخاصة بسحب الروزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2026-2027 باش تجرى يوم الخميس 3 سبتمبر بداية من نصف النهار في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. نحكي وباسكيت النافذة الرابعة من تصفيات المونديال منتخبنا الوطني التونسي يواجه اليوم نظير الكاميروني بداية من 7:20. ذكر منتخبنا كان فاز البارح في المقابلة الأولى ضد كاب فير 60-56. أبرز المواعيد في أوروبا اليوم في الإنجليش بريمير ليغ الثمانية كريستال بالاس مانشستر سيتي. في لا ليغا راسين كلوب تواجه إيلت. ديبورتيفو ألافيش تستضيف فياريال. في الكأس في 8:40 ميلان تستضيف فينيزيا. في البوندسليغا بايرن ميونخ تواجه شتوتغارت. وفي البطولة الفرنسية ليل تستضيف باريس سان جيرمان. أخبارنا الرياضية متواصلة على www.dionfm.net. جمعة مباركة للجميع.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
13: 9.2
6: ديونفم. تبع الموسيقى.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوستيل رنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستيل رنتري بالفروات. عندك أورانج.
3: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تيليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
4: L'école intégrale vous invite à sa journée porte ouverte ce samedi à partir de 10h. Découvrez un accompagnement pédagogique de qualité de la classe préparatoire jusqu'au collège. Maujoudine Felak 3 à côté de CNSS Lekram. Najmou tattaslou bina à 93 081 102 ou à 70 247 49 190. L'intégrale, l'excellence au service de votre enfant.

0: بوبليسيتي.
1: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمنت. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تيليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
2: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين بالأفريات لكل المناسبات، وهلا يمات وحتى 30 أوت تخفيضاتنا توصل حتى 50% على تستحقوه للمولد وللغونتخي، من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا، دوبل جو ودوبل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفروات،
5: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
4: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالفروات. عندك اورانج.
6: ديوان افهم فلاش نيوز،
7: موجز الثالثة. ديوان افهم، مع السلامة. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تعلن أنها ستشرع بداية من غرة سبتمبر في بيع الشراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 2026-2027 الخاصة بقطارات مسافري خطوط أحواز تونس، تونس الرياض وتونس بوقطفة وتونس القباعة وأحواز الساحل سوسبب جديد المناستير المهدية بمختلف نقاط البيع بمحطات هذه الخطوط ومنها أحواز الساحل. وسيتم تسليم هذه الاشتراكات فورا وتبدأ صلاحيتها بداية من تاريخ استلامها، مع العلم أنها ذات تسعيرة تفاضلية وقد حافظت على نفس أسعار السنة الفريطة، كما يمكن للمشتركين دفع ثمنها مرة واحدة أو على أقساط. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدمة خليل المشري يقول إن حريق منطقة حمام بورقيبة بعين درهم امتد من الأراضي الجزائرية باعتبار المنطقة متخمة للحدود، مؤكدا وجود تنسيق ميداني متواصل مع السلطات الجزائرية. وأضاف أن السيطرة على الحريق في هذه المنطقة بلغت نسبة كبيرة، معربا عن الأمل في مواصلة تحسن الوضع خلال الساعات القادمة في حال عدم تسجيل تقلبات في اتجاهات الرياح باعتبارها عاملا أساسيا في سرعة انتشار حرائق الغابات وصعوبة السيطرة عليها.
8: تعزيز الحارة لأشقائنا في الجزائر، خاصة الخسائر اللي شهدتها الحرائق في الجزائر، هي فرما حرائق دخلت من الجزائر اللي هي حريق منطقة حمام بورقيبة عند راهم، هو منطقة حدودية مع الأشقاء الجزائريين، فما تنسيق متواصل ميداني معاهم. دونك تقريبا نجم نقول لك اللي احنا ماشيين في المنطقة هذه ماشيين نحو الانفراج، تمت السيطرة بنسبة كبيرة، خليني نقول بنسبة كبيرة، زي إذا كان إن شاء الله من هنا للعشية ما تكونش فما تغيرات مناخية، خاصة في البيت نتاع الريح، تعرف انت الريح الحرائق الغابات هو عامل كبير والعوامل الكبيرة اللي تساهم في سرعة وانتشار النيران.
7: المجلس الوطني لعمادة الأطباء يدعو في بلاغ له اليوم الجمعة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر لتوقي من مخاطر ارتفاع درجات حرارة الطقس في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد. ووصل المجلس بتجنب التنقل إلا عند الضرورة والحرص على شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض لأشعة الشمس بين 11 صباحا والرابعة بعد الزوال والاهتمام من أشعة الشمس في الأماكن المظللة. كما شدد على ضرورة توخي مزيدا من الحيطة والحر بالنسبة إلى الفئات الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة، وفي مقدمتها كبار السن والرضع والأطفال ونساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. عضو مجلس نواب الشعب عصام شوشان يقول أن قانون الشيكة أثر سلبا على الاقتصاد الوطني وأدى إلى ارتفاع حجم النقد المتداول إلى أكثر من 30 مليار دينار وساهم في تنامي السوق الموازية. واعتبر شوشان خلال حضوره في برنامج منك نسمع أن هذا القانون أوقف كل شيء، حيث جاء دون دراسة جدوى وتأثيرات على الاقتصاد الوطني، معتبرا أن الكمبيالة ليست لها نفس فاعلية الشيك باعتبار أن الشيك مرتبط بالعقوبة السجنية وفق تعبيره. مصدر لبناني مسؤول يقول أن لبنان ينتظر تحديد الإدارة الأمريكية موعد جولة المفاوضات المقبلة في روما، مشيرا إلى أن تل أبيب تتعمد إضاعة الوقت والسعي إلى إبطاء مسار المفاوضات على خلفية الانتخابات الإسرائيلية. وأضاف المصدر ذاته أن ثمة تأخرا في تحديد آلية التحقق وتركيبة الفريق الذي سيتولى هذه المهمة، معتبرا أن الحديث الإسرائيلي عن فشل تجربة المناطق التجريبية لا يعد كونه محاولة لتسويف المسار وكسب مزيدا من الوقت. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم فنات. إلى اللقاء.
6: المزيكا نون ستوب على ديوان فم.

0: راديو نفا. سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 لـ4 متاع العشية.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. دي سبور ماغ من توا حتى للاربعة متاع العشية، 7 دقائق بعد الثلاثة، متواصلين معكم من توا حتى للاربعة. سويعة من زمان نحكيو فيها كرة قدم، نحكيو على إنجاز للمنتخب الوطني التونسي الأولمبي ومنتخب أقل من 21 سنة. بعد 25 سنة منتخبنا يعود إلى نهائي الألعاب المتوسطية. أبناء نيس بوجلبان يقلبون الطاولة على إيطاليا. والرابطة الأولى قمة في صفاقس وأخرى في المنستير، دربي صغير بين الترجي والعمران. النجم والأفريقي المرة الأولى يستقبلان، هذا وأكثر من توا حتى للأربعة مع فريق البرنامج. نبدأ بأمين عباس. أمين مرحبا.
2: مرحبا كريم، مرحبا بنيس والخيال الكل واللي يسمعوا فينا كل على ديوان فهم.
1: أنيس عبد القادر بوجلبان مرحبا.
3: مرحبا كريم، مرحبا أمين، نادر، أيمن وكل المستمعين ومشاهدي سبور ماك.
1: واضح البداية بالمنتخب الأولمبي، منتخب أقل من 21 سنة، إنجاز تاريخي. نقلب الطاولة على المنتخب الإيطالي في إيطاليا بالذات 3-1. كيف شفت المباراة أنيس؟ ثم مش نحكيه تباعا على أبرز العناصر ربما اللي شدت الانتباه في التورنوا هذه.
3: الحقيقة برافو للمنتخب هذا اللي في كل مرة نلقاه جروب جديدة، بدأ بجروب بعد في التورنوا هذا تقريبا رو ترانسفورماسيون كومبليت للجروب هذا، يتبدل في ظرف وجيز، عارفوا يعملوا معناتها ستاف تكنيك واللي لاهين بالمنتخب هذا عارفوا يعملوا جروب موجين، جروب سوليد. ريمونتادا في ماتش من الاول بدا صعيب شويه، شفنا المنتخبنا في الفاز الاولى في الفاز دو بول لعبنا على الترتون، قينا كلكو ريبير نتاعنا، نعرفوا وليداتنا لا بليبار متكونين على الترتون. في الماتش بتاع اليوم نبدلوا على الغازون، ديتاي راه مهم برشا لانه الشوط الاول براتيكمون بون افيك ان سيستيم معناتها
1: الشوط الاول راهو بدا ايطاليا، ولكن نهايه الشوط الاول كان كل المنتخب الوطني التونسي زاد.
3: دونك علاش حكيت لك على السانتيتيك وبعد نحكي حكيت على البلوز ناتوريل، لانه بديت وفيرا ميزور تصير الادابتاسيون بتاع الملاعبيه، وبعد قينا لي روبير نتاعنا، بعد كيما قلنا افيك ان سيستيم من الاول ان سيستيم تكتيك اللي تعمل في ال 3-5-2 وال 4-4-2 هو الملاحظ اللي مع أنيس بوجلبان في المنتخب هذايا، فما لا فليكسيبيليتي ستركتوريل اللي هي فريمون معناتها حاجة رماركابل، واللي هي معناتها في لي بروجي جو مودرن شفناها ديجا برشا في الكوب دي موند هذية، هي توندونس جديدة. واليوم مالجريك قلت لك جروب تكون جديد، الملاعبية اللي هما دينوم معناتها معروفين كيف ما بن علي ولا كيف ما صادق محمود
1: ولا
3: كيف ما تراعي ولا كيف ما المحرزي، هذو ما هما اللي كانوا يكونوا الجروب هذية والمنتخب هذية. بون قاعدوا دو تروانو كيف ما عنان اللي ملاعبي الحقيقة اليوم كان لاستار بتاع المنتخب. دونك من الحاجات هذوما اللي فريمون ميزت المنتخب هذا، مع الروح مع الديسيبلين تكتيك مع سيرتو نقول هي البريزونس ولاسوندون فيزيك اللي شفناه في الجروب هذا، رغم لي بريباراسيون نعرفوها بديت متاخر شويه. لي ماتش يميكول عملهم انيس في الفاز نتاع التحضيرات رجعوا بالنفع للمنتخب هذا. منتخبنا براتيكمون على المستوى البدني كان افضل من المنتخبات الكل على المستوى التكتيكي.
1: فرق عمر لهنا هذاك اللي يخلي منتخبنا بدنيا افضل، ولو انه زاد راهو نحكيو على كل 48 ساعه مباراه، راهو 90 دقيقه كل 48 ساعه.
3: هوني
1: وحراره كبيره ايطاليا راهي دو بال انا
3: هوني من الحاجات اللي تحسب لانيس بوجلبان اللي عرف معناتها يجنقل بالجروب نتاعو. دونك عمل جيستيون دو جروب كانت ممتازه، فما ماتشويت بدل، فما ماتشويت رجع الملاعبيه اللي دونك عرف يجاري الجروب هذا، عرف ميم حتى قلت لك في الشوط الثاني منتخبنا تبدل كاريمون في الماتش هذا. وقتها انيس بوجلبان غير السيستيم والموديل دو جو، ولينا نلعبوا بال 4-2-3-1. وقتها منتخبنا فريمون الى دوميني معناتها المنتخب الايطالي، وشفنا ريمونتادا، شفنا 3 اهداف، وشفنا بالمانيير وبالطريقه وبال في الشوط الثاني خلينا نقولوا انا اكرازي المنتخب الايطالي، وكنا على جميع الاصعده كنا خير. دونك شوف فما برشا دينو جدد شفناهم الحقيقه
1: اكتشفت جاي لينو. خلينا نحكيوا على المباراه. في وضع انه الحقيقه نعيشوا في قتامه في معناتها دي زونت نيجاتيف بارتو، خاصه في كورتنا في منتخبنا بعد ديسيبسيون بتاع كوب دي موند. شويه امل شويه اسبوار، خاصه مع الوليدات الصغار هذوما اللي الحقيقه يقدموا في مستوى محترم، مش فقط قاعدين يربحوا ومش حتى كاين يربحوا بالزهر، لا باديتو ثم كوره ثم فرص. معناتها كي تتفرج الصباح صدقني تعمل عليهم كيف، معناتها في الليل تبات على اعصابك وضو مخصوص وكليماتيزور ما يخدمش وتقوم ديجا مكشبر تتفرج فيهم تنسى فريمون، معناتها والله يعطيهم الصحه فريمون، دخلوا الفرحه في وجوه التوانسه اليوم الصباح.
2: اكيد كما قلت كريم، اكيد جدا اللي فريق ليفانتايان اكيد جدا اللي هو رجع الروح في المنتخب، رجع الروح للتوانسه الكل الحقيقه، ففرحه كبيره الناس كل شيخ كما كنا نقولوا توا يعني افيك مانيير، فما روح المجموعه، فما برشا سوليداريتي نشوف في جروب الحقيقه، تحس الجروب سوليدير. ما راهو يمكن نتقلقوا برشا نحن قبل من ليكيب سينيور نتاعنا يعني، اللي ساعات نحسوا ايكيبنا مفرطه، ايكيبنا ماهيش سوليدير تلمون، نشوفوا حتى الرجل تاع خايبه، لكن ساعات نعملوا بريستاسيون به بخاطر نكونوا سوليدير ونكونوا نحبوا بعضنا، فما روح المجموعه. انا يعني نشوف لهنا في المنتخب فما روح المجموعه وفما الملاعبيه زاد ونيس بوجلبين الى تريبيان ميتريزي الحقيقه، يعني الحقيقه جيستيون تاعو في الجروب تحس الملاعبيه يحبوا ونيس بوجلبين، تحسهم حتى في الفرحه اليوم، حتى كي تشوف التصاور راهو معناها تصاور
1: تاكدت اللي مشور مدرب.
2: نحكيو عائله جروب، يعني فما جروب سوليدير راهو هذاك اللي بنيو عليه من غادي تبدا. ما نحكيوش من بعد على الفليكسيبيليتي تكتيك، اليوم كي نرجعوا في الكادو 3-1 اليوم بجوار دو كولوار كيما الذويب وكيما ريان عنان وكيما الحميدي وكيما قدام
1: سنينة
2: ضو، معناها فما ملاعبيه دو كاليتي حتى التالي زاد علاله وريان بوقديده سيرتو ان تري بون جوار ان اكسيال بالبي جوش، نشوفوا في دي كومبينيزون، نشوفوا في حاجات قاعده تتعاود انيس، ماهيش حاجات هازار يعني، نشوفوا
3: مخدومه
2: دي سيركوي بريفيرونسييل من منتخبنا، يدخل اتاكون رميز يتعدى لاريير، معناها نشوفوا في برشا حاجات الحقيقه اللي فرحتنا برشا. ريمونتادا قدام منتخب ايطالي اللي منتخب عتيد، دونك يعطيهم الصحه، فما فرد كاركتير وفما محبه كبيره وفما روح الانتماء اللي نكمل بها انا، اللي هي لابارتنونس وروح الانتماء حسيتها موجوده في المنتخب، اللي كل سوليدير كل مع بعضهم يخدموا، يعني الجروب كل مع بعضه، وتشوف حتى اللي على البنك واللي يلعب، واللي حتى كي نشوفوا حمزه العبيدي خاطر مش باش يلعب كيفاش صحابه كانوا موجودين باش يمشيوا تو نجيبوا الفينال على خاطرك، فما ديسيني الحقيقه نجمش تتكلم عليهم في الكوره، فما يبداو موجودين لفاكتور هذوما، راي جمعيه ذيك باش تنجح افيك لازم نقولوه ليانيس بوجلبان خدم خدمه كبيره، خدمه ممتازه جدا كما كنا نقولوا، سيرتو حتى في الانيماسيون اوفنسيف اليوم راهو من سيستم دو جو، سيستم دو جو تتبدل برشا حاجات اليوم الفلكسيبيليتي كريم، راهو اليوم الحقيقه
1: منتخبنا زاد راهو خاطر كيبدا عندك 15 16 دور ما بيناتهم الكل
2: اكيد
1: مع تعادي لا تكون يولي ميليو والميليو يولي ريجيسور يولي بيفو والبيفو يولي على اليمين
2: اكيد، لكن
1: معناتها فريمون ما تلقاش حتى خاطر ما عندكش دي دوبلور انت ديجا
3: اي فوالا، هو شوف راهو زاده فما جيستيون دي ماتش اليوم كيف تبدا بالوجه نتاع الشوط الاول هو كان متوسط، ومن بعد كيف ما قال امين الروح سيفري واضحه وكاركتيريزي معناتها في الجروب هذايا واضحه اللي هي خدم عليها انيس واللي هي عطات
2: الكوليكتيف
3: فوالا عطات الفروي نتاعها معناتها جروب سوليدير، ومن بعد انيس يعمل شونجمون تكتيك وكور دو جو يعمل كوتشينغ صحيح، يدخل شعبان ويدخل الحميدي فوالا، دونك شوف
1: اللي هو ديجا ما خلطش على الماتشات الاولى بسبب الفيزا
3: فوالا، قراءه نتاع
1: واللي الارجح باش يكون
2: جيستيون في الماتش كور دو جو فوالا، كور دو جو في وسط اللعبه وكور دو جو يعني تبدل انت تبدل كور دو جو ديسبوزيتيف راه مش ساهل، سيرتو توا اليوم مالغري نحكيو على ليكيب ناسيونال هما ليليت الملاعبيه اللي 21 لكن يلعبوا كل سينيور
1: شفناه
2: وعندهم النيفو
1: شعبان كي باش يدخل مكان ذويب ثم ملاعب اخر خاطر ذويب ايبويزي كمل ما عادش ينجم، شفناه ما عادش ينجم يجري بوسنينه ولا نسيت شكون لاعب مع فريمون اللي خرج ورقد معناتها فريمون بالتعب، دونك بدل لا ولا شعبان دخل في بوست اخرى وذويب كمل وذويب مرك الهدف الثالث معناتها فريمون معناتها الى بيان جيري
3: الى بيان جيري
1: الى بيان جيري.
3: شوف فما ملاعبيه الحقيقه، شوف رغم الجروب الجديد رغم اللي فما ملاعبيه ما نعرفوهمش، بار اكزومبل نحكي ذويب لاعبي ظاهر بوتونسيال كبير برشا.
2: اني سمعت
3: فما بلاعبيه ما نعرفوهمش قبل راه
4: ظاهر
3: اون طونك الي دروا تاع الاسبيرونس وليد صغير
4: اون طونك الي مش جيد ديربيلي
2: اللي هو البوليفالونس مش نجم من افضل
4: ماتش ديربيلي افضل اللاعبين
2: البوليفالونس
4: مستغرب انا ما خاطر شوف مازلنا ما شفناهش في ليكيب سينيور في التراجي الحقيقه من افضل اللاعبين بسم الله وما شاء الله عليه بسم الله وما شاء الله عليه يعطي الصحه معناتها مستوى كونستون من اللي بدات التورنوا شفناه اليوم معناتها كلم لاعب اللي عادت هجوميا ويدخل الوسط يعطي كوره
3: وعنده واضح لاعب عصري
4: ذويب شفناه في ريجستر اتاكون شفناه في ريجستر الي دروا في الشوط الثاني
2: جوارد كلوار
4: وكانه نجح اكثر في كجوارد كلوار ولا تحت اتاكون
3: ونجح سورتو في الماتش بتاع اليوم كي مشى على الكلوار خاطر هو ساق ونظيفه يحب يلوج على لونجل يلوج على انه يفتح الزاويه باش يشوط خاطر عنده كاليتي دفراف قلنا اللي ذويب اليوم ظهر بوجه ممتاز خير من الماتشات الاولانيين كي لعب اتاكون والا لعب ورا اتاكون دونك يظهر لي اكثر بوست حسب اللي تفرجنا والسينيور حاجة أخرى أو أمين يعرف راهو كيب سينيور حاجة أخرى أكيد. تنجم في بوست أخرى تنجم تترشق كما نقوله بلغتنا اليوم ذويب ممتاز على الجهة اليمين عجبني الوليد الدربالي رير دروا ممتاز وممتاز جدا عنده كاليتي دفراب زيادة كل مرة منتخبنا معتها يوحل ليتبلوك يعطي الكرة ويكمل الأكسيون بالتير متاعه الوليد زيادة العبيدي اللي في الوسط اللي هو اكتشاف أنيس
4: بوجبال
3: اللي هو اكتشاف أنيس بوجبال اللي ما كانش موجود
4: يغيب في النهاية وضربة موجة على حكاية
3: ما كانش موجود حكى أمين على قديدة وحكى على علالة
2: لاكسنترال
3: نحكيه على غارديان زيد بسبيس ممتاز هذوما راهو بون عليله كان موجود قديده كان موجود في الجروب خاطر قديده انتداب جديد للاتحاد المونستيري الحرش اللي حكينا عليه البارح واللي مستواه قاعد يتحسن وقاعد يتطور وقاعد يعمل في حاجات بعنان الور لا ولا ماتوريتي ولا ملاعب يلعب برشا سينيور عمل سيزون عامله في ليتوال سيزون كامله في ليتوال وبارمي
4: واضح
3: لي
4: واضح واضح حتى بيرو بيز واضح انه عنان وافضل لاعب فيه
3: يلعب سينيور
2: يعطي كونفيونس
3: اصحابه تحكي على في غرسنه في الكاتيجوري داج هذا تحكي على ملاعب خبره ملاعب اكسبيريمونتي فوالا دونك شوف الجروب الجديد اللي تعمل اللي عملوا انيس بوجلبان في الظرف الوجيز هذايا خاطر حضر بجروب لقى روحه اوبليجي يبدل لو جروب هذا في ظرف وجيز نحكي ولينا نحكي على فليكسيبيليتي تحكي تكتيك ولينا نحكي على اسامي جديده في المنتخب اللي ظهرت
2: حاجه بركه
4: انا تو نحب نجيكم مش حاجه باش نختموا بها كملوا باش
2: نحبكم تختموا على الفليكسيبيليتي تكتيك تاع انيس بوجلبان اللي ما خليش روحه معصور انه يلعب ثلاثه في اللاكس ولا بزوز خاطر عنده لي بروفيل يعني موجودين تاع لي جوار دو كولوار ولا انك نجم تلعب بدوز اتاكون ولا تلعب لي كولوار وتحتهم 9 ونص اليوم ما شفنا سيرتو الحقيقه رينا انا كنت نقول تحكي لي يعني يعني استاسو يعطي كونفيونس لاصحابو اللي معني بلان دو كونفيونس
4: تاع العنان
2: تاتي العنان يا خويا يدريب لي باسي يعطي الباس كوريكت حتى وقت اللي لازم يلعب بريميس صحيحه يعطي يعني بالرسمي ان تري بون جوور ملاعب الحقيقه اللي اكتشاف مش اكتشاف
3: فقط باش يزيدك على زوج حاجات
2: حاجه اخرى برك حاجه برك الحقيقه حمزه عندك ثلاثه ملاعبيه اللي انا ذويب ما خاطر ما شفناش برشا نحن اليوم الحقيقه اكتشاف ذويب انه سيرتو في الكولوار دروا
4: والمورفولوجيز
2: راهو البوليفالونس في التير الاخرين انا هو ينجم يلعب على اليسار وعلى اليمين وينجم يلعب اون بوان
4: انا شفت المورفولوجي نتاعها من الاولاد كلهم معناتها دي جوار دو تاي معناتها تبارك الله معناتها القدام ولا التالي راهو
2: وحاجه اخرى اللي عجبتني برشا اللي تشوف اليوم عليلة من البنزرت ريال بوقديده من مستير ذويب سي اس اس رين عنان من ليتوال حمزه العبيدي من الكلوب لرير دروا من الترجي فما
4: الحميدي
2: الحقيقه معناها حاجه ممتازه جدا
3: اللي هو الترجي
2: الا اذا كان محلاها معناها اليوم النوادي نتاعنا كل ينفعوا المنتخب صحيح. حاجه ممتازه
4: السؤال
2: جدا.
4: الاهم تو ثم ملاعبيه من هذوما اللي معناتها يلزمهم ياخذوا معناتها طونجو في النوادي نتاعهم خاصه نحكيو على ملاعبيه اللي يلعبوا في البطوله التونسيه يلزمهم ياخذوا دي طونجو في البطوله نتاعهم وما نسبقوش عليهم ملاعبيه اجانب ولا ملاعبيه بليزوموا اكبر منهم في العمر يلزمهم بالحق معناتها اليوم هذوما دي بروجي للنوادي باش يستنفعوا بهم بعد كي مش يبيعوهم ويسوقوهم وكذلك حتى المنتخب الوطني التونسي المنتخب الاول دونك ثم ملاعبيه ولا لا وثم ملاعبيه من هذوما نجموا نشوفوهم في وقت قريب مع المنتخب الاول والا لا
3: بون شوف انت
4: خاصه قلت... عندنا مشكله نتاع ملاعبيه كومبيتيتيف والا لا ودون دو تروا سومان عندنا معناتها كونفوكاسيون للملاعبيه في تصفيه كوب دافريك وهذوما مازالوا كومبيتيتيف ويلعبوا غيره
3: انت قلت يلزمهم انا ما نقولش يلزمهم، انا نقول ينجموا يكونوا في الكيب سينيور، ينجموا ياخذوا طون جو في الكيب سينيور نتاعهم. دونك ملاعبي باش نزيد نحكي شويه على زوز ملاعبيه، خاطر ذكرت عنان وذكرنا ذويب وحكينا على بسباس ودربالي وعبيدي، فما زوز ملاعبيه اخرين اللي هما انا حسب رايي نحكي على الوليد بوسنينة اللي عاون بدرجة كبيرة في أنه حتى لا فليكسيبيليتي تكتيك تنجح في بوجل مع بوجلبان، اللي هو الملاعبي اللي لعب على الكلوار اللي صار، لعب يدخل كتروازي كجوار دو كلوار ويعمل الفيل رول متاع إكسونتري، وقت تحب منتخبنا يولي ب
4: 3-5-2
3: يولي هو كاريمو طونك إكسونتري. دونك وينجم ملاعبي معناتها أنا شفته في مصر وقت في الكوب دافريك في يوفان، يظهرلي في اليوفان شفته في مصر ملاعبي بوتنسيال فيزيك ويلعب ممتاز ويلعب في بولونيا الحقيقه، كي دخل في الماتش الثاني بدا يعطي توازن تكتيكي مام حتى للجروب هذه والمجموعه هذه. بون اليوم ماتش
4: هو يلعب في بولونيا، نحكيوا الملاعبيه اللي في تونس
3: فما شعبان، الوليد شعبان الحقيقه، الوليد شعبان لاعب اساسي اللي كي دخل اليوم ملاعبي
4: الارجح باش يكون اساسي مكان حمزه العبيدي لانه مام بوست
3: بيفو
4: معناتها، وحمزه ما يلعبش ماتش
3: ملاعبي ريكز. بون انا
4: نقولوا الارجح لانه راهو الكل في الكل عندنا 15 ملاعب
3: دونك ملاعبي ريكز ملاعبي مرتاح تريزاليز، حتى كي دخل تريزاليز وديجا في الزوز بونتويت كان عنده بار ولا ساهم فيهم بدرجه
4: كبيره. هذوما لازم ياخذوا طون جو في جمعياتهم.
3: بون شوف عنين موجود بطبيعته في الاتوال وباش يلعب سو
4: علاله موجود،
3: نحكيو على علاله يلعب تيتولير بارونتير في
4: الحرش موجود،
3: الحرش موجود يلعب، شكون قعد اللي ينجم ياخذ طون جو في جمعيات ذويب ينجم ياخذ. انا الدربالي الحقيقه لا ريدروا ليسبيرونس كل عام تعمل في دو تروا ريكروتمون في لا في لي لاتيرو،
2: لكن انيس قدامه دراجر وبن علي
3: دراجر وبن
2: علي لازم التايمينغ الوقت اللي يدخل
4: هو دراجر توا موسى
3: مش مشكل كي ياخذ شويه وقت
4: في الاخير شويه
2: شويه يدخل في
4: يكون موجود يعني دقيقه ما نحكيوش فوق بعض في الاخير انت حتى بوزين خليته علاش لانه دراجر مصاب كنت نجم تستغنى على ابو زين وقت اللي كنت تستغنى عليه، وقت اللي عندك وليد جون نجم يكون تروازيام تو بور لو مومون نجم يكون دوزيام بعد يولي تروازيام وقت اللي يرجع دراجر مثلا، واذا كان وعلاش لا يفكر البارح شفنا لارير جوش نتاع البارسا نمرو 12 معناتها تشوف عمره الراجل قدامه بالدي فات بالدي وجابوا له كانسيلو، كانسيلو مازال ما ملعبش وفكك بلاستو ويوزع باليمين وباليسار وتيتولير ولعب ماتش كامل والناس تفكر
2: حاجه بركه هنيس حاجه
3: جيت نكمل في
4: الناس ما تقدرش تخمم
3: نحكي على الوليد قديده اللي حكى
2: عليه
3: ريان بوقديده ما كانش يلعب الشامبيون تاعنا خذوها
2: كان
3: من كانوا خذوها من فرنسا. دونك الملاعب هذا من الملاعبيه اللي فاسيل مو تنجم تلقاه تيتولير في الاتحاد المنسي
2: لا وينجم لا
3: بالمرتيال
2: يلعب باليسار
3: وغوشي ما خرج الميليدي ما خرج زيغي ما خرجوا شاديز اكسيو من الاتحاد المنستيري القيمه الفنيه اللي عنده ينجم يلعب بالمرتين.
4: فما ملاعبين نجموا يكونوا تتوقعوا انهم نجموا يكونوا في الكونفوكاسيون الجايه للمنتخب الاول اذا كان بطبيعه حافظوا على الكومبيتيسيون ولعبوا وبقوا كومبيتيتيف على الاقل دو تروا ماتش قبل الكونفوكاسيون الجايه.
2: انا حاجه برك كريم انه راهو في السينيور ليكيب سينيور راه ما تنجم معناها فما برشا حقائق اخرين في ليكيب سينيور ماهيش معناها اللي شفت اليوم الملاعب يتالق ويعمل بيرفورمانس باهيه راهو لازم مش لازم بار اوبليغاسيون راهو ديما ليكيب سينيور عندها حاجاتها وعندها امورها
4: كيما في الترجي
2: اليوم شو كيما نقولوا حمزه العبيدي في الكلوب ولا ذويب موجود لهنا يعطي حل من الحلول الجديده ليكيب سينيور ما تنجمش تمبوزي ديريكتومون وتختار له الوقت الباهي انه هو باش ينتجري في الجروب ويدخل في تبدا ماتش باهي كما نعرفوا نحن تبدا
4: رابحه
2: اوكي لكن بشويه ياخذ الخبره نتاع ليكيب سينيور راهو اليوم هذا كله صحيح لكن ليكيب سينيور راهو عندها حاجه اخرى انا اشوف فيهم باغ اكزومبل ريال جول
4: اما راهو في ليكيب سينيور جبنا برشا من
2: يوسف الحرش تاع
4: المسكين جبنا برشا ما يستاهلوش انهم يتواجدوا في المنتخب وعلاش نقول ما يستاهلوش لانه بعد ما عودنا شفناهم الاج دو دو سيزون دي سيتون ولعبناهم في ليكيب سينيور فما حتى شكون هزيناه كوب دي موند وما شفناهمش يكوروا معاه معناتها راهو تجربه تقول لك ما بارفوز انت كي تعيط لملاعبي ولا زوز حتى كي تلعبوا دقيقه ولا دقيقتين مع ليكيب سينيور بالنسبه لي هذيك موتيفاسيون
2: نحن خليل عياري اللي ما لعبش جمله في الكوب دي موند ما باش تعطيك اكزامبل صغير اللي هو كنا نشوفه فيه نجم يكون حل من الحلول
3: كما حمزة عبد الفتاح
2: شوفوا فيه اليوم في الليكيب سينيور ما لعبش حتى دقيقه في اللي ماتش
4: حتى مع بي اس جي ما لعب حتى دقيقه.
2: ليه نحكيهم على كي جينا مش مش يلعب بي اس جي كي جي وقتها هو ديجا خذيته بي اس جي حاجه كبيره.
3: حتى حمزة عبد الكريم كي مشى لعب في الليكيب ناسيونال نتاع مصر وكوب دي موند
2: ما لعب حتى دقيقه
3: في المنتخب في برشلونه.
2: هذيك هي حقوق احكامها ساعات لازمك تلقى الزيد المدرب اللي عنده لوداس واللي عنده يعني مش شجاعة الكافية انه ينتقري وليد صغير
3: جوست نجاوبك على سؤال اسكو تنجم تشوف ملاعبية من هذا في الكيب سينيور ولا لا شنو نقولك قولك في الفترة القصيرة الجاية صعيب قلنت مو صعيب لسول اللي نجم يكون
4: عنان
3: لا اللي هو مهوش موجود في المنتخب هذايا اللي هو عمر بن علي الموجود يلعب في ألانيا سبور
4: بو هذاك ولا سينيور
3: لا هذاك سينيور اما
4: ومحترف في تركيا
3: في بارتي من الجروب هذايا نقص اللي في بارتي من الجروب هذايا بون
2: فما ريان عنان يربح دي بوان يربح دي بوان
3: قاعد يقرب اما قاعد يقرب للكيب سينيور قاعد يقرب فوالا اما مش باش يكون
4: واضح.
3: في الفتره معناتها القريبه هذه باش يكون في الكيب سينيور
4: واضح. هو المفروض كنا اقل وقت باش نحكيوا على المنتخب هذا ولكن تلمو معناتها فريمون فرحونا ويعطيهم الصحه الاولاد ويعطي الصحه نيس وستاف الكل اللي مع نيس وحتى المسؤولين والناس الكل الناس اللي موجودين مع المنتخب هذا المشرفين المنتخب هذا يعطيهم الصحه. راهو كي ثم حاجه باهيه بارفوا
2: اكيد
4: معناتها بارفوا ثم حاجه باهيه مش ديما مالوروزمون رانا نقولوا بالعكس ومعنا حتى مزيه وهذا معناتها حاجه تفرحنا وماذا بينا اللي يشوفوه في المنتخب هذا يشوفوه في بقيه المنتخبات وخاصه منتخب الاكابر. فاصل ثم نتواصل الحديث على بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكرة القدم لافون تاع الدوزيام جورنية.
5: بوبليسيتي. مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
6: ما تفوتش الفرصة، امشي لاقرب ماجازان بارتيسيبون واربح دي غوميز اكسيبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
5: جو كبير.
6: بور تروفي لو ماجازان لو بلو بروش، رونديفو على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
5: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
6: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
7: فما بوكس 5G ou فما بوكس 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
4: مرحبا بكم من جديد في سبور ماغ. نحكيوا على مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مش نحكيوا خاصة على مباريات السبت لأنه نهار السبت عنا ليميسيون غدوة سبور ماغ تتواصل معكم ثلاثة حتى الثمانية متاع الليل. غدوة فيها نقل مباشر المباريات وفيها حتى بريفيو متاع مباريات يوم الأحد. إذا بقانا وقت أكيد نحكيوا على ماتشوات الأحد. نبدأ النادي الافريقي امل حمام سوسة. امل حمام سوسة مباراة اولى كان تعادل على ارضية ميدانه. النادي الافريقي يعود بفوز ثمين وثمين جدا في دي كونديسيون صعب برشا في المتلوي. والظهور الاول لبطل تونس امام جماهيره في ملعب حماد العقربي برادس. غدوة المباراة 4:30 متاع العشية تحكيم حسين بولعريس وفي الفار منتصر بالعربي. نبدأ بك امين. مهم جدا رأوا أنه فريق يبدأ هز لقب
8: أكيد.
4: وأول مصافحة ليه بعد نهاية موسم الماضي مع جماهيره خاصة هو بطل الموسم الماضي وبالتالي هذا يعطي ممكن مسؤولية أكثر للاعبين مش فقط الفوز حتى البريستاسيون مطالب بها النادي الأفريقي في مثل هذه المباريات.
2: أكيد ظهر لي النادي الأفريقي اليوم في مشواره في الحفاظ على اللقب نتاعه أكيد جدا. جوما 3 بوان في النجم في المتلوي ماهمش سهلين ماهمش دونين ما تنجمش في ظروف كما شفناها نتاع سخانه انه يروح بريزولتا بوزيتيف و 3 بوان من المتلوي بالذات معناها حاجه ممتازه. لكن حاجه برك نقولها انه 3 بوان هذيك ما تحسها كان تجيب 3 بوان هذوما نتاع
4: كونفيرميهم
2: في بلادك اللي هما امل حمام سوسه. اكيد جدا النادي الافريقي لازم يحضر ماتشو. راهو اليوم ما عاش فما ماتشوات سهله اليوم على الورق النادي الافريقي هو اللي الاكثر يعني اللي معناه نقول هو اللي باش يربح واللي هو يكون باش يدوميني. لكن الكره ما فيهاش احكام مسابقه. لكن النادي الافريقي بعد الانتصار تاع المتلوي لازم يكونفيرمي الماتش نتاعو بتروا بوان تاعو ضد عمام سوسه باش يكمل يحافظ على اللقب.
4: الافريقي مباراه مهمه، مش فقط مهمه لانه اول مباراه في الموسم كبطل تونس الموسم الماضي، اول مباراه يستقبل فيها في أرضية ميدانه، ولكن زادت تجي قبل أسبوع من مباراة مهمة جدا، مباراة التشامبيونز ليج والدور التمهيدي الأول. والنادي الإفريقي جماهيره تطالب بالوصول مبدئيا إلى دور المجموعات على الأقل، ثم للحديث بقية. وبالتالي بين أنك تخمم في الماتش هذا وماتش جوليبا، ينجم النادي الإفريقي يقرح يفكر أكثر في جوليبا، يستسهل المباراة ما يستسهلش، برشا أسئلة نجم تتطرح دونس سونس أنيس.
3: بعد عودة للتشامبيونز ليج بيان سور فما تفكير، ما هوش تفكير كبير في ماتش جوليبا، لكن قارين له حسابه الملاعبية ومحضرين له ستاف وملاعبية وجماهير وإدارة في بالهم اللي دون اون سيمين عندهم أول مصافحة إفريقية، واللي هي مطالبة للكلوب كبطل تونس أنه يتجاوز الجوليبا باش يكون في على الأقل في الدوزيام تور، أون أتوندون إن شاء الله يكون في دور المجموعات. بون بالنسبة للماتش، أنا حسب رأيي أول حاجة كما قلت أنت مصافحة أولى أمام جماهيره، كيف ينتظروا نكونغ المهاجم الجديد باش يسجل، عودة الخضراوي اللي ماتش الاول ما لعبش كان سوسبوندي ورجع، دونك مشي يلقى روحه النادي الافريقي بالماتش نتاع
4: مش الاول على نكونغ، مش الاول ما تجمش تلوم عليه،
3: ما تجم لا ما تلومش عليه،
4: تلوي معناتها دي كونديسيون 50 سخانه معناتها كي تربح فريمون قدام تروحك وروحتك او كملنا، ولكن ماتش كيما هذا ينجم يكون مثلا الجمهور الافريقي مصافحه اولى ليه مع كونغ،
2: طريقه اللعب
4: ينجم يماركي مثلا يدخل في الكومبيتيسيون، يدخل في البطوله، يدخل في صراع سباق الهدافين، لما لا؟ ولانه النادي الافريقي جابوا بمكان شواطي وكان هدف البطوله الموسم الماضي. أيوة ما ننساوش
3: هو شوف الماتش هذايا هو اللي باش يعطيك فكره على مدى جاهزيه الكلوب افريكان السيزون هذه، خاطر يجي كما قلنا قبل بجمعة من ماتش مهم اللي هو جوليبا، باش يلعب على بلوز وأرضية تعود عليها النادي الإفريقي أمام جماهيره. هوري ماتش هذايا تلمو مهم بورونشيني كيف ما قال أمين، فيكتوار أخرى باش يولي عندهم معنى ثلاثة نقاط اللي جاو ضد المتلوي، واللي هما ثلاثة نقاط هذو ما يخليوك تمشي مرتاح للجوليبا. دونك علاش أنا نشوفه الماتش هذايا
4: جيك جوليبا
3: اي جيك جوليبا
4: معناتها ديجا المباراة اللي بعدها مسكون السبت اللي بعده
3: في ملعب حمد العقربي. دونك علاش نشوف الماتش هذايا تري تري امبورطون من الريزولتا، ومعاه زادة باش نشوفوا الوجه الجماعي أكيد. والوجه الفني الجماعي للكلوب مع ماهر الكنزاري، وشنو هو حضر وشنو هو جهز وشنو ما الافكار اللي جا بيهم ماهر الكنزاري اللي تنجم تبدا تطبق ابارتير من الماتش هذايا.
2: اكيد جدا مش نكمل معاك انيس، اللي مو يعني ماهوش اختبار اليوم مش حمام سوسه، الاختبار الحقيقي للنادي الافريقي هو ماتش جوليبا المالي، خاطر لازم يحضر الماتش هذاك.
4: اما حتى الماتش هذا نجم يكون
2: أكيد
4: مهم
2: جدا، انا قلت لازم فماش حتى ماتش سهل كريم،
4: ماتش هذا يخليك تدخل في معناتها بالنسبه للجمهور الافريقي يقول لك الله يقدر معناتها فوبارا باش تدخل ماتش جوليبا باقل ممكن معناتها فرحة وتركيز معنويات غيره، حتى مهمة حتى المعنويات اليوم
2: أكيد جدا. شوف الماتش لو مهم مهما كان إطار نتاعه اللي هو جولة ثانية من رابطة من الشامبيونات يعني، لكن راهو الكابيتال كونفيونس تبنيه بالربح، الربح يجيب الربح، وقول لك قد ما تربح قد يعني ما يكون عندك الأجواء الطيبة وقد ما تكون تخدم في راحة أكثر، دونك هوني باش نجم تخدم وتحضر ماتشوك نتاع الشامبيونز ليج اللي هو ما نصورش تو يخموا فيه، خاطر تو لازم يخموا في ماتش حمام سوسة اللي
4: حتى ماتش سهل. حكيت على حمام سوسة، حمام سوسة شفناها مع الاتحاد المونستيري، ولأنه ماهوش روبير برشا زاد ماتش الاتحاد المونستيري حمام سوسة، لأنه الاتحاد المونستيري منقوص من اللاعبين المنتدبين ومازالوا ماهوش جاهزين حتى في الماتش الجاي. شفنا شوط اول حمام سوسه كانت افضل بكثير من الاتحاد المونستيري الحقيقه، ولكن الشوط الثاني كانت دوميناسيون توتال للاتحاد المونستيري، وبالتالي فسرها المدرب انذاك المويبي يقول انه فيزيكمون ليكيب راجعتهم اخر مش

0: تونس. دونك انا نسوى الكريتير، اول كريتير الفريق امال حمام سوسه هو ديسبلين تكتيك، لازم يكونوا تكتيكمون يعني ديسبليني، لازم يكون البلوك نتاعهم كومباكت، ما يخليوش مساحات للنادي الافريقي. وسي زيادة في النادي الافريقي باش نشوفوا كيفاش طريقه اللعب تاع مير كانزاري، شنو ما حاجات لي سيركوي بريفيرونسييل نتاعو، نشوفوا كيفاش الانيماسيون اوفنسيف مع مير كانزاري. اليوم نتصور باش يكون ماتش حلو وان شاء الله نشوفوا ماتش مزيان.
1: حمام سوسه
2: شوف كريم،
1: تتوقع منه سوربريز؟ سوربريز على الورق، لانه حقيقه الميدان دي ما حقيقه اخرى، حتى نحكيوا على ما قبل المباريات. شوف مع احتراماتنا لجميع النوادي،
2: الماتش الثاني في الشامبيونا ديما صعيب برشا على الفرق اللي خسرت الماتش الاول، وباقل درجه الفرق اللي عملت دي ماتش نول. بون عمل الماتش نول حمام سوسه اما على ارضيه ميدانه، بون حسابيا، بون مش حسابيا، معناتها المنطق يقول تعادل على ميدانك عباره عن ماتش ديفيت، عباره عن
1: لكن المنافس هو الاتحاد المنستيري.
2: الاتحاد المنستيري كما قلت امون دريب بلي نوفو كرو نتاعو. دونك شوف الماتش راهو باش يكون صعيب على الاطار الفني وحتى على الملاعبين، اي سورتو فما ديفايونس فيزيك حسب حكى
1: المويبي
2: الاسبوع اللي فات. دونك مع ريزولتا خايبه اخرى بعد النول نتاع مستير بيان سور، مش تولي الاجواء ماهيش تلمو ماهيش باهيه. دونك هذاك علاش انا نشوف اللي حمام سوسه لوبجيكتيف نتاع الماتش هذايا انه ما يخسرش. دونك مش نشوفوا حمام سوسه تكتل دفاعي، مش نشوفوا يحاولوا يغلقوا لو ماكسيموم المساحات، ومش يلعبوا لي ترانزيسيون رابيد. والكلوب هنا قدام امتحان امام فريق كيفاش باش يتعاون مع فريق متكتل دفاعيا وما فماش لي ديسباس، واللي هو نجم يكون ما فماش شوات، واللي هو نجم يكون لو موديل هذا هو موديل جوليبا. دونك علاش
1: تريبون ديال هذا الموديل نتاع عديد
2: ماشاليف
1: يكون زاد الموديل نتاع عديد الفرق اللي باش يستقبلها النادي الافريقي في البطوله.
2: هذا هو على ملعب محمد العقربي
0: اليوم النادي الافريقي بشخصيه البطل، يعني اليوم اي من فريق باش يمشي النادي الافريقي
1: خاطر عندنا برشا مازالوا سبعه معناتها عملنا سبعه ماتشات. لا انا قبيله نعملكم هكا، نعملكم هكا بيديرا ومازالوا سبعه ماتشات وخاصه ثلاثه ماتشات اخرى نهار السبت. دونك حكينا بما فيه الكفايه على مباراه النادي الافريقي والامل الرياضي بحمام سوسه، مباراه اخرى النادي الرياضي صفاقس الترجي الرياضي الجرجيسي، الحكم محمد علي قرويه، وفي الفار نلقاو برونو استيفيس البرتغالي. ترجي الجرجيسي بفوز ثمين المباراه الاولى، يعرف يسافر هذه في السنوات القليله الماضيه، ويعرف خاصه يسافر الى ملعب الطيب لميري بصفاقس، كان فاز الموسم الماضي موسم قبل الماضي، كذلك ازاح النادي الصفاقسي من نصف نهائي كاس تونس الموسم الماضي، والنادي الصفاقسي بحله قديمه جديده، ولكن نجم نقولوا جديده لانه عديد اللاعبين وخاصه المنتدبين الجدد اللي اصبحوا زايدين بارابور ليكيب نتاع الموسم الماضي، وعائد كذلك من تعادل المباراه الماضيه امام البقلاوه. كيف تشوف المباراه هذه؟
0: اكيد هذه مباراه نتفيقسي وترجي جرجيسي ديما فيها كيما نقولوا شارم سبيسيال. دونك اليوم خلينا نتكلم على ريفاليتي اللي كنت تحكي عليها انت كريم، انه سي اس اس عملنا ضد جرجيس خسرنا خرجنا في الكوب، وسي زاد خسرنا اول جورني
1: خسروا انت تول انا تخدم في الديوان خسروا وخاطر نعرف ديما اونسيان جوار ولد سي اس اس ولا بارتونون
0: انا البارتونس تاعي نادي سي اس
1: اوكي. انا قلت لك في اللونتي ما حبيتش نقول لك في الاوف،
0: الناس كله ما عنديش مشكل. دونك ما
1: حبيتش خاطر الناس اللي تسمع الناس تسمع غلط،
0: لازم نقول وقتاش تنجم تقول علي وقت اللي انا نبدا المجد سي اس اس وتبدا الامور هي مش
1: صحيحه. انا حاب تعطيني الصحيح
0: انت انك تقول الامور كما هي. دونك انت معروف هذاك مش كلام باش نكمل فكرتي، ضيعت لي شويه الفكره كريم.
1: تفضل
0: دقيقه على الترجي جرجيسي. الترجي جرجيسي يعني فريق يعرف يفاز يسافر، يعرف فما الكونتينيتي نتاع المدرب ساعه تاع منيول مع تدعيم الفريق بالعديد والعديد من الملاعبيه اللي عندهم اكسبيريونس خاطر باش تشارك في كاس الكونفدراليه. دونك عملت برشا ديريكتمون سيبلي في بلايص معينين. اليوم الترجي جرجيسي حتى ماتش الاولمبي البيجي كريم اليوم يمكن ربحت في يمكن في 98، لكن راهي لا دوميني على الماتش كامل وبرشا ديكوزيون يعني
1: وباجا دول منتدبين
0: وباجا دول منتدبين. دونك هوني نتصور يا شوف وقوت ترجي جرجيسي من عمليه ونعرفوها في الترانزيسيون، في الترانزيسيون فونسيف يعني تعرف تلاقي في التالي، لكن في التحولات الهجوميه ديما مخطر ترجي جرجيسي مع العبيد اليوم وخليل الخصاب يعرف يعطي الباس الاخرى ادم التاوس على اليسار فيها ديزيليمون باهيين. في هذه زيليمون
2: ينجم الاول تاوس على البنك
0: تاوس على البنك ينجم يتو يحضر فيزيكمون ويلعب دونك سيف الاحول في الكاش دونك

0: اليوم فما الخبره وفما الطموح، معناها الفريق ممتاز، فريق باش يشارك مشاركة فريقية محضر روحه حسب إمكانيات.
1: اللي مش يبقى في صفاقس.
0: وبش وبش
1: نهار الجمعة الماتش.
0: نهار الجمعة حاجة أخرى نجي لنادي صفاقس. اليوم سي إس إس شوفناها ضد ستاتيونيزيان أوكي أكيد جدا، حتى واحد ما عجبته ما عجبه الفريق، حتى واحد ما سرتوه الشوط الثاني وسرتوه كما كنت قبيلة قلتك فما فريشور فيزيك ما عادش فما، يعني فما شوت فيزيك صارت في نادي صفاقس ماهيش مقبولة. أوكي بالديبي سيزون أوكي سخانة. لكن راه ما تنجمش تكون الفريشور تجي للاستاد وتيح عند سي اس اس، زوز نلعبوا فرد وقت وزوز نلعبوا فرد
1: معناها هوني شو بدات التحضير نتاع الموسم قبل
0: نادي اوكي معاك، لكن اليوم نادي صفاقس انا اللي قلقني برشا من الاستاد انه نلعبوا بخمسه لتيلي وثلاثه بيفوات ونايتي برنابل لتيلي
2: رغم التكتل هذايا
0: بالتكتل نلعبوا بثمانيه لتيلي خمسه مدافعين وثلاثه بيفوات يعني وكنا برنابل فمال دو فوا يعني استاد كنت دوميني دوزيام ميتون الى دوميني.
1: خلينا في الماتش هذايا
0: اليوم نادي صفاقس مطالب انه يجيب ثلاث بوان، مطالب هو بثلاثه نقاط لكن
1: مطالب بريستاسيون ولا فقط ثلاثه نقاط،
0: لكن انا نحب اول حاجه في البطوله نحب ثلاث بوان، اول ثلاث بوان يجي ومن بعد نحكي على البريستاسيون.
1: واضح نادي صفاقس يستعد كذلك للسفر لنيجيريا مباشره بعد المباراه هذه لمقابله نادي شو ستارز النيجيري، كذلك ترازي الجرجيسي عنده مباراة أخرى مهمة نهار الجمعة، مباراة من فريق سنغالي في ملعب الطيب المهيري. أنيس كان يحكي توا أمين يقول لك قوي برشا الترازي الجرجيسي في اللي ترانزيسيون، هذا اللي نعرفوه على الأقل ما وصل ماضي لأنه تبدل برشا راهو سنة ترازي الجرجيسي. والنادي الصفاقسي كذلك دون خدمات أسرع مدافعيه لأنه تقريبا أكثر مدافع كان يعاون في الترانزيسيون بتاع الفرق الأخرى، خاصة وقت اللي يلعب في المهيري وقت اللي تبدأ ضغط. بكار كان أسرع لاعب، أكثر لاعب يرجع يفك كرة يغطي على علي معلول، اليوم يغيب هشام بكار بداية الإصابة، وهذا زاد معطى مهم جدا بالنسبة لدفاع الفريق. هل سيتغير؟ مش يحافظ على الخطة؟ مش يلعب الكات
0: روات
1: مش يرجع الكات كات دو لوزونج اللي يحبها نبيل. نبيل واللي يتقنها نبيل وعلي معلول واللي هو ظهير أيسر، يعني بلوزيور شوا قدام نبيل الكوكي في هذه المباراة.
2: صحيح هو أول حاجة بالنسبة للشيماء كل شيء وارد، تو ديبون المعوض بتاع
1: بكار.
2: فما الوليد بن علي لما حالة منعرفه ملاعبي ممتاز
1: ونجم ما هو جاهز مازال
2: مالورزمون مازال
0: عمل كروازي
2: عمل كروازي أما الأقرب نتصور باش يرجع الكتكد اللي هي تنجم سيرتو عندك ماتش كوب دافريك مع ان ادفيرسير احنا
1: ديبلاسمون
2: الاول ينجم يواصل خاطر باش يلعب ايور والاكستيريور نجم يواصل بثلاثه. اما شكون ينجم يعوض بكار؟ هوني الاشكال الكبير.
0: انيس هذا سامحني انيس هذا لازم يلقى الحلول المدرب
1: عندك ثلاثه شهور يغيب
0: لا ما تنجمش يغيب ملاعبي اكيد جنب بكر قيمه فنيه ممتازه وقيمه ثابته في الفريق، لكن راهو نبيل كوكي لازم يلقى الحلول لازم يلقى الحلول ولازم لازم يتعدى ترجي جرجيسي باش خاطر من بعد مشي طلع في نيجيريا. دونك راهو معناها لهنا لازم تكون فما حلول موجوده فما افكار
1: الحل في الاربعه في المحور ويرجع لي معلول على كظهير ايسر وتلعب دو بيفو مثلا.
2: شوف ماني قلت لك المشكل تنجم تلعب الكاتكادو اذا وينجم مثلا معلول يكون كومبليتمون جور دو كلوار ما ينجمش
1: ما عندك شارير جوش
2: ولي ما عندك شارير. هذه هو هذه علاش قلت لك سالت لك على بن علي خاطر بن علي نعرفه الوليد عنده امكانيات
0: علاش معلول ما ينجمش يلعب شارير جوش. انا شنو نشوفه في الشارع الرياضي سامحني انيس نتفاعل معاك الشارع الرياضي يقول اللي عليه معلول ما ينجمش يلعب
2: لا ينجم مش ما ينجمش
0: سامحني الولي نادي صفاقسي بدات انها تلعب بثلاثه على خاطر علي معلول باش تعطيه ليبرتي معاك سيفري لكن علي معلول راه تو دابور ان ديفونسور اول حاجه ونجم يلعب بربعه ينجم يكون ظهير ايسر
2: شوف
0: على ماهيش
1: عوض يعمل سته طلعات يعمل ثلاثه في الماتش
0: الحقيقه يعني
2: علي معلول ينجم يلعب ظهير ينجم يلعب بيك سونتري ينجم يلعب دومي
1: ميكرو
2: ينجم يلعب ظهير ينجم يلعب بيك سونتري ونجعب دومي على اليسار ينجم يلعب لي ترو بوست بالخبره نتاعو بالكاليتي
1: التكنيك نتاعو
2: بالنسبه لارير خاطر اذا باش يلعب كاريمو ارير مش نقص له على بور نتاعو مش نقص له مش على بالخبره ينجم يجي هذه البوست هذه وتقولها كوم الفو. اما مش نقص له من لابور اوفنسيف نتاعو، ونعرفوا علي معلول لابور نتاعو اوفنسيف اللي هو الموسم الفارط كان براتيكمون هو البريمي اسيست مان في
0: الاسيست مان ويحب باش عليه يجي من تيري. يعني
2: جوست فقط الماتش هذا هو انا نعتبره رساله للزوز فرق، اما رساله اطمئنان سيرتو للسي اس اس، والا رساله
1: شك
2: شك
1: قبل مباريات الكاف
2: وتخوف. خاطر حكيت امين وركزت على الروندمون اللي ما كانش
0: موجود
2: وكم يلفو في الماتش الاول. دونك هذه هو رساله
1: واضح.
2: وبالنسبه زاده
0: الثقه بالجماهير
1: بالنسبه للجرجيس
2: كيف كيف رساله اسكو الفريق هذا ينجم ينجم ينجم في كاس الكونفدراليه الافريقيه يمشي بعيد ولا لا؟
0: تكون عنده
1: لي كومونتير يقول لك عليه معلول حتى واقف نجم يلعب، محب للترجي يقول لك البطوله ضعيفه برشا حتى واقف يخرج لك
2: جوار
1: يخرج لك جوار. الناس قاعده تتبع الدور الاول في كاس الكاف اصعب من السي اس اس، لجرجيس اصعب من السي اس اس صحيح، خاصه انه الفريق السنغالي بوم فريق سنغالي بلوز او موا يسلكها. من بعد في التور الثاني الادفيرسير باش يكون اصعب بالنسبه للترجي الجرجيسي، الصعوبيه خاصه انك الروتور تلعب في السنغال، الروتور تلعب في السنغال. ماتش اخر نحكي على الاتحاد المونستيري، الملعب التونسي، الملعب التونسي شوط ثاني متميز امام النادي الصفاقسي، الاتحاد المونستيري دون منتدبيه الجدد ما لحقوش يتأهلوا قبل المباراة، ولكن عودة محمود غربال اللي كان غايب المباراة الأولى يرجع من إعارة في أوروبا، كان موجود كان غايب المباراة الأولى، دونك حل إضافي وحيد ينجم يتزيد بارابور المشلول بالنسبة للاتحاد المونستيري.
0: أكيد جدا ظهر لي مباراة الاتحاد المونستيري ملعب التونسي، أنا نذكر حتى عمني ولا نيس كانت من أجمل المباريات الموجودة في رابطة محترفة الأول ما بين استاد والمستير. أنا اللي شفته على الماتش اللي فات كنا تفرجنا على استاد سي اس اس، ظهر لي دوزيام ميتون استاد تونيزيان عملت دوزيام ميتون معناها ممتاز جدا، نحكي انيماسيون اوفنسيف، نحكي يعني في الكولواري سيرتو لونترونور تاعها البرتغي معناها انترونور ممتاز، عمل 3 شانجمون الماتش اللي فات اللي هما دخل الان يميتوا معناها تبدلت وجه الملعب التونسي بنسبة 180 درجة. دونك اليوم شوفوا بركة الحميدي بدأ على البنك كيف كيف رياحي عنده ليزا تاكون تاعه عنده يعني عنده شوال الملعب التونسي فريق ممتاز. انتر بارونتيز نيس وكريم الماتش اللي فات قعدت هنا مع جمهور ستاد ضد نيس فيقسي، نحب نشكر برشا جمهور البخلاوة على حسن الاخلاق والتربيه الممتاز
2: الحقيقه
0: ما لقيت حتى قلق
1: وان شاء الله جديد
2: والله نشكرهم
1: جمهور البخلاوة جمهور راقي جدا ما نحكي على كل الجماهير ان شاء الله الجماهير الكل كيما
0: الجوله
1: كيما الجوله الاولى كيما الجوله 26 و27
0: ميرسي بوكو والله ميرسي
1: والله ان شاء الله كيما الجوله الاولى كيما الجوله 26 و27 لجماهير كل النواتي
0: اكيد ان شاء الله.
1: خاطر الجوله الاولى ديما تبدا برود شويه الدنيا هكا
0: اي اما الحقيقه كان
1: سهله الامور
2: فماش هواء والنسبه وطقس سخون
1: سهله الامور سهله
0: دونك
1: نكون واضحين
0: اكيد كريم في بال فماش انجو كبير دونك باش تكون مباراه اللي كيما ان شاء الله نلقاو فيها يعني نشوفوا فيها فولوم دي جي بي نشوفوا فيها يعني الملعب في مستوى مجانيات تيران براتيكابل ان شاء الله نشوفوا مباراه ممتازه.
1: واضح الاتحاد المنستري دون منتدبين جدد ولكن بمن حذر بروح الشوط الثاني امام في المباراه الماضيه امام الحمام سوسه يستقبل البقلاوه للبقلاوه زاد الحقيقه عملت بريستاسيون ممتازه جدا امام نادي الصفاقسي خاصه في شوط المباراه الثاني.
2: صحيح ماتش صعيب برشا على الاتحاد المنستيري، زوج فرق عملوا ماتش نيل الماتش اللي فات، الحاجة فقط نزيدها على الملعب التونسي الحقيقة الفريق هذايا شفت فكرة شفت ايدي جو واضحة شفت ان بروجي جو واضح مع المدرب توتزي سيرتو الشوط الثاني اللي نجم يسابليك في الخطة متاعه وبالأفكار متاعه. بالنسبة للاتحاد المنستيري الحقيقة مازال ما أهلش الملعبية متاعه مازال عنده دي زونديكاب مازال عنده مشاكل، دونك ماتش ماهوش باش يكون سهل برشا يفور لازم يتعمل من الملعبية. بون عمناو الخمسة ملعبية يظل موجودين السناء لعبوا أول ماتش دي جوار كادر خرجوا دي جوار بيلي خرجوا ماهوش موجودين تعويضهم مش سهل دونك مازالوا مش متأهلين. بون لا محل الاتحاد المنستيري عودنا راهو عودنا في السنين الأخرى على ميدانه يعمل في ماتشوات كبار يعمل في مستوى فني محترم محترم جدا حسب لي ماتش ميكو
1: بقلاوة لم يفوز في المنستير منذ 2018
2: ولا وماتش صعيب على ميدانه الاتحاد المنستيري ديما ماتش صعيب مهما كانوا الغيابات مهما كانوا لي زابسونس دونك بالنسبة للمدرب البلجيكي يظلي هو مدرب جديد للاتحاد المنستيري بيان سور في البيريود هذه نصوروا خدم كيفاش ينجم يجيب لي 3 بوان نتاعو من الماتش هذايا مع ممكن زيدا يستغل اللي هو لاحظناها برشا في ماتش سي اس اس ضعف الدفاع
0: محور دفاع
2: محور دفاع الملعب التونسي دونك فما نقاط ضعف يحاول يخدم عليهم يحاول يوظف الملاعبيه اللي سوا ديزون لعبوا عمليه كيما القنوني كيف ما
0: نعرفش اسكو الروج باش يلعب هو والعبيدي تاع لاك سنترال تاع
2: استاذ الروج كان بليسي ما نعرفش رجع
0: لكن العبيدي ذا اللي باش يرجع يلعب الملاعب يلعب في لاك سنترال تاع استاذ تونيزيا
2: ممكن يعطي يعاون استاذ في الماتش هذايا بون ننتظروا ماتش الحقيقه شيق الحقيقه
0: سري وباش يكون سري
2: مش يكون سري برشا مش سهل على الزوز فرق اي سيرتو على الاتحاد المنستيري هذايا حسب ما نشوف
1: واضح مباراة أخيرة باش تكون مباراة المستقبل هذه بمرسى والتقدم الرياضي بساقية الجزائر شخصيا ننتظر برشا في المباراة هذه لأنه معناتها أول مواجهة ما بيناتهم في الرابطة المحترفة الأولى تقدم ساقية الدير عاد من فوز في المباراة الأولى مستقبل الرياضي بمرسى عمل ميركاتو ممتاز وبرستاسيون باهية حتى في المباراة الأولى مباراة منتظرة إن شاء الله البلوز تعاوننا باش نشوفوا ماتش باهي خاطر من المنتظر إن شاء الله نشوفوا ماتش باهي
0: أكيد الحقيقة اليوم مباراة مستقبل مرسى وتقدم وسقية الدير أكيد شكون مباراة ممتازة باش تكون مباراة سيرتو لونجو فيها المستقبل مرسى خاطر تقدم سقية الدير صحيح خذت أول 3 بوان عندها في الشامبيونات دونك باش تمشي بأكثر راحة اليوم عماد بن يونس لازم يجيب أول 3 بوان أكيد جدا مالغري اللي البريستاسيون كونتر سي أبي كانت ممتازة كان فما لعب ضيع ضربة جزاء أكيد جدا لكن راهو اليوم ريزلتا حبينا ولا كرهنا اليوم لازم تربح اول ماتش واتك كدوميسيل باش تبدا تلعب باش تخدم مرتاح وتكمل تخدم يعني بعد الميركاتو اللي عملوا عماد بن يونس جاب لاعبيه دو فالور جاب لاعبيه باهيين سواء بالكوتا ولا اوركوتا سواء الحمروني معشا نشوفوا العمراني التالي اللي هو باش يلعب توا نتصور مستقبل مرسى لازم ثلاثة نقاط قدام معني مش اجباريين لكن باش يقعد يلعب مرتاح باش عماد بن يونس يكمل يخدم في راحه وباش ينجم يعمل جيستيون صحيحه للجروب نتاعو كيف بالنسبه لتقدم سقيط الدير اليوم بعد 3 بوان اللي عملوهم نتصور باش يمشيو برشا راحه لكن ما ديما ساقين في القاع راه اليوم تاخذ 3 بوان في الرابطه المحترفه الاولى في اول ماتش عندك في الرابطه المحترفه الاولى حاجه تاريخيه لكن ديما ساقين في القاع والديسبلين تكتيك ديما نقول وانا الحقيقه معجب برشا بيسري بالكحله وبالتاريخ اللعب نتاعو والكونتينيتي اللي عملوها المسؤولين تتقدم سقيط الدير دونك باش يكون ماتش حتى هو سري لكن عندي لسه بقيه صغيره للمستقبل مرسى
1: واضح من بعد باش نجيكم بونستيك مانيش مراتيكم كيفاش تشوف المباراه هذه لانه مازال شويه وقت نحكيو على مباراه العمران والترجي الرياضي
2: بوه ماتش بالنسبه لي اصعب برشا للمرسى بارابور تقدم سيخيت دير كما قلنا الماتش صعيب الماتش الثاني صعيب سيرتو للفريق اللي خارج من ديفيت اللي جاي من ديفيت المرسى عملت ديفيت كونتر سي ابي بالنسبه للتقدم سيخيت دير بوه باش يلقى دفاع منظم افضل من منظومه الدفاعيه اللي شبت العمران اللي خليت له المجال باش يسجل زوز اهداف في 4 دقائق لعب دونك باش يلقى فريق اكثر كوستو اكثر منظم مع عماد بن يونس شفنا في الشوط الثاني سيرتو مع ضد سي ابي
1: ضيع بينالتي
2: غير ضربة جزاء فريق يقرا له الف حساب دونك اهم شيء انا حسب رايي بالنسبه للتقدم في الماتش هذا ما يخسرش نقطه نعتبرها ايجابيه واكيد مستقبل مرسى لا مفر امام لي 3 بوان
1: سيدي المباراه الاولى من مباراتين هل احد انت ماتش هو ماتش مش نجمو نحكي ليتوال النجم المتلاوي في سوسن على حد خليل جري وفي البار وسام بن اسحاق المباراة هذه زوز فريقين ما قدموش مردود سيء الحقيقة في المباراتين الأولى أمام النادي الإفريقي وإلا المتلاوي وإلا أمام الترجي بالنسبة لإطوال والاثنين مطالبين بالنتيجة وخاصة لإطوال أمام جماهيرها اللي ضحت بارشا صيف السنة وما زالت تنتظر في الفروي متاع ذاك التضحيات متاع صيف كام
0: أكيد كريم اليوم النجم الساحلي أنا ضد الترجي شفته لنجم الساحلي عمل مباراة ممتازة جدا عمل المباراة تقيم وتكون في حجم فريق اسمه النجم الذي الساحلي. اليوم شفنا كلاسيكو اللي ممتاز جدا.
1: ينجم يكون ريبير هذا اللي مردود لتوال مستقبلا. خاطر الموسم الماضي مثلا شفنا لتوال مع الترجي عملت مباراة ممتازة جدا في استاد سوسة وبعد ذلك تتالت الهزائم.
0: احنا نحكيه اليوم في ديبيت سيزون كريم. اليوم راو كل ماتش مش تلعبه مش تتحسن الفريق. اليوم راو بروغريسيفون كل ماتش زيد كل ماتش زيد تحضر فيزيكمون زيد لوتوماتيزم زيد برشا حاجات. دونك كل ماتش تلعبه زيد تتحسن. اليوم لتوال اللي ريت وين الترجي لتوال اليوم اكيد جدا حتى في الفلكسيبيليتي تكتيك مع بركوني الحقيقة يخدم في خدمة كبيرة في الجيستيون في الكاستينج تاع لي جوار اكيد جدا. فما ملعبية ما كانوش موجودين اليوم اللي طوال شفناهم ضد الترجي عملوا بيرفورمانس كبار لاعبيه دي جون شفناه بدا بثلاثة في الميتون رجع ولا يلعب بالكات كادو شفناهم بعد كادو تروا البركونيه اكيد جدا. شوف مدرب به يعرف يقرا اللعب مدرب يعرف يعيش الماتش سيرتو يعيش الماتش كوم الفو يعرف كيفاش يعمل لكتير دو جو بي. دونك اكيد جدا اللي طوال قدام حتميه الانتصار اليوم بعد البريستاسيون هذيك الترجي ما نجمش لتوال تتعدى كوتي اليوم المتلوي. هذه حاجه باش نرجع للنجم المتلوي. نجم المتلوي يعيش في ظروف صعيبه مالجري ظروف صعيبه وعمل الماتش محترم جدا
1: هي المنتدبين
0: الفريق مع انه نجح في تاهيل المنتدبين لكن نتخيل ان مهمه صعيبه شويه على النجم المتلوي وان شاء الله نشوفه لقاء ممتاز ان شاء الله.
1: الترجي الرياضي التونسي في ضيافه شبيبه العمران.
2: بو ماتش بالنسبه لشبيبه العمران يزم يعتبر الموسم هذايا هو ماتش انطلاقه الموسم لانه الماتش الاول تعدى كوتي معناتها على المستوى الفني وعلى مستوى التنظيم الدفاعي. دونك ماتش خايب يزم يتجاوزوا. بالنسبه للترجي التونسي بيان سور عنده كل المقومات في الافكتيف انه ينجم يحضر ماتشه كيف ما يحب عنده لي شوا في لي كومبارتيمون الكل في لي بوست الكل. ماتش صحيح ديما اذا العمران نتاع الموسم الفارط نقول لك ماتش صعيب برشا على الترجي. اذا العمران يرجع بنفس الثواب بنفس بنفس الامكانيات تاع الموسم الفارط نقول لك ماتش صعيب. اذا مش نحكي على العمران برونتمون اللي شفته ماتش التقدم قال لك الترجي في طريق مفتوح. هذه حقيقه. دونك يلزم اليوم المدرب
1: لك حتى الترجي اللي شفناه في المباراه الاولى حقيقه برونابل التالي والعمران تستقبل
2: برونابل التالي لكن الترجي
1: دونك ريجستر اخر هذايا
2: ريجستر اخر ولكن زاد الترجي التونسي تقريبا الدومين وعنده الفرديات اللي تنجم اتومومو تعمل لك الفارق
0: اكيد. لكن كي تبدا برونابل التالي نيس انا الحقيقه الترجي الرياضي بالميركاتو الكبير وباللي شفناه وبالكاليتي جوار ما قنعنيش انا النجم الساحلي كنت نستنى في وجه ما اكبر برشا اكيد جدا.
1: واضح. برونوستيك عندنا برونوستيك سكور كوريكت فيت في نهار السبت غدوه 4:30 نتاع العشيه النادي الافريقي امل حمام سوسه
0: مين بليش نادي الافريقي
2: زوز بليش كلوب افريكا
1: المستقبل الرياضي بالمرسى التقدم الرياضي بسقيط الدائره
0: واحد بليش مستقبل المرسى
2: واحد واحد
1: الاتحاد الرياضي المونستيري الملعب التونسي
0: زوز واحد الملعب التونسي
2: واحد بليش الملعب التونسي
1: النادي الرياضي الصفاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي
0: زوز واحد النادي الصفاقسي
2: زوز بليش النادي الصفاقسي
1: نهار الاحد بعد غدوه 4:30 نتاع العشيه شبيبه الرياضيه بالعمران الترجي الرياضي التونسي
0: واحد بلاش ترجي
2: زود بشي الترجي التونسي
1: النادي الرياضي بحمام الانف النادي البنزرتي
0: واحد بلاش حمام الانف
2: واحد واحد
1: الاولمبي البيجي الاتحاد الرياضي ببنغردان الاولمبي البيجي دون منتدى بها الجدد ده
0: واحد واحد
2: زيرو زيرو
1: واخيرا النجم الرياضي الساحلي النجم الرياضي بالمتلوية
0: زوز بليش النجم الساحلي
2: واحد بشي النجم الساحلي
1: شكرا أمين عباس شكرا نيسان القادر بوجلبين شكرا أيمن المسعودي كذلك دلندا نادر حاتم والولاد الكل في قسم الرياضة. دونك نرجعكم غدوة إن شاء الله غدوة يجيكم أمين في نقل مباشر لمباراة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الدفعة الأولى من الجولة الثانية. بون ويكاند الناس الكل القيروان بيجا السريانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2 بوبليسيتي.
3: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
4: ياك مر الليل أنا ذوقت الويل
3: إتليل القفصي وأنت بن سعيد العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي. ديوان أفهم فلاش نيوز
5: مجاز ورابعة ديوان أفهم عسلمة. عضو مجلس النواب عصام شوشن يقول أن تسعير الماء المعلب لا يستقيم باعتبار أن طبيعة السوق حرة، وأشار إلى أن وزارة التجارة قامت بتسعير مادة تشهد نقصا في السوق نظرا لطلب المتنمي وتراجع المخزونات، قائلا أنه كان على دولة أحدث وحدة إنتاج وتعليب للمياه والبيع بالأسعار التي أعلنت عنها إذا أرادت تعديل السوق. ودعا شوشن خلال حضوره اليوم في برنامج منك نسمع إلى عقد مجلس وزاري خاص بإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي يعرفها المواطن التونسي خاصة في علاقة بين قطاعات الكهرباء والماء. الإدارة الجاوية للصحة بسيدي بوزيدة تعلن عن اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان استمرارية الرعاية الصحية، وذلك أثر انقطاعات التيار الكهربائي الناجمة عن ارتفاع مستويات استهلاك الطاقة في عدد من عمادات ومعتمديات الجهة. وأوضحت الإدارة بأنه بالإمكان نقل كل مريض يعتمد على جهاز مكثف الأكسجين في المناطق المتأثرة إلى أقرب قسم استعجلي بالمستشفى مرجع النظر، حيث سيتم توفير وتأمين الرعاية الصحية اللازمة إلى حين عودة التزويد العادي بالتيار الكهربائي، داعية كافة المواطنين إلى ضرورة التحلي باليقظة والتواصل المستمر مع المصالح الصحية والمؤسسات القريبة عند الحاجة أو لطلب المساعدة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأذن لأعوان مركز الأمن الوطني بحي التحرير بالاحتفاظ بزوج قام بقتل زوجته الحامل خنقا بعد تعنيفها، كما أذنت برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي. ووفق المعطيات الأولية فإن ضحية أم لطفل لا يتجاوز عمره 4 سنوات كانت حاملا بتوأم وقت وقوع الحادثة، وقد أقدم الزوج على تعنيف زوجته قبل أن يعمد إلى خنقها حتى الموت ثم سلم نفسه للوحدات الأمنية وفق ما أكده مصدر أمني لمراسلة ديوان فم. القوى المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل تقول أن الوضع لا يزال هشا في جنوب لبنان رغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بما كان عليه سابقا هذا العام. وشددت القوى المؤقتة التزام الأطراف بالقرار 1701 لخفض التوتر واستعادة الاستقرار بين لبنان والاحتلال. رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقول أن بيانات التضخم لا تشير إلى تحسن ملموس، مؤكدا أن التركيز ينبغي أن ينصب على الأسعار. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة، لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بونت. إلى اللقاء.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Joana Fan, صوتكم.
1: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: عسلامتكم ومرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا على ديوانا فيم. هذايا فان تايم كيما مستنسين كل نهار من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة، أخبار الفن، الفنانين، المهرجانات، التظاهرات الثقافية، الفاعلين الثقافيين، الكل كل الأخبار اللي نحبوا نوصلوها لكم، الضيوف اللي تحبوا تشوفوهم يكونوا بحذنا. مرحبا بكم الكل كان تسمعوا فينا في الطريق، في سياراتكم، طريق السلامة، في الخدمة، في الدار، إن شاء الله تكونوا الكل في ظروف ملائمة كالعادة. ريم نور الدين من الميكرو، معايا عزيز في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، في الإعداد فرح وسيم ومرام، وكالعادة زملائي الصحفيين اللي يجيوا تباعا باش يقدموا الفقرات متاعهم. خليني نقولكم شنو عنا في حصة اليوم، ولكن فما حاجة مهمة نحبكم تكلموني تعرفوني، كي نقولكم كلمونا على 31 328 328، معناها عنا تذاكر للربح تنجموا تربحوا معنا اليوم. كنت تكلمونا على الرقم اللي قلته لكم للحفلة الحدث للنجمة العربية يارا. الحفلة بدعم من ودادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس نهار الخميس 10 سبتمبر، الخميس 10 سبتمبر في المسرح الأثري بقرطاج. إذا أنتم انتغيسي بالحفلة وتحبوا تقصوا تذاكر متاعكم سعرها 40 دينار وتلقاوها في المسرح الأثري بقرطاج في المسرح البلدي، وإلا على موقع تذكرتي.in اطلبونا على 31 328 328. نستنى تليفوناتكم اليوم في فان تايم كل عادة. نبدأ بألو فيستيفال، والبارح كان المفروض يكون معنا سيد مدير المهرجان الثقافي بي سيدي مخلوف، فبش يكون هو اليوم معنا باش نحكيه على هالدورة هذه 37 اللي عندها شعار سنكون يوما ما نريد. بعد ألو فيستيفال كل عادة أخبار الفنانين في العالم، العالم العربي والعالم، أخبار البيبل في تابي غوج مع جيهن سليني. عنا اليوم كل عادة طلع على SOS، على أطفال SOS، قرى SOS في تونس الكل اللي ديما نحبوا نذكروكم باش ما تنسوهمش وباش ما تبخلوش عليهم. ثم ندخلوا في فقرات الضيوف اليوم. كيما يمكن تعودتوا شوية معنا في فان تايم لهنا في شهر أوت اللي نحبوا نعرفوكم على أصوات جميلة، أصوات مقتدرة، أصوات تونسية تستحق أنكم تعرفوها. اليوم باش تكون بحذية الفنانة أميرة القلعي. وفي ساعتنا الأخيرة باش نحكيو على عرض 24 بارفان، باش نحكيو على العرض الكبير اللي باش يكون غدوة في مسرح الأثري بقرطاج، هذاك علاش باش يكون بحذنا الموسيقار المايسترو محمد علي كمون والفنانة أنس بن سعيد.
1: فن تايم،
2: مرحبا بكم الكل، إن شاء الله تونسونا ونونسوكم كل عادة من هنا للسبعة. نعود نذكركم وطلبونا على 31 328 328 باش تربحوا معنا تذاكر لحفل النجمة العربية يارا. نخليكم مع شوية نسمة حلق الواد لطفي بوشناق وهنا راجعين.

عنق الوردة وما نخافش من الشوق، نطير بيها نقهي وعربي على صوت ام كلثوم. شكون خير منا واحنا عايشين عيشة الملوك؟ وإذا للت البنات وضحكتها كعبة نويز، يمين تلحنينا غزرت لي وتعذات.

اسمك ديما على لساني خليني صغير نفرح واش ما جاي فرحنا هاك العشويات حتى ريحة البريك وحتى توشويش القلبات.

0: عد عد موجتك على دي من افهم فن تايم فن تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل انتم تسمعوا في فن تايم كالعادة، وما بتعرفوا انه ساعتنا الاولى نحبوا نمشيوا للمهرجانات اللي قريبت لكم وناخذوا مسؤول نحكيوا معاه على البرمجة، على الاقبال، على كيفاش كانت الدورة وشنو مازال فيها. والبارح واليوم نهارين فجرة بعضهم حبينا نأمنوا لكم هالربط هذايا مع المهرجان الثقافي بسيدي مخلوف في دورته 37 واللي عنده شعار سنكون يوما ما نريد. البارح نعرف انه المشكلة كانت في قصان الضوء، اليوم كيف مانيش قاعدين نجموا نتحصلوا على السيد مدير المهرجان الثقافي بسيدي مخلوف سي خالد الجابسي. ولكن العبيد اللي تبع فينا من سيدي مخلوف وإلا من باقي مناطق مدنين العزيزة، نحب نعطيكم أنا على الأقل فكرة على البرمجة اللي البارح كان فيها العرض الزهو الجربي 27 أوت تعالوا قدينا محليه الشعار باللهجة الجربية الجميلة، وإن شاء الله يكون العرض تعدى جميل كما تحبوا. كان فيه إقبال غدوة 28 أوت باش يكون عرض الربوخ لحاتم اللجمي. بعديك فما المسرح، المسرح 29 أوت مع وليد الزين بمسرحيته موسيو بروبر، والحفلة لرؤوف ماهر اللي كانت مبرمجة 26 أوت اللي هو ولت البارح تبدلت وولت اختتام، باش تكون هي اختتام المهرجان الثقافي بسيدي مخلوف نهار 31 أوت مع رؤوف ماهر. وهذايا لأنه تم معناها قرروا في البرمجة متاع المهرجان هذايا أنه في إطار التضامن مع عائلات ضحايا فجعة بن قردان تم تأجيل حفلة رؤوف ماهر إلى يوم 31 أوت. إن شاء الله تكونوا تسمعوا فينا في بو مخلوف وتعرفوا أنه عندكم الحفلات هذية اللي مازلتوا تنجموا تسهروها في المهرجان الثقافي بسيدي بو مخلوف، الحفلات في الملعب البلدي في سيدي بو مخلوف والكلهم على الساعة 10 مساء. دونك اليوم تنجموا تسهروا في عرض الربوخ حتم اللجمي، وغدوا عندكم وليد الزين مسرحية موسيو بروبر والاختتام 31 أوت رؤوف ماهر. إن شاء الله المانع خير، أكيد احنا لهنا ديما نحاولوا نأمنوا الربط هذايا، وإذا مش اليوم إن شاء الله مرة أخرى نحكيه على المهرجان الثقافي بي سيدي بو مخلوف. أنا في سيدي مخلوف بو مخلوف هذيك الكيف عندكم ألف حق، سيدي مخلوف مدنين نحكيه على مدنين ونسلموا على الناس كل اللي تسمع فينا في مدنين. خلينا ناخذوا استراحة موسيقية قصيرة ونرجعوا بتابي غوج أكيد للأخبار الفن والفنانين في العالم العربي والعالم. مرسي العبيد اللي تبع فينا، أصدقائي على اليوتيوب عسلمة معز عسلمة ليلى والناس كل اللي باش تلتحق بينا، هنا راجعين.

0: الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: فودكم فن تايم. فن تايم
2: عسلامتكم مرة أخرى. أنتم تسمعوا في فان تايم وكنتوا تسمعوا في غنية ليكم، غنية ليك، غنية الحقيقة محلية، فيها مجموعة من الأصوات التونسية الجميلة وفيها فكرة جميلة كانت في وقتها ومحلية الغنية مازالت تعيش. نحب نذكركم راكم لازمكم تكلموني على 31 328 328، على خاطر عندي تذاكر لحفلة يارا النجمة العربية يارا، ونحبكم تربحوا التذاكر وتمشي وتسهروا نهار الخميس 10 سبتمبر في المسرح الأثري بقرطاج. الحفلة هذه بدعم من ودادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس. كان تحبوا تقصوا راهم 40 دينار التذكرة في المسرح الأثري بقرطاج، وإلا في المسرح البلدي، وإلا على موقع تذكرتي بوانتين. أطلبونا على 31 328 328 باش تربحوا معنا التذاكر لحفلة إيارة. هذايا كالعادة وقيت تابي روج.
1: تابي روج،
2: مرحبا جيهان.
3: بونجور ريم، عسلامة ريم، مرحبا الناس كل تسمع فينا، ان شاء الله تكونوا بخير. نبداو
2: هيا.
3: عندي الاخبار نتاع تابي روج. بدايه باش تكون مع احمد السقا، النجم المصري اللي في المده الاخرى دارت اخبار او اشاعات بلوتو على مواقع التواصل الاجتماعي تقول لي هو تزوج او عنده استعداد يتزوج من سيده اعمال عربيه، وهذا يجي زادة بالتزامن مع انتشار مزاعم على ارتباط طليقته برجل اعمال مصري. لكن احمد السقا كان حسم التكهنات هذه الكل من خلال تصريح الموقع العربيه اكد فيه انه اللي قاعد يتردد حول استعداده للزواج ما هو الا إشاعات ما عندها حتى أساس حسب تصريحه، وقال إنه هو اعتاد التغاضي على الأخبار غير الدقيقة والإشاعات هذه، لكن يقول إنه تصاعد الوتيرة متاعها مؤخرا هو اللي خلاه يتخذ موقف حاسم باش يحط حد للكلام هذا. وكانت أعلنت أسرة الفنان أحمد السقا عن عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الصفحات اللي حكيت حكاية الإشاعات متاع الزواج هذه. والإجراء القانوني هذا كان أعلن عليه ابنه ياسين السقا في تدوين على صفحته على فيسبوك. ما يحبش بالكل ممسي، هي زادة ضريبة الشهرة وإنه حياتك تكون إكسبوزي للناس الكل، هي ملك زادة للجمهور متاعك. وعادي إنه بشي يصير وحاجة هكا، ما تحسه المدة الأخرى على أعصابه أحمد ساق، ما يحملش ما يحملش،
2: هو جنرال مو على أعصابه موش عبد هكا زين شوي. أما ولده هو اللي قال، هو اللي كتب وقال راه ما فماش منها،
3: قال متخلق لا هو أحمد ساق قال ما فماش منها في تصريح العربية، ولده قال باش نمشي ونشكيه في المحكمة. إذا هو الفكرة معني باش نهزكم باش نحكي وعلى داليا مبارك. في نفس الأسبوع اللي قالت فيه أنه أعلنت اعتزالها وأنه الفن استنزفها، مفارقة درامية أثرت الدهشة متاع برشا ناس، يصير في نفس الأسبوع تقول يخرج لها أغنية جديدة مع شكون؟ مع الفنانة الفرنسية إيلين سيغارا، أغنية إل تولام. في إيلين سيغارا وفات تحتفل بالعيد ميلاد 30 للغنية هذه. إل تولام خرجت 30 سنة تالي، دونك عاودت خرجتها من جملة أغنية أخرين مع ديديو أخرين. الغنية هذه تغنيها مع داليا مبارك احتفاء بمرور 30 عام على مسيرتها. أطلقت النجمة الفرنسية إيلين سيغارا ألبومها الجديد اللي هو اسمه إيلين سيغارا أند فرانس في النهار 28 أوت. الألبوم هذا فيه فكرة مبتكرة تعتمد على إعادة إحياء الروائع الخالدة متاعها هي زعما أغنيتها اللي ضربت، من خلال ديجيو مع نخبة من ألمع الأسماء من العالم العربي. داليا مبارك تخرج لها الأغنية هذه، برشا اعتبروها إنجاز كبير ويجي في آخر كاريرها بعد ما هي قالت باش تعتزل. ولكن هذا زادة ما يمنعش أنه فما كلام حول الكولابوراسيون هذه في حد ذاتها أنها تغني مع إيلين سيغارا، ونعرفوا أنه إيلين سيغارا من بعد الحرب متاع غزة رجع الكلام حول مواقفها المساندة لإسرائيل، دونك لا بوليميك باش تلاحقها من هنا وإلا من هنا، كسوسوا الناس اللي قاعده تقول خساره الاغنيه هذه تجيب بعد ما هي اعتزلت، كسوسوا زيد الناس اللي قاعده تقول علاش تغني مع إيلين سيغارا كاريمون.
2: إيلين سيغارا صحيح
3: انا نسمعها، سمعتها روينه بمال الاداء، معناها
2: عندي سؤال معناها تغني بالفرنسي؟
3: لا بالعربي.
2: بالعربي.
3: إيلين سيغارا هي اللي تغني بالفرنسي وعلى نفس اللحن، كلمات اخرى بالعربي على نفس لحن اغنيه
2: داليا المغنيه السعوديه، اكيد مسجله الاغنيه قبل ما هي تقرر تعتزل فخرجت بعد. المهم
3: أما نستبعد أنه الغناية مسجلة قبل حرب غزة، نستبعد كمان.
2: اونفيغا بيتيتر تخرج تتكلم.
3: الموقف في علاقه بالمواقف خاطر نذكروا هيلين سيغارا عملوا زيد كانت جايه للكارتاج وصارت نفس البوليميك وتم الغاء الحفل نتاعها من كارتاج على نفس المواقف في علاقه بسياسه الكيان الصهيوني.
2: مالا نورمالمون ما تسمعهاش الغنيه جايه.
3: ليه سمعتها باش نعرف على شنو نحكي باش نقول لكم انتم ما تسمعوهاش.
2: باهي داكور.
3: هزكم الكايلي ميناغ اللي تحتفل بإنجاز استثنائي جديد تذكروها غنية كان can't get you out of my head.
2: هذه النجمة نسمعها.
3: أوكي. إما تحتفل بأول مليار استماع لها على منصة سبوتيفاي وهكذا تسجل رقم قياسي جديد بعد ما يقارب 25 عام على إطلاقها للأغنية هذه اللي ولات واحدة من أبرز العلامات الفارقة في تاريخ موسيقى البوب. لكن شنو حاجة أخرى اللي تميز الغنية هذه؟ مش كأنه هي وصلت للمليار ولكنها يوميا قاعدة تعمل في 850 ألف استماع على سبوتيفاي. الغنية عاود رجعها زادة لستوري لريلز على تيك توك. برشا غنية قاعدة تعاود ترجع مغادي وجنراسيون جديدة قاعدة تقول يا كان عندكم موزيكا مزينة
2: ريت قاعدين يكتشفوا.
3: نحن كنا زادة نقولوا على الجيل اللي قبل كان عندهم موسيقى أحسن في الليزاني 70 وكل شيء ما اقتوى قاعدين فيقوا اللي قاعدش كان فما روائع احنا ما كناش عاطينهم اهتمام. كان عندنا الغنية نجم
2: باش نسمعوها باش نخرجوا بها سي بون.
3: الوغ باش نهزكم زيد الحدث صار في امريكا. البارح كانت تتويج ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2026 ولكنه ما كانش مجرد احتفال بملكة جديدة وإنما كان فما حاجة مميزة ياسر. الدورة هذه هي دورة 75 صارت في مدينة ميامي. الفائزة اسمها جاستيس كايلي ممثلة ولاية فيرجينيا ولكنها كيفاش تحصلت على التاج؟ شنو الحاجة اللي تميزها؟ اللي ميزها هي إنها أول أم وأول امرأة متزوجة تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في إنجاز كبير. يجي بعد 3 سنين من اللي عدلوا قواعد الترشح على خاطر 3 سنين التالي تم تعديل
2: ممنوع
3: تم تعديل ما عادش فما سن الأقصى ما عادش فما إن فكرة إنه ما يلزمكش تكون
2: مرتبطة
3: دونك القواعد تبدلت عند 3 سنين لكن أول مرة يصير إنه امرأة متزوجة وأم اسمها جاستيس كايلي عمرها 31 سنة في الذكرى الخاصة بذكرى 75 للمسابقة بمشاركة 50 متسابقة لكل واحدة من ولاية تنافسوا على اللقب وكان اللقب من نصيبها هي زادة كانت ملكة جمال فيرجينيا العام 2026 دونك يظهر لي إنجاز
2: باهي ما فماش علاش الحقيقة حتى متزوجات وأمهات نجموا يكونوا جميلات والمقاييس معناها متعلم تاع الجمال يكون نجموا يكونوا فوالا تنجم تكون ملكة جمال للولايات المتحدة الأمريكية
3: حلو برشا الأخبار على خاطر يفسر أنه كي تعرس ولا كي تجيب صغار ليست لا ينهي مسارات أخرى معناه وما يأثرش على أنك تنجم تخوض مسابقة جمال
2: باهي جيهان هاو في بالي
3: موافقة
2: ميرسي بوكو جيهان هذه أخبارك ولا عايشك
3: أخباري كمل
2: ميرسي بوكو الحقيقة معناه يعطيتنا الانسبيراسيون باش نسمعو can't get you out of my mind out of my head ولا mind head سامحني الحقيقة طويلة المدة
3: في وسط بعض
2: نفس الفكرة ملا خلينا نسمعو كايلي مينوغ وناخذوا شوية وقت قبل ما نرجعو لكم ونواصلوا في فان تايم
1: Fun time. Publicité. لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لوتي بوشناق
4: يا ليلة وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعب
1: والفنانة التونسية رنا زروق
5: يا ريتك فاهمني كنت زي ما بفهمها
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا
6: ناسايا حبك وانت ناسايا
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي القليبي وعلى موقع تذكرتي.تي

0: Time. Fun Time.
1: مرحبا بكم اللي تسمعوا فينا على ديوان FM. هذايا فان تايم كل عادة. آخر مرة راني باش نذكركم ونقول لكم اطلبونا على 31 328 328، على خاطر تنجموا تربحوا معنا تذاكر للحفلة النجمة العربية يارا نهار الخميس 10 سبتمبر في المسرح الأثري بقرطاج. التذاكر كان تحبوا تقتنيوا التذاكر متاعكم ب40 دينار في المسرح الأثري بقرطاج، تلقاوهم في المسرح البلدي كيف كيف، وإلا على موقع تسكرتي.ان. أنا باش نمشي نعمل حوار هاكم معانا، أما راهي آخر فرصة باش تطلبونا على 31 328 328، ونرجع ناخو اتصالاتكم باش تربحوا معانا التذاكر هذوما. كل عادة تعرفوا لهنا في ديوان FM ديما نتبعوا كل ما فما جديد أو كل ما فما فرصة للتذكير بكل ما يهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. أنا اليوم نحب نحكي معاكم بعد نسبة النجاح في السنة الدراسية الفارطة اللي قدرت بين أطفال قرى SOS ب87%. اليوم قرى SOS باش تبدا تطلق حملة العودة المدرسية لأكثر من 10,000 طفل وشاب. 10,000 طفل وشاب اللي ترعاهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS يكونوا يزاولوا الدراسة ويرجعوا المقاعد الدراسة كما يرجعوا صغيراتكم الكل في سبتمبر إن شاء الله. هذاك علاش حملة العودة المدرسية لازمنا نعود نقول نذكروكم ونقول لكم، وإن شاء الله التوينسة الكلها تخمم أنها تعاونهم على هالعودة المدرسية هذية. احنا باش نحكيو في الموضوع هذية كيف كيف مع شكون؟ مع أم من الأمهات اللي قاعدة تحضر في روحها هي وصغيراتها للعودة المدرسية، سيرين أم بمنزل مندمج في قرية SOS سليانة، معنا عبر الهاتف باش نحكيو معاها على التحضيرات متاع صغيراتنا للعودة المدرسية. عسلامة مدام سيرين.
2: عسلامة، مرحبا.
1: مرحبا بيك. كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله. صغيرات لباس؟
2: الحمد لله لباس يا شختي.
1: الحمد لله. مدام سيرين انت أم لقديش من صغير؟
2: أنا أم الخمسة صغيرات في الحقيقة.
1: بارك الله. إيه؟
2: أنا حاليا أنا عندي بنوتة واحدة في الدار.
1: معك بنوتة.
2: أخواتها رجعوا للعائلة البيولوجية نتاعهم.
1: هاي به هذا يخبر به الحقيقة. البنية اللي معك توا تقرأ؟
2: أيه بنية تقرأ. في الحقيقة فيش أنا أم البنوتة واحدة، أما كما أنا أم في أسويس أنا خالة زاد بقية صغيراتنا.
1: بالطبيعة صغيرات الكل أنتم الكل تتشاركوا في رعايتهم، أنت أم الصغيرات اللي معك في الدار وخالة لبقية الصغيرات الكل في المدارس في المنازل المساكن المندمجة في قرية سليانة والقرى الكل. بالطبيعة الكلكم كي تتقابلوا الكلكم أمهات وأطفالكم. بديتوا تحكيوا على العودة المدرسية، بدينا نحضروا في رواحنا.
2: إيه بدينا نحضروا في رواحنا للعودة المدرسية. اليوم نعيش العودة المدرسية مع صغاري الكل، مع بنتي ومع صغيراتنا في السويس الكل. في الحقيقة أجواء العودة المدرسية عندها معناها تبدأ من قبل قرايب مدة، تبدأ من خلالك الأحلام الصغيرة نتاع صغيراتنا. على خاطر العودة المدرسية بالنسبة للصغيرات كما نعرف نحن الكل ما هيش معناها مجرد تاريخ نرجع فيه للقراية، ما هي فترة يبدو يستنوا فيها بفرحة كبيرة، خاطر تبدأ معها هيك الاختيارات. معناها تلقى بنية كيف بنتي مثلا تحلم بطابلية روز، طابليتها تحب تسكر على جنب مكتوب فيها اسمها، محفظة لونها بنفسجي، والذي اللي يحلم انه ياخذ برية معناها برية على شكل دبدوب ويتخيل فيها ويضحك، دي الاخر يلي يقول لي ماما احنا سمايا كرتابتي حبها بالشريو ومرتون فيها بنتين. انا صغيرات من كل واحد فيهم يحلم وقاعد يرسم في مخه في تصوير متاع ادواته وكيف يحبهم ويتمنيهم.
1: هذا هو مدام سيرين، كيما صغيرات الكل معناها هذاك علاش ما عندهم الحق يحلموا ويتشهوا ويشوفوا الحاجات اللي يحبوا يقراوا بها، واللي تعاونهم تشرهم على القرايه كي يبدا عندهم الادوات اللي يحبوا عليها ويلبسوا الطبليه اللي تعجبهم كيما صغيراتنا الكل. هذاك علاش احنا وقايت باش نذكروا التوانسه كل مره انهم ما ينساوش صغيراتنا في قرى SOS. شنو تحب تقول لهم التوانسه اللي يسمعوا فيك مدام سيرين؟
2: بالنسبه لكل الناس اللي تحب اللي تسمع فيها واللي يحبوا يساهموا ويعاونوا صغيراتنا، نقول لهم اللي انه ابواب التبرع راهي مفتوحه سواء على طريق موقع الويب يلي هو www.soas.ca.ca او عن طريق الاتصال برقم الهاتف اللي هو 58 371 0002.
1: بالضبط.
2: نحب نقول لكل شخص يسمع فينا راهو كيف فيهم اليوم في شراء كراسة والكتاب ولا أي ديت مدرسية لصغير، راهو الموضوع أكبر برشا من إنك شريت كراسة والكتاب. معناها أنت بحاول اللي راك فهمت باش صغير يحس فرحة، فهمت في ضحكة ترسمت على وجه صغير، فهمت في ذكريات معناها مزيانة باش تبقى معناها سنين طويلة. أنت اليوم راك كيف عاونت صغير معناها في بداية حياته، إن شاء الله هو راهو باش يكبر حتى هو، إن شاء الله في نهار من نهارات راهو باش نلقوهم هما طب، معلمين، مهندسين، نجار، حديد، كل واحد في المهنة معناها اللي باش يكون موجود فيها، وكل واحد فيهم باش يكون قادر إن شاء الله حتى هو يعاون غيره يعني من البلاصة اللي هو فيها. نحب نقول لهم زادة راهو حتى اللي ما ينجمش يعاون صغيراتنا ماديا أكيد راهو مش باش يعجز معناها على دعوة خير معناها ليهم. ونحب نقول للناس الكل بارك الله فيكم، ربي يجعل كل فرحة سمعتوها في قلب صغير ترجع لكم فرحة في حياتكم.
1: ربي فضلك مدام سيرين، يعطيك ألف صحة. أنت أم في منزل مندمج بقرية SOS سليانة، ذكرتنا أنه طوى على أبواب العودة المدرسية كما أي عائلة تونسية تحضر في صغيراتها للعودة. لازمنا كيف كيف نحطوا اليد في اليد كما كنت تقول باش كل صغير يرجع بالكرتابة اللي يحبها بالأدوات اللي يحبوها الصغيرات الكل. وهذا يصير كما قلت لنا عن طريق أنكم تتبرعوا على موقع الجمعية www.sosve.tn، وإلا تنجموا تتصلوا بالقرى ولا بمكاتب الجمعية اللي تلقاو كل المعطيات متاع المقرات وأرقام الهواتف في الموقع، وإلا تتصلوا على الرقم اللي تعرفوه 58-371-002. نعود نذكركم أنه الجمعية اليوم تتكفل بأكثر من 11 ألف صغير، منهم 10 ألف طفل وشاب عندهم عودة مدرسية السنة في سبتمبر. كيف كيف. شكرا لك مدام سيرين، شكرا لجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS على المجهود الكبير الكل، وشكرا لكل تونسي قاعد يعاون يعرف أنه زكاته تنجم تمشي للقرى، يعرف أنه الصدقة الجارية مهمة واللي هي تبني له طريق خير إن شاء الله، ويلقاه كل مرة صغير فيها يكون فرحان وهو ساهم في فرحته. خلينا نرتاحوا شوية وبش نرجع نربحكم تذاكر يارا، إن شاء الله تكونوا كلمتونا. أنا راجعين
0: فن تايم. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: Radio NFM. Fun Time. Fun Time.
1: مرحبا بكم، رجعنا لكم في ساعة في ساعة على خاطر توا وقيت الربح. كنتوا كلمتونا على 31-328-328 باش تربحوا معنا تذاكر للحفلة نهار الخميس 10 سبتمبر للنجمة العربية يارا. أول تليفون معايا خديجة. خديجة العمري، عسلامة خديجة.
2: عسلامة، مرحبا.
1: مرحبا بك يا خديجة.
2: عسلامة.
1: انت قلت لهم خديجة، راهي خديجة مش خديجة بفتح الخاء. هيا به خديجة، قد ايه عمرك؟
2: 21.
1: تبارك الله عليك. قل لي انت تحبها يارا؟
2: بيان سور.
1: وتحفظ الغنيات وكل شيء؟
2: اي
1: اي باهي، دونك فرصه مناسبه. قل لي شكون اللي باش يمشي معاك على خاطر انا باش نربحك زوز تذاكر الحفله يارا. شكون باش يمشي معاك خديجه؟
2: نرمال مو صاحبتي.
1: اي باهي صاحبتك، باهي اعملوا جو، ردوا بالكم على رواحكم كي تروحوا في الليل والسخانه، هزوا الماء والمراوح والدنيا الكل. ان شاء الله تتعدى حفله كيما تحبوا انتوما. خديجه ان شاء الله مبروك، ان شاء الله الخميس 10 سبتمبر تكون في مسرح كارتاج وتتفرج في يارا. خليني نشوف التليفون الثاني شكون معايا. معايا بيا. عسلامه يا بيا. ايه شكون هكا تو؟ ايه سامحني يا ايه، يظهر لي نقرا في اللقب يا اخي، قلت بيا. عسلامه ايه.
2: عسلامه.
1: مرحبا. ايه يا بورقيبه ماهو؟
2: أيه
1: مرحبا بك. مرحبا بك. منين يا ايه؟
2: من تونس.
1: من تونس. هيا به. وتحب يارا انت زاده؟
2: اي مغرمه بها الحقيقه.
1: هيا به، مالا سي اون بون اوكازيون باش تمشي تعمل سهريه حلوه. شكون باش يمشي معاك بالتذكره الثانيه؟
2: مازال سعيد الحظ ما يعرفش
1: روح. مفاجاه. صحيت صحيت صحيت، تربح تذكرة. صحيت، برافو عليك، تربح تذكرة وتعمل بها سوربريز وسي عصفورين بحجرة. برافو عليك. اي بورقيبة نهار الخميس 10 سبتمبر باش تكون في المسرح الأثري بقرطاج، انت وسعيد الحظ باش تمشيو تتفرجوا في حفلة النجمة العربية يارا. ديما تابعونا باش كيبدا عنا تذاكر تنجموا تربحوهم هنايا على اليوتيوب. سي حبيب بن صالح كل نهار يحب على تذكرة، اطلب نهز التليفون قول انا حبيب بن صالح ونحب نلعب وتربح تذكرة معنا ان شاء الله الحفلة الجاية يا حبيب. مبروك على خديجة وآية، وشكرا لكم انتم اللي كملتوا معنا الساعة هذية. احنا راجعين لكم اكيد عن ديجيتال ويفز، عن الاخبار على رأس الساعة، وما تبعدوش.
0: فن تايم. تسمعوا ديوان فن في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: دوت كوم.
1: خاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتخ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. شركة ميتا باش تحدد لساعتين فقط في اليوم الفترة اللي قضيوها الأطفال من دون 18 سنة على الفيسبوك والإنستغرام، مع حظر ليلي من المتوقع زادة اتخاذ تدابير أخرى كيما ديزاكتيفاسيون دي نوتيفيكاسيون ومنع لي فيلتر. البلوكاج يكون بعد ساعتين كوميولابل، والاستعمال أور ميساجري والحظر الليلي يبدأ من منتصف الليل إلى السادسة صباحا. هذا بتبيع حسب لاكور باسي افيك 50 ايتا امريكان البارح الأربعاء، واللي ريغلاج هذوم من نجم يبدلهم كان الولي، وباش يبداو العمل بهم في ظرف 6 أشهر القدام. لي نوتيفيكاسيون يتقصوا من العاشرة ليلا الى 7 صباحا، وفي اوقات الدراسه باش يقع منع لايك وكل فلتر اللي حسنوا في مظهر الوجه. واذا تيك توك وسناب شات ويوتيوب يتابعوا الموفمون، فانه يمكن ان القوانين الجديده هذه تزيد تصعب وتصبح الفتره المسموح بها للاطفال دو موان دو 18 عام هي ساعه واحده في اليوم. زوكربيرغ مازال لحد هذه الساعه يواجه القضاء الامريكي بتهمه لاديكسيون دو نادو ودفع مبلغ 6 مليون دولار، ومازالت لي بروسيدور تحضر في الولايات المتحده الامريكيه ضد ما يتسبوا فيه لي ريزو سوسيو من تروبل بسيكولوجيك وتروبل دو كومبورتمون الشباب الأمريكي. باحثين صينيين طوروا ان بوتي روبو سوبل يمكن ادخاله في العروق والاوعية الدموية والتحكم في تحركاته مغناطيسيا، ومحاولة تعديل تدفق الدم حاليا والمساعدة في توجيه الادوية وتسريع اذابة الجلطات والتقاط الخلايا السرطانية من مجرى الدم. سينيفاين هو اسم ديسبوزيتيف اللي شاركوا في تطويره دي شيرشور من معهد شينزن للذكاء الصناعي والروبوتات والجامعة الصينية في هونغ كونغ والمستشفى العام لجيش التحرير الشعبي الصيني. فكرة سينيفاين جت لتقوية تحريك الدم باحداث دوامات وتيارات محلية صغيرة تخلي الخدوية والأدوية والمواد اللي نحب نوصلها لمكان ما بتاخد الاتجاه الصحيح وبسرعة وبطريقة مبرمجة. من الاكسبيريونس اللي صاروا مع سو تايني روبو هو توصيل الأدوية إلى جدار الوعاء الدموي، وتم ملاحظة زيادة بنسبة 146% من الكمية الإجمالية، وتشير هذه النتيجة إلى إمكانية استخدام التقنية هذه في زيادة تركيز الأدوية في المنطقة المستهدفة من دون الاعتماد على الموفمون سونغا. في اكسبيريونس أخرى جربوا كامل الفريق وظيفة للجهاز ضد الجلطات الدموية اللي وصل عقار تي بي ال مذيب للجلطات وتخلص من الجلطة في 40 دقيقة مقابل 70 إلى 80 دقيقة لو كان البروسيدي المختار هو العادي والمتعارف عليه. في الاكتواليتي جيمينغ دو جور باش نحكيو على الحدث العالمي اللي صار البارح وتنبث مباشره على منصه نتفليكس ويتمثل في ان لارج ابيرسو من اللعبه المنتظره جدا جي تي اي 6. ايفينمون كبير شفنا فيه ان لارج ابيرسو على اللعبه وسي بروميير سيكونس دو جيم بلاي اوفيسيال، واللي يعتبر لو ثوازيام تريلر واللي كان جرافيكمون تري بروبر وفيه نيفو دو فلويديتي يعتبر متوسط، ما نتصورش انه كان على 120 اف بي اس. لابيرسو اشي دي تشبه برشا لانترفاس تري سيميلير سيل دو ريد ديد ريدمشن 2، وفي الفيديو شفنا بلوزيور ديكور في نجو شدور أحداثه في البدايات وكمبلكسيتي دي زونيفير وكثرة لي زانترفونون وتشعب لي ميسيون وجمال الغرافيزم اللي يحتويو على دي ميلي دو ديتاي. جي تي اي 6 واضح انه باش يكون خير خليفة للسانكيم اوبوس، وباش يعرف نجاح باهر عكس ديفوزيون اللي عملتها نتفليكس البارح واللي صار لها بلونتاج بعد عدة دقائق من بداية البث كيما صار قبل وقت ديفوزيون تاع الكومبا دو مايك تايزون اي جيك بول. لكن زاد هذا الحدث يوري لامبلور دو لاتونت وقداش ناس تستنى ومتعطشة لخروج سو جو اكسيبسيونيل والمنتظر في 19 نوفمبر 2026 على البلاي ستيشن 5 والإكس بوكس سيريز. ويمكن من الآن اكتشاف المقطع على اليوتيوب في انتظار خروج جي تي اي 6. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوان فم. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
2: ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
2: ديوانا فام صوتكم.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوانا فام.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجزء الخامسة ديوان فم عسلامة. الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالشراكة مع مختلف الأطراف المتدخلة في منصلة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطن، وفق ما أكده مدير والمرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي أطرابلسي. ويرتكز هذا البرنامج على توجيه كميات من المياه المعلبة ضخها بشكل مكثف في السوق عبر المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بشفافية المطلوبة، وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية، وفق تصريحه للديوان فم. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح زواري يعلن اليوم عن أحدث منصة رقمية جديدة وموحدة للوزارة www.e-industry.gov.tn ودخول حيز الاستغلال، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامجها للتحول الرقمي الهدف إلى تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى مختلف خدمات الوزارة. وتمثل هذه المنصة محطة جديدة في مسار رقمنة الخدمات العمومية من خلال توفير فضاء إلكتروني موحد يتيح للمؤسسات والمهنيين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين إمكانية النفاذ لعدد من الخدمات الإدارية عن بعد. وزارة الخزانة الأمريكية تقول أنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، كما تؤكد استهدافها أي مصدر للإيرادات غير المشروع للنظام الإيراني بالتعاون مع أجهزة الحكومة والحلفاء. وقالت الوزارة أن الإقصاء الاقتصادي وسع مخاطر العقوبات على جهات تختار الاستمرار في التعامل التجاري مع إيران، متعهدة بقطع كل شريان اقتصادي متبقي لطهران وإنهاء تهديد النظام الإيراني بشكل نهائي حسب الوزارة. الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبة جديدة مرتبطة بإيران استهدفت كيانا وفردا، وذلك بعد أيام من تهديد وزير الخزانة الأمريكي بفرض مزيد من العقوبات في ظل استمرار الحرب. نهاية المجزء الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم .نت. إلى اللقاء.
2: تسمعونا في صفيقس على الفريكونس 9.2.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: عسلامتكم، مرحبا بيكم الناس كل، انتوما معنا في ساعتنا الثانية من فان تايم. اليوم آخر الأسبوع، اليوم نهار الجمعة، نحبكم تكونوا بحذنا، تونسوا بينا، تونسوا بيكم كل عادة. وكما تعرفوا أنا ياسر نحب نعرفكم على أصوات تستحقوا أنكم تعرفوها، وهي تستحق أنكم تسمعوها أكثر وتعرفوا تجربتها، تعرفوا مسيرتها. اليوم بحذية صوت جميل متمكن، طابعه غربي هو لكنه يتقن التونسي ويتقن الشرقي، حضور مشرق الحقيقة وشخصية حلوة وانتم تحكموا، تربيت في دار كلها موسيقى. اليوم نحب نعرفها أكثر ونتعرفوا على صوتها أكثر. نرحب برشا اليوم في فان تايم بأميرة القلعة. يا سلامة أميرة،
3: أهلا بيك ريم، شنو حوالك؟
2: مرحبا بيك.
3: يعيشك وبيك.
2: مرحبا بيك أميرة. توا في التقديم أنا قلت لي أنت من عائلة فنية كبيرة، والفن دونك حليت عليه عينيك، تربيت عليه من أول نهار.
3: الحقيقة تولدت في عائلة فنية، الله يرحمهم هما الكل،
2: يرحمهم
3: الوالد الله يرحمه أحمد القلعي، كان عازف عود كبير معروف
2: بالطبيعة بالطبيعة سيد أحمد القلعي الله يرحمه،
3: وعمي لذا القلعي. دونك فوالا تولدنا نلقاو روحنا الحقيقة غاطسين في الفن ملي احنا ملي احنا صغار.
2: سي رضا القلعي بالطبيعه معناها عازف الكمان اللي التوانسه وقتها تعلمنا نحبوا عازف، معناها نحبوا موسيقي مش مغني بالضروره، ما فماش كان المغنين مشاهير. الحقيقه رضا القلعي تاريخ كبير الله يرحمه وينعمه، وسيد احمد القلعي كيف شقيقه اللي هو الوالد اميره الله يرحمه، اللي هو العازف العود الكبير كيف مدرسه من مدارس العود، وهذا معروف في العالم وفي العالم العربي. دونك بالضروره انت تولدت تسمع في الموسيقى، تولدت دوبا من صغرك معناها الدندن، والا هما يحبوا يعلموكم الموسيقى ويهزوكم تتعلموا تعزفوا كذا، ولا الغناء هو كان قبل معناها؟
3: هو يجب نبدا من الاول.
2: قولي.
3: كي باش نحكي معناتها على عائله القلعي والعباد الكل تعرف، كي مثلا عمي رضا الله يرحمه، الناس اللي حضرت عليه في اللايف تقول كي نطقها
2: الكمانجة
3: معناتها تو لامبريسيون الكمانجة بالحق قاعده تحكي. بابا الله يرحمه زاد كيف كان إلي إلو احسن عازف عود في البحر الابيض المتوسط ان سارتان مومون. دونك هذيك الكل أباغ غرام زيدا مسؤولية اللي معناتها الحاجة هذيك سيتان باتريموان اللي لازمو زيدا يتعدى، ما لازموش يقف غادي. دونك كانت عنا الكلنا احنا حتى أولاد عمي ولا احنا معناتها كانت عنا كل مسؤولية متاع الفن ما لازموش يقف غادي، كان لازمو يكمل بالرغم من رفض العائلة. معناتها هو الحقيقة مون بير الله يرحمه إلي تي كاتيغوريك، قال لي الفن لي عنده أسبابه، مي الحق درت ورجعت حاجة في الدم. ملي احنا صغار في الدار الفنانين تدخل وتخرج، بابا خاطر كان يلحن وكان معناتها كانت لما زيدا في دارنا ما فماش فنان ما دخلش للدار، ما فماش مطرب ولا مطربة ما دخلتش للدار. ملي احنا صغار واحنا نشوفوا في البرايف وفي الاغنيات اللي قاعدة تتلحن هذيك الكل قدامنا، دونك هذيك زيدا هو اللي خلينا نزيدوا نحبوا ونقربوا اكثر، معناتها نشوفوا الفن من امه معناتها من السوخس نتاعو. دونك فوالا
2: كيفاش يتمارس، كيفاش اللحن، كيفاش تخدم على الاغنيه، كيفاش ولد الافكار هذا كل اي بورتو ما حبوكمش تمشيو في ثنيه الاحتراف.
3: لا احنا سورتو كابنات معناتها كابنات هو ريم انت تعرف، مش انا باش نقول لك اللي هو الميدان صعيب،
2: هو كذلك
3: صعيب للراجل فما بالك للمراه. صعيب وحساس معناتها بك ما تعرفش تنافيغي فيه كما يلزم، ما لازمش العبد يحط روحه في اي بلاصه، ما لازمش يتعامل مع اي ناس برشا حاجات. فهمت،
2: فمن باب الخوف عليكم ما كانش
3: من باب الخوف كان
2: حتى ولاد عمك حتى حد كيف ما كمل في ثنيه ولا عازفين ولا
3: ولاد عمي يمارسوا الفن ولكن في العائله ما تعداوش
2: للاحتراف.
3: ولاد عمي قدم له تحيه كبيره سمير القلعي اللي هو يكتب البرشا فنانين، يكتب الكلمات ويلحن وكل شيء، هو الوحيد يمكن اللي استمر في الحكاية. مي الكلنا من الحقيقة معناتها الفن كي نتلقاو في الدار وكل شيء نعملو جو اوني سوفيزون اوني اوتو سوفيزون
2: معناتها نجمو تعملو تقيمو فرحكم وحدكم
3: جوقة
2: صاحبك. فهمتك أميرة. دونك انت قعدت مدة معناها خذيت بالكلام وخفت يمكن، ولا ما نعرفش انت تقولي ما قعدت مدة ما تشجعتش على أنك تمشي للموسيقى كممارسة كمحاولة الإنتاج كأنك تعيش منه مثلا، لكن توا بعد 10 سنين يمكن قررت أنك تتوجه للموسيقى.
3: جملة هاو باش نفسر لكم ساسي باسي. احنا رانا من قبل ملي احنا في الدار نغني ونعزفو كل شيء مغرومين برشا، ولكن كل عبد عنده قريت وعنده الكارير اللي باش يعملها بعيدا عن الفن.
2: دوك ما قريتش مثلا بعد الباك في المعهد العالي للموسيقى؟
3: ما قريتش، انا عملت اركيتكتور دانتيريور، خرجت من المعهد العالي للفنون الجميله في تونس. وقعدت نخدم معناتها من 2012 حتى 2019 قعدت نخدم في الميدان هذاك. وفي نهار من نهارات قررت على غفله، رانيا على غفله، جي توت اريتي وبديت نخدم في الفن على غفله، معناتها سيتي اوت اوف ذا بلو، معناتها
2: حسيت روحك تخدم في حاجه اما مانيش مش بمحبه. يمكن
3: عملتك العامين اللي انا نعمل فيهم الزوز، معناتها نخدم ماك تعرف وقت ليل وكل شيء، ومن بعد لازم نقوم 8 متاع الصباح نشد البيرو، ومن بعد نروح الناس ترتاح ترقد، وانا ليه مبدل لازم نمشي نخدم. عن سخت ماما قلت لي لازم نختار، وكي اخترت الفن،
2: اخترت الفن
3: حاجه اقوى مني
2: به. دونك التكوين ما كانش موسيقى بالكل، توا كيف تمارس في الفن ما قلتش فوالا هذا كاش نسلك التكوين
3: في الدار. على خاطر الوالد كان يقري زاده في المعهد العالي الموسيقى، معناتها احنا من السورس، وحاول يعلمني شويه عود. الحقيقه انا ما كملتش، عملت الاكثر كلافيي وبيانو شويه وكل شيء، مي احنا تكوننا بالكدي في الموسيقى في الدار، خاطر معناتها كل شيء موجود.
2: هذيك حياتكم اليوميه، معناتها
3: حياتنا اليوميه
2: صح. بيه دونك وقت اللي حسيت لا ريفيلاسيون هذيك وقررت انك تتوجه للموسيقى، شنو هو اول حاجه عملت؟ شنو قررت تعمل؟
3: اول حاجه خرجت اغنيه، اول حاجه خرجت اغنيه. ما انا ديجا ما خرجت من خدمتي الاصليه ك
2: اركيتكت انتيريور
3: الا ما انا مش نصور في كليب سيئ، معناها انا قلت اوكي اذا كان مش ندخل في الميدان يا ما ندخل من باب كبير ولا مش لازم،
2: خاطر في العاده الانتاج نعرفوا اصوات تقعد تعيش معنا ونراوها، وحفلات خاصه وديزيفينمو ويغني وكل شيء، ومن بعد باش يخلطوا للانتاج نقعد نقولوا لهم وين الانتاج وين الانتاج حتى ينتجوا اغنيه.
3: صدقني ريم خليت ريسك كبير، ما يعرفني حد، مانيش دايره برشا، معناها ما يعرفني حد، كتبت اغنيه ولحنتها وصورتها وخرجتها. هذيك معناتها pour dire voilà je suis là، معناتها من غير ما انا عندي حتى خلفيه كبيره فنيه، بيسكو كيما قلت لك انا بابا قبل ما يتوفى قالنا عايش بنيتي لي المفالو، معناتها من 2008 الله يرحمه توفى حتى اليوم كنت 2017 جو كرو، باش انا بديت نغني، معناتها خليت برشا وقت باش قررت اللي انا مش حتى قررت مش قرار حاجه اقوى مني عملت لي هكا يا ريم، قالت لي سي بون
2: رجعتك الثنيه اللي فيها الغرام الاولاني. انا قعدت تقاوم في غرامك، تقاوم
3: نقاوم نغني في الكوجينة، وذيك هو ونكتب نكتب نكتب كتب برشا أغنيات وكل شيء، مي في الأخر غلبتني. ما نجمش نكون إلا فنانة، صحيح باللي باش يكون ما كذبش عليك ديما نخمم اللي أنا باش نرجع أون طونك أركيتكت دانتيريور، وراني قاعد ديما نخدم شوية هكا منه وما غاديكا، مي الحق الفن غلبني ريم.
2: بيه نحن بالعكس معناها نربحوا فنانة ونربحوا حضور ونربحوا موروث معناها موسيقي، ما لازموش كما قلت أنت ما لازموش يذيع، ولا الفن الحقيقة في دار القلاع ما لازموش يقف مع معناها مع مغادرتهم لينا الفنانين الكبار، نحكيوا على سيري ذا القلاع وسي أحمد القلاع، ومن قبلهم يظهر لي بوهم زاد كيف جدكم.
3: هو بوهم هو اللي غرمهم، أيوه كان مغروم برشا، ما كانش فنان قدر ما هو اللي حبهم يوليو فنانين، خاطر هو مغروم زيادة بالعود شوية
2: الله يرحمهم الكل. دونك انت قررت انه اول حاجة نعملها باش نعمل غناية وننتج غناية، خاطر فماش منتج فانت صرفت على الغناية متاعك. بيه قلت لي كتبت ولحنت، تكتب وتلحن معناها أمير؟
3: نكتب ولحن، عندي برشا غنيات الحقيقة. أغزر لي باش نبدأ نحكيه شوية عن احنا على الميدان هذي اللي هو ميدان صعيب، وميدان إذا كان ما تصرفش عليه ما تنجم تعمل حتى شيء، معناتها يا اما انت تويكالي وعندك فريق انتاج وكل شيء، والا لازمك تصرف عليه. دونك الحق ما نكذبش عليك، معناتها ندور في حوالي باش نعمل ان برودوي ولا حاجه باش نخرجها، وديما فما هدف، معناتها كي خرجت الاغنيه الاولى خرجتها rien que pour dire voilà qui je suis là voilà mon style voilà mes paroles voilà ma musique. ولا البرودوي الثاني اللي هو جرجيس اللي تعدي توا اللي هي موروث عائلي، اللي انا حبيت نعمل ان اوماج للعائله باش خرجت الاغنيه هذيك، معناتها ديما فما هدف
2: باهي واضح. احنا خلينا جرجيس اللي سمعناها قبل ما نبداو الحوار مع بعضنا نحكيو حكايه جرجيس ومن بعد كنرجعوا
3: للغنيه
2: الاولانيه. جرجيس اللي لعبت تعرفها مقطوعه موسيقيه مهمه وفي الموروث معناها بكلنا نعرفوها وبكلنا نذكروا هاك الايماج في التلفزه الوطنيه لسي رضا القلعي على الكمانجه والتفاعل نتاع الجمهور. حفلات معروفين برشا, فما نواري بلون فما اللي بالكولور نتذكرهم مليح الزوز نتفكر اللي تفرجنا عليهم بالكدي. فمقطوعه شهيره جدا. انت شنو خممت تعمل أميرة؟
3: انا الحقيقه حبيت نغني حاجه لعمي قريبت لي ما فيها بارول. مثلا خممت في جربه, ما جربه ما فيهاش برشا بارول ا شانتي. دونك جرجيس وانا نحبها برشا سورتو كي غنيتها سيده نعمه
2: الله
3: يرحمها. دونك حبيتها برشا الغنيه مالغري اللي هي حكايه موجه وحكايه كبيره واحنا نعرفوا التاريخ نتاع الغنيه. دونك قررت باش تكون هي غنيت جرجيس الغنيه اكثر غنيه نحبها لعمي.
2: باهي
3: جي بخي لا دي.
2: شنو عملت؟ سجلت
3: مشيت اول حاجه ساعة لصديقي وزميلي وعشيري خالد الكلبوسي اللي نقدم له تحيه كبيره كبيره كبيره. الفنان خالد الكلبوسي اللي هو معناتها حكيت له على البروجي قلت له فوالا نحب الاغنيه هذه ونحب ان ارانجمون اللي ما يبعدش على
2: الاسكري.
3: ما نحبش نعمل حاجه ديكالي برشا. نحب نحافظ على البلو برينت نتاع الاغنيه معناتها على دي ان نتاع الاغنيه ما نمسش فيه برشا معناها. وكان ذلك كذلك عمل لي التوزيع نتاع الاغنيه وتصورت في جربه, ما تصورتش في جرجيس, تصورت في جربه.
2: باهي
3: فوالا.
2: باهي اجا نقولك خلينا نمشي. وعزيز كان هكا يظهر لي عندك فاصل اشهاري نجمو زاد نسمعو كالعاده كيما عودناكم لاجندا كولتوريل باش تعرفوا وين تنجموا تسهروا في المهرجانات اليوم اذا كان مازال فما عروض بحذاكم. باش نرجعوا اكيد نكملوا الحوار مع اميره, نرجعوا نركزوا مع حكايه جرجيس المقطوعه الاصليه على الكمانجه تلحين سي رضا القلعي ونسمعوا الحكايه والربريز نتاع اميره سورتو ثم نواصلوا حوارنا ما تبعدوش بعيد.
0: Agenda culturel.
4: مرحبا بكم في الأجندة كولتوريل لنهار الجمعة 28 أوت. فقرة ناخذكم بها في جولة الأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. البداية مع مهرجان مدنين الثقافي الدولي دورة 46 اللي قدم لنا مسرحية تونسي ونص لنبيل كلاب. الأيام الثقافية بيتينات قدم لنا عرض الاختتام اللي تحييه سحر مجيد. مهرجان العنب بجرومبيليا الدورة 64 قدم لنا الليلة سهرة عشيق المحفل. المهرجان الصيفي بالناظور زغوان الدورة 25 يقدم الليلة فيلم ثنية عيشة. مهرجان توزر الصيفي الدورة 41 يقدم لنا سهرة راب مع الفنان سنفرة. وآخر عروضنا لليوم يهزنا للبرنامج الثقافي بدار الشباب بقربة ونلقاو مسرحية بارانويا. وصلنا لختام جولتنا, هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
0: أجندا كولتوريل
1: فن تايم.
2: مرحبا بكم, احنا في حوارنا مع أميرة القلعي. صوت مميز من وصوت مش صوتك هاورا يتلحن وتكتب كيف كيف, واول ما بديت في الفن بديت تنتج وهذا خطوه مش متعودين بها. باش نحكيوا على الانتاج هذا, لكن سورتو بدينا نحكيوا توا على حكايه مقطوعه مهمه وغنايه تعرفوها على كمانجة سيريزا القلعي الله يرحمه, تعرفوها بصوت نعمه كيف كيف السيده نعمه الله يرحمها. فأميرة وقت اللي قررت انك تعاود تعمل اون ريبريز تشبه لك شويه ولكنها وفي الروح المقطوعة الأصلية وفاء لعمك الساعة, لكن الحكاية يمكن أكيد فما شكون يعرفها لكن نحب نعود ونعرفه العبيد اللي ما تعرفش حكاية غنية جرجيس راي حكاية طويلة برش.
3: هي الحكاية أنا حاولت نتقصى من عند ولاد عمي بالضبط, حاولت نتقصى على الحكاية من عند ميكوزان وكل شيء شنو اللي صار بالضبط وحكيوا لي الحكاية. هو عمي قعد في تونس ومرأة قاعدة تنسج في حاجة في هذا وتقول ناكيتي من جرجيس وبناويتا دخلوا النصارى وكسروا زاويتا. عمي بحذيه صاحبه الحق ما نستحضرش شكون قالوا شنو هي الحكايه هذه محليه الكلمتين اللي قالتهم دونك حكي له الحكايه نتاع البنات في جرجيس اللي خباو هو هي سي اون ليجند اوربان راهو انا التو راني مانيش متاكده لي الواقعه هذه صارت جمله ما يقولوا لي فما معناتها وقتها فرانسيس باش يدخلوا وقتها لجرجيس وكذا وخباو البنات في زاويه ومن بعد الزاويه هذيك تم هدمها معناتها الى اخره حكايه طويله عمي عجبته ياسر وكمل كتب عليها الغنية الكل ناري على جرجيس وبنويتا جاو النصارى وكسروا زاويتا ومن بعد تعاودت مرة أخرى تهذبت مع السيدة نعمة الله يرحمها ناري على جرجيس وبنويتا جاو الصبايا وشعلوا زاويتا دونك علما وأنا زدت زيدا مرة أخرى كي جيت زدت هذبت وقلت عيني على جرجيس ما حبيتش كلمة ناري على جرجيس دونك زدت بدلتها
2: بعدنا على الحكاية اللي هي يمكن فيها شوية وجيعة ولا حساسية
3: بعدنا على الحكاية الحساسة احنا قعدنا في أغنية اللي هي معناتها موروثة اللي بالنسبة لي أنا معناتها حاجة تعز عليا وحبيت نعاودها وحاولت نحافظ على السكليت متاع والروح متاع الغنية من غير ما نمس من حتى جهوية ولا من حتى حد ولا من حتى ولا صار هكيكا مشيت أنا باش نصور الغنية مع المخرج قلت له باش نمشي نصورها في جرجيس قال لي أميرة سي با بوسيبل قلت له علاش سي با بوسيبل باش نصور انا لازمني نلبس جرجيسي وكذا قال لي أميرة لو كان ندخلوا الجرجيس حاشيك تو يعرضونا بزلالت
2: عليه
3: على خاطر الغنيه هذه
2: هما في جرجيس ما يحبوهاش الغنيه
3: ما تغنيش
2: مرفوضه
3: مرفوضه
2: معناها احنا
3: تو
2: نجم نكونوا قلقنا الناس اللي تسمع فينا في جرجيس ما في باليش ما نعرفيش الفكره
3: الغنيه هذه مرفوضه تماما انا عمي باش نحكي لك انكدوت انا عمي في عام العوام وقت اللي مشى عمل حفله في جرجيس وقت اللي وصلوا لغنيه جرجيس
2: نحكيوا على سيري ذا القلعه
3: سيري ذا القلعه الله يرحمه
2: الله يرحمه
3: وقفت الحفله وهما هو يجري وهما يجري وراه معناتها وكلت ريحه ومش هو بركره برشا فنانين نحبش نسمي برشا فنانين في حتى في فروحات في اعراس وكل شيء اللي يغني الاغنيه هذيك راهو يروح ميك الريحه
2: ما كنتش نعرف انه فما حساسيه موضوع لكن بالها انت كي تعرف هذا علاش اميره قررت تخدم الاغنيه قولي
3: لحظه الاغنيه نحبها
2: اي
3: والحكايه هذيك قديمه واحنا تجاوزناها
2: وبدلنا الكلام
3: معناتها تم تهذيبها مارتين
2: باهي
3: دونك يظهر لي معناتها ما عادش حساسيه احنا ما عادش نحكيوا على عام 60 ولا 70 رانا احنا توا ان 2025 نورمالمون ما كنتش نتصور تو نزيد نحكي لك اكثر لي ديتاي نتاع الحكايه دونك قلت له شنو نعملوا قال لي نمشيو نصوروا في جربه ونلبسوا جربي ونصوروا في جربه اي تو تيغا بيان مشيت صورت جربي وصورنا في جربه وكل شيء وخرجت الغنيه وما راني ان الا انه جوجيس تقسمت على 8 ساعة ناس تقول غنايتنا شو مدخلك تغني فيها
2: هي غناية عام
3: غنايتنا وموروثنا وكتبها فلين وعملها فلتين وشكون قال لك غنيها وانت شكون شاورت وش بيك تغني في غنايتنا ولابسة الجربية ذيك ما هيش لبستنا
2: ولات فما مشكلة أخرى
3: والشق الآخر الغنية هذه ما تتغنيش ما تتعديش شبيك تغني فيها ووصلتني حتى ريم تهديدات بالقتل
2: كبرت الحكاية
3: مساجات كبرت بالقدية تهديدات بالقتل بالمساجات وبعد التهديدات
2: شنو عملت انت كي صار هذا
3: انا ما عملت حتى شيء هبطت اعتذارات في الراديو متاع الجنوب الكل معناتها اعتذار حتى على صفحات التواصل الاجتماعي نتاعي راني من راهو هكا راهو كذا راني ما قصدت حتى شيء راهو الاغنيه هكا راهي حكايتها هكا راهو سامعين افوا دونك خرجت ثلاث ولا اربع مرات في الراديو نفسر في الحكايه مي بعد ذيك شنو صار في بعد ذيك يمكن تخلي 15 دعوه باش نجي نغني في اعريس في جرجيس
2: في جرجيس اي تجي
3: قالوا لي ما تمشيش ما مشيت لحتى واحد
2: اي فهمتك الحقيقه
3: على خاطر ولا استقطاب باش انا نمشي غاديكا الاغنيه بالحق انا ما كنتش باللي تصورته باللي حكيه لي
5: الحقيقة.
3: ما كنتش نتصور اللي الحكايه كانت ديليكات للدرجه.
5: باهي خليني نقول لك اللي انا ما نعرفش اللي هي بالحساسيه هذيا الموضوع الحقيقه وننزه العكيره معناها والاهل في جرجيس انه تنجم تكون مدعاه للعنف معناها الاغنيه ولا لهالدرجه هذه نجموا نفهموا انه هي موروث عائلي واللي هي الحقيقه اغنيه كلمات سي رضا القلعي ومعزوفه الناس كل نعرفوها وتفرجنا فيها مئات المرات في التلفزة الوطنية وموروث تونسي معناه مش كان للعيلة كهول تونس الكل. ما كنتش نعرف أنه فيها موضوع بالحساسية هذية. ما نعرفش إذا السيدة نعمة الفيرسيون بتاعها تقابلت زادة بمشاكل ولا لا، ولكن الحقيقة هذية خليكش أميرة معناه بعد ما وليت اعتذارات وليت معناها ما تعرفش شنو تعمل، ما خليكش تندم على الفكرة اللي عملتها بتتحقني أغنيت حاجة أخرى؟
3: والله والله لا با دي تو الحقيقه معناتها باللي باش يكون غزلي انا انا تفهمت الموضوع وفي الوقت هذاك انا بديت تجيني دوتر فيرسيون معناتها على حكايه وفهمت
5: حسيت روحك ما عملتش الريشيرش الكافيه
3: يمكن مش ما عملتش الريشيرش الكافيه مي مش كيما حكيت لي عنا احنا في تونس ولا هوني معناتها كيما حكيت لي غادي دونك لي فيرسيون لي غادي يمكن اكسح شويه من لي فيرسيون اللي عندنا لهنا فما برشا حاجات ما نحبش نحكيها
5: لكن بالزمن انت تحسب انه الحكايه ما عادش عندها نفس التاثير معناها ليه نتصور انه الموروث زاد الحقيقه ما عنديش فكره بالكل على لومبلور نتاع الموضوع في جرجيس ونسلموا عليهم الكل وهذا بالطبيعه كلهم
3: البرشا من عكارة ونشكرهم برشا اللي هما جاوني بعد الاعتذارات وجاو الحقيقة معناتها جبروا بخاطري وقالوا لي ليه وجي بحدنا أتو ماما ولبسوك معناتها صارت بعد البوليميك الحقيقة بمدة صارت معناتها برشا تصالحنا كوا برشا عبيد كلمتني وجبرت بخاطري وشكرتني وكل شيء.
5: لكن هو الأكيد أنت من لول النية ما كانتش هذا بالكل معناها أنت حبيت تخدم غناية ومعناها باش تتواصل وباش تقعد الغناية متاع عمك سي رضا القلعي وما نتصورش اللي كنت تحب تعمل الروح في بداية كاريرك مشكلة
3: معناها pour la polémique ou pour le buzz ou pour eh bien pas du tout هذيك وقت اللي نعمل غنيه وحدي واحد ونعمل فازه ولا كلمه هذيا حاجه معناتها سي مون باتريمون مانيش باش نلعب بيه باسم العائله جامي انا باش جو في يوتيليزي حاجه كيما هكاك معناتها في لي
5: هو انا نتصور انه نيتك بالطبيعه ما كانتش هذيا اميره وبالعكس بون هي لا بوليميك الحقيقه ما ريتكش معناها استغليتها معناها
3: با دي تو انا ابار انا فيت لي انا قدمت اعتذارات ما عملت حتى شيء انا ما انت راني ان سارتان مومون راني سكرت
5: لي
3: كومونتير نتاع اليوتيوب سكرت لي كومونتير وفسخت
5: به
3: كلام يندله الجايبين يا ريم معناتها
5: الحقيقه نعاود مره اخرى ان نقول لك اللي اكيد فما ديما فما العقلاء في كل بلاصه فما العكيره اللي اكيد يعرفوا انه نتصور يفهموا انه بالطبيعه ما كنتش تقصد حتى بوليميك من نوع هذايا واللي انت جست حبيت تخدم موسيقى حبيت تخدم الموروث التونسي هذايا كان نرجعوا لغنيتك اللي انت كتبتها وانت لحنتها وانت غنيتها واللي كانت اول خطوه ليك اللي بديت بالخطوه هذيك بديت بالانتاج الخاص اسم الأغنية مع شكون خدمتها احكي لي
3: أماير كتبتها ولحنتها الحقيقة في نهار جاتني الفكرة مديت الكلافيي حاولت باش نلحنها سجلتها وهزيتها الحمد لله المهيري قلت له فوالا دونك نحب نخدم الأغنية هذه الأغنية الكل تعملت في جمعة بتاتر معناتها الحكاية الكل
5: وتشبه لك تحس لي هي تشبه لك الأغنية
3: هي تشبه لي أنا بطبيعتي يا ريم أنا جو سوي اون أرتيست ميلانكوليك معناتها أنا راني هادية وميلانكوليك ومعروفة هذه في شخصيتي أنا مش حتى كأرتيست حتى كأتر هومان أنا راني إنسانة هادية تخي ديسكريت ما نحبش برشا لي ريزو سوسيو نحس روحي لي انا مثلا مانيش مولوده في الجيل هذا نحس لي انا يمكن مولوده في الجيل اللي قبل ولا انا عندي حاجه تبيك في طبيعتي ويمكن حبيت نوري كيما قلت لك بكري معناتها الشخصيه نتاعي في غنيه حبيتها تكون بالتونسي مالغري لي انا راني التوجه نتاعي راهو اوكسيدونتال
5: غربي اكثر اي صوتك غربي
3: صوتي غربي ومغرب برشا وحتى كي نغني تونسي وشرقي وكل شيء هذيك بيان سور للخدمه معناتها الكل نحن اوني اوبليجي باش نغني كل
5: شيء معناها انت ماذا بيك كان جيت تعمل كارير على كيف كنت تخدمها في الاوكسيدونتال
3: انا نخدمها في الاوكسيدونتال انا كان جي بيدي باش نخدم 100% اوكسيدونتال تو نخدم 100%
5: تخدم الغربي
3: انا وضني صعيبه برشا وصعيبه برشا مع روحي. العباد تقول لي والله ليه راك تادي صحيح وجاوك به وكل شيء، ونقول لهم ليه راني وضني صعيبه. راني نعرف شو معناتها المطرب مطرب والمؤدي مؤدي والمغني مغني وانا انا معناتها كي نقول انا راني جون ميتريس با كيما يلزم راه جون ميتريس با كيما يلزم.
5: خلينا نسمعوا ساعه التجربه التونسيه الاغنيه اللي تشبه لك اللي انت كتبتها ولحنتها وغنيتها. نسمعوا اماير ونرجعوا بعد الفصل هذايا تو نمشيو شويه في الاوكسيدونتال بوتيتر تسمعنا شويه باش العباد يعرفوا صوتك اميره في الغربي اللي هو تراه اللي هو ثنيتك الاصليه. نسمعوا الاغنيه.
1: فان تايم
6: بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس خبرت 30 سنه.

0: أماير، هذه الأغنية اللي تسمعوا فيها بصوت أميرة القلعي، كلماتها وألحانها وأدائها، هذه مولودك الأول، معناها أغنيتك أميرة اللي حطيت بها سيق في في في العالم الفني، في الساحة الفنية التونسية. شنو تعمل أنت توا؟ شنو قاعدة تعمل باش تعيش من الفن؟ أنا طاو فهمة اللي أنت ركزت في الفن، خليت الخدمة شوية شوية كما قلت لي أنت، ولكن قاعدة تمارس في الفن.
1: هو أغزلي كيف الفنانين الكل راهو الكل نرانا كيف نقولوا باش نعيشوا من الفن، معناتها رانا نخدموا في الحفلات الخاصة ونخدموا في ليزيفينمون، هذيك حاجة عادية و 90% من المدخول نتاعنا من الفن هو من الحاجات هذه
0: ليزيفينمون حفلات الخاصة.
1: انت ما تنجم تعمل ديجا معناتها خاطر الفن راهو لازمك تصرف عليه، معناتها ما تنجم انت تعمل حاجه كولتوريل ولا ان برودوي ولا تخرج اغنيه كان ما لازمك تخدم باش تخرج حاجه باش تنتج. احنا رانا الفنانين التوانسه عنا كان ربي، معناتها الكلنا برسك الكل
0: ما فماش صناعه، ما فماش جهات انتاج،
1: ما فماش ماكينه، ما فما حتى شيء، معناتها ذراعك عليف تنتج على روحك تخرج على روحك. دونك هذيك حال الناس الكل، والدومين راهو كيما قلت لك راهو صعيب شويه واحنا الناس الكل معناتها اون اسايد كل واحد دو سون كوتي دو فير معناتها.
0: دونك انت توا مركزه على انك تخدم باش اشاك فوا تنجم تنتج، هذا هو
1: الحقيقه. اي معناتها توا يمكن توا في البيريود الجايه باش نبدا نخمم اكثر في الانتاج، معناتها بريتم اقوى، معناتها انا قبل توا قعدت سنوات باش عملت دو برودوي كاهو، توا بديت نخمم باش نعمل بالحق معناتها على الاقل في العام اغنيتين معناتها على خاطر زيدا مسألة ثقة هي في النفس قبل كل شيء. ريم راه قد ما نحكي لك اللي أنا عدوة نفسي قبل ما يكونوا العباد.
0: ما عندكش ثقة أميرة؟
1: أنا عدوة نفسي، مش صعبة مع روحي، صعبة مع روحي، معناتها جو مجوج
0: وتقعد برشا وقت تعديه في التخمام هذا اللي بالزفرين نيجاتيف يعطلك.
1: هو هذيك هو انا قلت لك راهو غزلي هو الفنان بطبيعته فما اون بوتيت فراجيليتي زيدا بسيكولوجيك راهو عند الفنانين الكل. عندي انا جاتني في الحكايه هذه، انا راني جو مو جوج معناتها دورمون، جو سوي تري دور افيك موا ميم، سورتو على خاطر الوالد كان فنان وديما قعدت نخاف يا ريم من كلمه بنت فلان عملت اغنيه والله مش لك الكل، ولا بنت فلان خدمت في البلاصه الفلانيه كيفاش، ولا
0: على خاطر تخاف يقولوا مش لو نيفو.
1: انا اسم الوالد كبير صحيتك، معناتها يا اما باش نعمل ديما قعدت نقول يا ما نجمش نعمل نفس التمشي نتاع اي فنان اخر، ديما جو في تريز اتونسيون ريم اي خطوه نعملها على خاطر هذيك مسؤوليه زيدا عندي معناتها باش نحافظ على الاسم.
0: به اميره عندك حق، ساعة هذا اكيد ومش ساهل كي يبدا فما معناها ارث على ظهرك والاسم، معناها سا رونفوا للفنانين الكبار، فاكيد معناها فما اون سارتين بريسيون في هذايا. ولكن نتصور زيدا الحرب بينك وبين روحك في انه لازم زيدا ما لازمنيش نضيع وقت ولازمني نخدم باش جو مو كونفيرم اوسي.
1: صحيح صحيح، هو برشا عبيد باش تعطيك الفاليداسيون وبرشا عبيد لي، ولكن انا مثلا كفنانة علاش دي ما قعدتلوش في بلاستي على خاطر كيما قلت لك انا التمشي نتاعي غربي ونقول اميره باهي باش تخرج حاجه غربي اسكو باش تمشي لك اسكو لا اسكو، علاش ديما قعدت خايفه ديما سيق هوني وسيق غادي نعمل اغنيه تونسي ما انا ما نغنيش تونسي.
0: انت مثلا الحاجه اللي تخمم فيها الجايه تحبها تكون غربي معنا.
1: انا ماذا بيا نعمل حاجه غربيه اما عرض غربي كاريمون، معناتها نخمم في عرض وخممت كنت باش نعمل معناتها العرض على الاخوه قلعي على بابا ووالدي معناتها اوبريت كامله وكل شيء وبدينا نخمو في البروجي وعملنا الماكيت نتاعو ومن بعد ما كملش. ولكن بالنسبه لي انا اذا كنت باش نعمل عرض معناتها بيرسونيل معناها باش يكون غربي.
0: بيه مالا يا أميرة ما تنجمش تجيب حذينا وما تسمعش الجمهور حاجة غربي في اللي أنت يشبه في اللي هو صوتك، معناها أنت قولي صوتي غربي ومغرب وهذيك وذنك باش مستنسة، فلازمنا نكتشفه لازمنا نعرفه. خليني خمم شوية في الحاجة اللي تحب تغنيها. نعرف اللي أنت انستالي في سوسة
1: في
0: الساحل، معناها تيتو برودوي غاديكا يعرفوا قاعدة نتبع أنا نشوف يعرفوا صوتك ويجي والعبيد ويحذروا لك وكل شيء. ما تخممش انك جيت في تونس اسهل بتاتر او ساعه شويه
1: ان فيت انا راني نخدم سور سوس

0: تونس حمامات هذوما ثلاثة اللي نخدم فيهم
1: تتحرك
0: أكثر
1: معني.
0: نتحرك
1: غدوة في جربة باغ كونتخ
0: غدوة في جربة باغ كونتخ
1: اي فوالا اي
0: غدوة للناس اللي في جربة تلقاوني في الكازينو ان شاء الله سينو مثلا انا نغني مع جروب اسمهم ذا باند ان اكسيلون جروب اي بي نخدم معاهم فريمون بور مون بروبر بليزير اللي هما يعملوا البوب فانك روك معناتها تو سو كو جيم تو سو كو جادور دايور اون سرا في البلتازار روي دو باري لو 11 سبتمبر ان شاء الله كان هكا
1: في تونس
0: اللي حاب يجي
1: انا راني ماشي باليش تمشي واش تقولوا لي اشهر انا في
0: بالي جيت فرج هو موش اشهر موش اشهر ولكن للناس اللي تحب تسمع
1: اما هذاك علاش لازمك تسمعهم توا شي حاجه
0: اه باش نقول لك الجمله اللي يقولوها زيد الناس الكل بعد بعد سيزون تاع خدمه ما تعرف احنا سيزون انا باش نقول
1: صوتي تعب
0: وصوتي تعب وكذا
1: هو انا متاكده اللي انت تعرف شنو نقول لك غني معني ما يصيرش ما ياخذوش عليك اما لازمنا نعرفوا الصوت اميره واكيد يحبوا يسمعوك الناس الو
0: باهي نعملوا ان بيتي ستاندار دو جاز جوست شويه راه جوست
1: A
0: B
1: B

0: ميرسي يا أمير، لاباس صوتك
1: لعيشك.
0: هذا اللي تحبه معناه الجاز؟
1: قالوا لي محب على مايكل جاكسون.
0: مرجية
1: انا راهو اغزلي انا راني حياتي كامل يعيطوا لي مايكل.
0: بيترف الريجي قالوا لك هاي انت غنيت مادام صوتك سخن لي بعد الجاز، قول لنا شويه
1: مايكل تحبوا حاجه
0: اللي تحب انت اللي تحب انت اللي تحب انت. هاي شوف يا سيدي يعطيك الصحه سي عزيز.

0: برافو عليك أميرة. أي مايكل والله الحقيقة أي لازم العباد تسمعك باش تاخو باش تاخو فكرة باش تعرف اللي إن فيت أنت هذا اللي تحبه. أنا الحقيقة ما نراش عليش إذا أنت ماكش مرتاحة ولا تحس ديما ليلي أنا نجم أنا نحب الغربي أنا صوتي غربي أنا مغربة وذني غربية جرب جرب جرب مرة واثنين وثلاثة بتتخ هذاك هو الحاجة اللي تحبها ديما هي اللي تنجم تصبر عليها أكثر وتتعب فيها أكثر
1: exactly.
0: وأنت فرحانة إن فيت
1: انا فرحانه في الحالات الكل الحقيقه اغزل لي العربي مش راني مش منحبوش راني نحب ونموت عليه اما صعيب ياسر باش تلقى صوتي غني لك العربي بالكدا والغربي بالكدا ديما باش تلقى حاجه منهم باش تضر
0: حتى المقارنه تضر
1: حتى المقارنه تضر exactly. والعباد ديما تقولي نحبوك في الغربي اكثر نحبوك في الغربي اكثر
0: به
1: دونك
0: ان شاء الله ساعه يجي ساعه يتبعوا وسي يجربوا يشوفوا يكونوا اكتشفوا معنا اليوم اميره القلعي التجربه اللي بديت تبني فيها خطوه بخطوه واللي تحب فيها هذيا ميولاتك وهذيا الغناء اللي تحبوا اكثر وهذيا طبيعتك مع روحك فيها ثنيه هذيا اللي انا نتمنى لك فيها كل نجاح اميره ان شاء الله في انتاجات اخرى غربيه عروض تونسيه الحقيقه ما فهمش علاش ما نسمعوكش اكثر نعرف صعيبه مع روحك
1: انا ماذا بك تونسي راني بربي نحب نقول راني باش نغني تونسي ان شاء الله لو 10 سبتمبر قدام اوتيل كارلتون سي ان ايفينمون هو عملته سيبيل على المئويه نتاع اوتيل كارلتون اللي هو يعني اديفيس اللي عنده قيمه تاريخيه وفنيه كبيره
0: ناسيم
1: صحيح نينا سيمون جات عادت فيها certain moment شهرين
0: صحيح
1: دونك اون فا سو برودوير
0: وفي وفي ليفينمون هذا باش نغني تونسي
1: باش نغني تونسي باش يكونوا معايا ثله من من الفنانين باش يكون فما فهد عبده باش يكون معايا في الكمان زيدا راضي شوالي فيرار الكافي برشا برشا برشا فنانين كبار دونك فوالا سوي رونديفو
0: ان شاء الله اميره ميرسي بوكو اللي جيتنا شكرا لكم انتم كيف كيف اللي تبعتونا وكل العاده ديما نحبكم تكتشفوا معنا الاصوات في تونس اللي تستحق تتبعوها واللي تستحق تشجعوها في انتاجاتها الاولانيه احنا باش نرجعوا لكم جايكم رضوان في زوم فن ما تبعدوش قبل الاخبار فن تايم

0: قناة قبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: Diwana Fam. Diwana Fam. Flash News.
1: موجز السادسة ديوان فام مع السلامة. اليوم الانطلاق في ضخ أكثر من 9 ملايين قارورة مياه معدنية معلبة سعة لتر ونصف واثنين لتر بولاية تونس الكبرى، وذلك إلى غاية نهاية الأسبوع الحالي. وستتواصل عمليات وتوزيع بمختلف الجهات إلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض، وفق ما فاد به مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي في تصريحه لديوان فم. وأعلن عن الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالشراكة مع مختلف الأطراف المتداخلة في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين.
2: انطلقنا في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولاية الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطات مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع. ويرتكز هذا البرنامج على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. يهدف هذا البرنامج لقطع أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية، وتشارك في تنفيذه مختلف وحدات التعليم بإشراف وتنسيق مركزي وجهوي. وفي هذا الصدد انطلقنا في عملية نوعية انطلق هذا اليوم بولايات إقليم تونس الكبرى الأربع ولايات، وتستهدف ضخ أكثر من 9 مليون قارورة ذات سعات عائلية، يعني نحكي على حجم 1.5 لتر و2 لتر، والعملية هذه متواصلة إلى نهاية الأسبوع الجاري. كيف تواصل العملية كيف هذه خلال الأسبوع القادم وإلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض.
1: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكر اليوم الجمعة بأن المرحلة الثانية من قبول طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية رائدات ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر القادم، وتستمر إلى غاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر، ويتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية www.raidat-store.in لتسويق المنتجات النسائية وفقا للمراحل التالية: أولا، إنشاء حساب على المنصة من قبل صاحبة المشروع وتعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة والتثبت من صحتها وإدراج المنتجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوج. وتتم دراسة الملفات المسجلة وموافاة المترشحات بالإجابة عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2026. أمين مال الغرفة الوطنية للباحثين العقاريين الهشمي الملياني يدعو إلى تمكين كل تونسي مرة في الحياة من الحق في التمتع بقرض ميسر بنسبة فائدة لا تتجاوز 3% من صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، معتبرا أن ذلك هو الحل الوحيد حتى يتمكن كل تونسي من شراء منزل. وقال الملياني خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن موارد الصندوق المذكور تبلغ 380 مليون دينار سنويا متأتية من مساهمات الأعراف، لا تصرف منها إلا 40 مليون دينار لفائدة المساكن الاجتماعية وفق تصريحه. في العالم، قوة الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى منزل استهدفته غارة في منطقة حرش السعادة بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط معلومة عن مقتل 3 أشخاص. من جانبه، أعلن جيش الاحتلال استشهد 3 فلسطينيين في جنين، أحدهم قيادي محلي في حماس في مخيم جنين مع 2 من مساعديه بغارة بطائرة مسيرة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوة الاحتلال احتجزت طاقمه بعد وصوله إلى موقع المنزل المستهدف. ختاما، طقس الليل يتميز بسحب كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمناطق الشمال أخير النهار وبداية الليل، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق، وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور سحب الرعدية لتتجاوز 60 كيلومترا في الساعة. يكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب، فما حاليا مضطربا ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 27 و31 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 32 و37 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة. إلى اللقاء.
3: ديوان فام في نادي الأول الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: www.radioscoop.com. Diwana FM Flash Sport.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بتذكير بحكام الجوله الثانيه ذهاب من الرابطه المحترفه الاولى، دونك نهار السبت 29 اوت انطلاق من 4:30 نتاع العشيه. النادي الافريقي يواجه امل حمام سوسه، تحكيم لحسام بولاريس ومنتصر بالعربي في غرفه الفار. مستقبل المرسى يواجه تقدم ساقيت الدير، تحكيم لعبد السلام ماني ودرساف القنواتي في غرفه الفار. الاتحاد المونستيري يواجه الملعب التونسي، تحكيم لحسن النيلي وإلدر ماليرو في غرفة الفار. نادي الصفاقسي يواجه ترجي الجرجيسي، تحكيم لمحمد علي قروية وبرونو استيفيز في غرفة الفار. نهار الأحد 30 أوت انطلاق من 4:30 نتاع العشية، شبيبة العمران تواجه ترجي الرياضي التونسي، تحكيم لسيف الورتاني وإلدر ماليرو في غرفة الفار. نادي حمام لم في وجه نادي البنزرتي، تحكيم لأمير العيادي وبرونو استيفيز في غرفة الفار. الأولمبي البيجي يواجه اتحاد بنقردان، تحكيم لفرج عبداللوي وأيمن نصري في غرفة الفار. والنجم الساحلي يستضيف النجم المتلوي، تحكيم لخليل جري وأسامة بن اسحاق في غرفة الفار. نذكر أنه كل المقابلات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور. تحكيو على الأولمبي البيجي، الأستاذ هيكل بالحاج عبدالله الكاتب العام للفريق أكد للديوان فام تسلم إدارة النادي رسميا بريد إلكتروني أكد رفع عقوبة المنع من الانتداب المسلطة على الفريق. وبهذا الحسم الإداري تغلق إدارة الأولمبي البيجي ملف القيد بصفة نهائية، وليصبح بإمكان الجهاز الفني الاعتماد على المنتدبين الجدد وتأهيلهم رسميا لتعزيز خيارات التشكيلة في مباراة الغد ضد اتحاد بنقردان. الناطق الرسمي للاتحاد المونستيري علي البحوري أعلن عن قرب غلق ملف منع الانتداب. البحوري قال أنه تم تأهيل محمود غربال ونور الزمان الزموري دون المنتدبين الجدد قبل مواجهة الملعب التونسي. وبخصوص كرة السلة، البحوري قال أنه ديون والتزامات الفريق تناهز 500,000 دينار، داعيا الجماهير إلى دعم الفرع وتوحيد الصفوف. الهيئة التسييرية لنادي بنزرتي تمكنت من تأهيل كل الانتدابات الجديدة للفريق بشكل رسمي. نحكيه على بلال ماجري، ياسين العرفاوي، إضافة للأجانب لامين تراوري ولامين با وسادة ديالو. بالتالي يمكن المدرب محمد عزيز تعويل عليهم في مباراة الأحد ضد نادي حمام لنف. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت أنه عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 26-27 باش تكون نهار الخميس 3 سبتمبر 2026 من نص النهار بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. نحكي باسكت، المنتخب الوطني لكرة السلة يواجه اليوم الجمعة 28 أوت المنتخب الكاميروني انطلاقا من الساعة 7 مساء في ثاني مباريات وضمن النفذ الرابع من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. المنتخب الوطني يستهل مشواره في هذه النفذة بانتصار على منتخب الكابو فيردي بنتيجة 60-56. الختام بأبرز المواعيد في الأوروب، في البريمير ليج 8 متاع ليج كريستال بالاس يستضيف مانشستر سيتي. في لا ليغا الإسبانية راسينغ يواجه إلتشي، ديبورتيفو ألافيش يواجه فياريال. في الكالتشو الإيطالي 8:15 ميلان يواجه فينيسيا. في البوندسليغا الألمانية 7:30 بايرن ميونخ يواجه شتوتغارت. وفي الليغان الفرنسية 8:15 ليل يستضيف باريس سان جيرمان. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان اف ام .net. بعد شوية ترجع لكم ريم نور الدين وبقيتكي برنامج فان تايم.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 91.5
2: مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم تسمعوا في فان تايم، هذه ساعتنا الأخيرة توا 6:08 من عرش قديش الوقت عندكم. إن شاء الله تكونوا مرتاحين، إن شاء الله تكونوا متفرهدين، إن شاء الله كليماتيزور تخدم والماء متوفر. أخنا توا وقايت زوم فن،
0: زوم فن
2: هذا سبيسيال ديديكاس لسي نادر اللي يستنى فيه رضوان التوينسي. عسلامة رضوان.
3: عسلامة عسلامة. مرحبا بلي يسمعوا فينا الكل، ومرحبا بسي نادر زاتو
2: بيان سور. على شو مش تحكي لنا اليوم؟
3: اليوم باش نحكيوا على
2: خلينا نقول لهم علاش خاطر اليوم ما شاورنيش سي رضوان وما علمنيش بالموضوع نتاعو وقلت له خلي مفاجاه خلي فاجئني في اللونتين مع الناس اي سيدي شكون
3: اليوم باش نحكيوا على صوت بقى في ذاكر لسنوات بدات ملي هي طفله صغيره تغني في العروسات والافراح في حومتها وبعد من طفله صغيره تغني الى امراه من اشهر الاصوات النسائيه في العالم العربي

0: شيرين عبد الوهاب. شيرين اللي تولدت في 8 أكتوبر 1980
1: شنو برجها ماني؟
0: في القاهرة. والله ما عنديش فكرة. رضوي
1: برا رضوين برا
0: بسين سلوش على براج بعد فطر دونك شيرين اللي تولدت في 8 أكتوبر 1980 في القاهرة موهبتها ظهرت من اللي هي صغيرة بعد ما لفتت انتباه المعلمين اللي قريوا فيها بصوتها في المدرسة. من بعد الأستاذة نصحوا عائلتها إنهم يسقلوا موهبتها ويتلهوا بها. بعد هذا التحقت بدار الأوبرا المصرية ضمن الكورال وتعلمت على يد المايسترو سليم سحاب. وفي سنة 13 سنة تقريبا بدأت تغني في الأفراح في فرح الأقارب والأهالي متاع حيها وعرفت الجمهور منذ طفولتها. ومن بعد انطلقت في طريق الشهرة لكن قبل أغنية آيا ليل وقبل الشهرة الواسعة ظهرت شيرين فيديو بعنوان بحبك مع محمد محي ضمن ألبوم صورة ودمعة في بداية الألفينات. وهنا بدت شيرين تلفت انتباه الوسط الموسيقي بصوتها. من بعد جاء المنتج نصر محروس اللي لعب دور أساسي في نقل شيرين من مرحلة الموهبة إلى مرحلة صناعة النجمة. نقطة التحول الحقيقية كانت مع أغنية آيا ليل بداية المسيرة الحقيقية في 2002 وين شاركت شيرين مع تامر حسني في ألبوم فريميكس 3.
1: ونقول لك بالأمارة وقتها جابتهم للجمهور العريض لميسيون بتاع هيلة سرحان يقولوا ما الدكتورة هيلة سرحان جابتهم الزوز على أساس أصوات شاب جدد وقتها كان اللوك تبارك الله تامر حسني كان عبد آخر معناها وعملوا هاك الغنية الديو مع بعضهم وزادت بالحق وقتها انطلاقة قوية برش نتفكر أنت فرجت فيها الميسيون قل
0: وصارت بعد أكثر شهرة وانتشار مع أغنية آيا ليل. وبعد نجاح آيا ليل جت أغنية جرحي تاني اللي الألبوم تاعها يحمل نفس الاسم متاع الأغنية الشيء اللي زاد عزز حضورها في الساحة الغنائية. وفي نفس العام 2003 دخلت مجال السينما من خلال فيلم ميدو مشاكل مع أحمد حلمي. وفي 2005 أصدرت شيرين ألبوم لازم عيش وكان هذا آخر تعاوليها مع نصر محروس قبل ما تنتقل لمرحلة جديدة بعد ما دخلت في تعاون مع روتانا. ومن هنا بدأت شيرين تتحول من مطربة صاعدة لواحدة من أهم أسماء البوب العربي أو نجوم البوب العربي. شيرين ما اعتمدتش على اللون الرومانسي برك في الغناء وهذا يمكن اللي خلى عندها قاعدة جماهيرية كبيرة ومتنوعة. غنيت آيا ليل جرحي تاني بتوحشني على بالي مشاعر كده يا قلبي وغيرهم من الأغاني. أغنية مشاعر كانت زادة من أهم المحطات صدرت عام 2013 كان تتر لمسلسل حكاية حياة وولت من أكثر الأغاني المرتبطة باسم شيرين. تجربة التحكيم في The Voice أضافت برشا زادة في مسيرة شيرين في المواسم الثلاثة الأولى اللي شاركت فيهم. وفي 2015 قدمت أول دور بطولة في مسلسل طريقي المسلسل اللي يحكي على قصة طفلة موهوبة بالغناء تحاول أنه توصل حلمتها رغم القيود العائلية والاجتماعية واللي تتشابه القصة هذه مع شوية مع قصة شيرين في البداية متاعها. شيرين اللي غابت لفترة عن الساحة الفنية لأسباب عائلية وعاطفية لكن رجعت بقوة بعدد من الأغاني بعضهم لحنهم عزيز الشفعي اللي كان السبب الرئيسي في رجوحها للغناء وكنا حكينا عليه في حلقات سابقة. غنت تباعا تباعا وجمعها زاد ديو بحمائي في أغنية بحرية
1: بحرية البرندة بحرية حلوة صحيح أنا ليه اللي يجي معند شيرين كل مبروك الحقيقة
0: وغيرهم من الأغاني. هذه لمحة صغيرة على شيرين عبد الوهاب.
1: والله يبدو أنه ذوقك بدأ يتبدل تخالط فينا عندك مدة رضوين وليت ولا يعطيك صح سبيعم شنو ديما نخليك تختار وحدك ولو أنه شارفه وتوفي مرسي رضوين شيرين عبد الوهاب صوت يستحق أنه نحكيه ونعرفه المراحل الكل والمحطات الكل ونتمنى وأنها تتعدى المرحلة ما خير سيختو. هذه كانت زوم فن.
2: زوم فن
1: اقعدوا معنا احنا راجعين لكم مع ضيفنا الثاني الموسيقار الفنان محمد علي كمون باش نحكيوا على العرض الكبير غدوة الـ 24 بارفان على ركح المسرح الاثري بقرطاج ما تبعدوش برج هالميزان قالوا لك راهو 4 اكتوبر ولا 8 اكتوبر الميزان شيرين. ميرسي الناس كل اللي تتبعوا فينا وتتفاعلوا معنا ليالي طاهر فدوى هدى جميلة صبري نادر حبيب بن صالح الناس كل اللي تسمع فينا كيف كيف ولا تبع على اي واحدة من البلاتفورم اللي تبعوا فيها لي لايف متاع برم مجنا متاع فان تايم. هنا راجعين توت سويت ما تبعدوش.
2: فان تايم

0: ناقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: اسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: مرحبا بكم، أكيد أنتم مواصلين معانا فن تايم. الحقيقة وقيت الضيف الثاني، أما حبيتكم تسمعوا هنوبة الحلوة، عملتوا جو كيفنا الحقيقة. الرجيل هنا كانت حفلة كنتوا تسمعوا في مولا الشيش من عرض 24 بارفان. 24 بارفان اللي احنا اليوم سعداء باش يكون بحثنا سي محمد علي كمون الموسيقي والفنان وراء العرض هذايا وبرشا عروض أخرى وأعمال أخرى إن شاء الله نحكي عليها. عسلامة سي محمد علي.
3: عسلامة ريم، شكرا على الاستضافة.
2: مرحبا،
3: شكرا
2: بيك.
3: على الماء، شكرا على الماء.
2: صحة وفرحة. مرحبا بيك. صحة إن شاء الله. سافا باردة؟ لاباس
3: لاباس
2: لاباس. خلينا نعملوا انترفيو في راحة هكا وفي ظروف طيبة. غدوة عنا حدث كبير مهم، دات مهمة، غدوة 29 أوت على مسرح كارتاج عنا المشروع الموسيقي الكبير 24 بارفان باش يكون على كارتاج. قل لي ساعة الاستعدادات، الإحساس قبل بنهار.
3: والله استعدادات محلاها، كنا توا في اخر بروفه في نسميها الجنرال احنا، والعرض حاضر ان شاء الله الجمهور يستمتع. فما ساعه برودكسيون جديده في 24 بارفان مع المع نخبه من المع نجوم المزود، الفنان فوزي بن قمره اللي نحبه برشا وتربيت على موزيكته، وايضا تليلي قفصي فنان كبير، وانس بن سعيد اللي هي عملت السنه معناتها سكسي تبارك الله في ذا فويس، عرفوها برشا الجمهور. والما هي زاده مطربه واستاذه موسيقى ومعناتها عندها باع وذراع وجايب الجو البدوي نتاع الجنوب احنا اللي احنا نحبوه هذاك في 24 بارفان.
2: بنت قبلي العزيزه انس بن سعيد، نسلموا عليها، نسلموا على قبلي. تليلي القفصي بالطبيعه وفوزي بن قمره قامت معناها في الفن الشعبي. هو 24 بارفان هو مشروع موسيقي كبير ساعه بدا من الاول، تبارك الله عمره 10 سنين. بدأ من اللول فيه برشا بحث، برشا خدمة، فيه توثيق، فيه خدمة على موروث 24 ولاية، هذك علاش 24 عطر، والمرة هذي عطر جديد انت قررت انه يمشي للمزود للربوخ معناها التونسي كما راه في الافيش. شنو هو اللي هزك للفن الشعبي وللمزود؟
3: والله هي الحقيقة كانت مبادرة من صديقنا رجل أعمال من أهم رجال أعمال في الموسيقى نعتبرهم سيرات بودينار، اللي هو معناته حاول يقرب الوجهات هذه، يعني حاجه معناتها خدمه خدمه مع تناول معين للموسيقى التونسيه والجو ربوخ نتاعنا. يعني فهمت وين عندي قداش نحب نخدم على الجو هذا، جات بطبيعتها. يعني
2: جات بطبيعتها الحقيقه. نتصور انه بتدخ ما نعرفش ولا التذاكر، عندك فكره الدنيا كيفاش ماشيه؟
3: والله ماشي سولد اوت ان شاء الله
2: بالحق.
3: حسب ما نعرف
2: ان شاء الله الحمد لله. على خاطر نتصور 24 بارفان ساعه عاش معناها تبارك الله وان شاء الله يزيد يعيش العرض، معناها فما الناس تعرفه والناس تعرف التوجه وفاهمه فكره انه من 24 ولايه وانكم تدوروا على تراث تونس الكل، لكن سختن ما التيتر نتاع الفن الشعبي باش يجيب لكم جزء جديد من الجمهور.
3: اكيد جدا، اكيد جدا. احنا تبارك الله معناتها بالنسبة لي أنا شخصيا كفنان كارتاج كان أول حضور لي في كارتاج يعني كفنان وكصاحب مشروع 2011 في دورة كانت استثنائية عام الثورة. قدمت مشروع وقتها زيدا فيه ألحاني وتوزيعي وحاجات معناتها كنت نعمل في موسيقى شوية نخبوية الحقيقة.
2: شو معنى
3: نخبوية؟ هكا زعما هم هكاك الصحفيين معناتها كلاسيوها قبل النخبوية، يعني خاطر كنت نخدم في برشا معزوفات والمعزوفات مش عندهاش جمهور كما الأغنية. 2013 باقي قعدت في عرض أكثر سماوه حتى عرض النخبة في قرطاج في المسرح الأثري.
2: شنو كان اسمه؟
3: كان اسمه مرقوم.
2: مرقوم
3: معايا رشيد قوبعة، معايا سونيا مبارك كان ضيفة شرف، معايا فنانين مزيانين برشا أوركستر حلو، وكان العرض أكثريته مع تجلو العرض كان معزوفات وأغاني كتبتها أنا. ثم في العرض ذاك عملنا باب دارك. الباب دارك خذيت شكسي، هبطت أول مرة عندي موسيقى تتعدى في الراديو وكل شيء، وين أجي هكا زعما من الجو هكا المعزوفات والجاز ونعرف شنو. أما متربي على يعني الموسيقى التونسية برشا ما يعرفوش، أنا بديت بالعود وبديت بالموشحات وبديت بالمالوف أنا صغير. هذيك ببدارك خليتي قلت نمبش، قلت عليه ما نزيدوش نحفروا في الموروث بعد ما حاجات حبوها العباد. عملت وقتها 1 مليون دو فيو على ليبوك. انا بالنسبه لي منين توقعتش اني نعمل سكسي كوميرسيال في نراوها ديما هكا معناتها نعمل في موسيقى نتاع بوبليك معين.
2: كرسولك فكره النخبه الكبائر
3: اللي في فمه. فرحت انه موزيكا قد توصل لعباد وحسيت اوميم طون لي انا ما نعرفش التراث هذايا معناتها قلت علاش ما نحاولش نعرفه اكثر. جيت بالزهر هي في 2013 صدعوني ببدارك هذيك عرفوها دي ستوديوم في الاركتكتور يوسف مصمودي ومحليهم كل اصحابي لليومنا هذا قالوا لي ايش قالوا كنا نعملوا هكا ورشه على الام الزين كريمو ونجي ونخدموا على ام الزين الجماليه هم عيطوا لي باش نعملوا حاجه كلي نوفيل ستار ونعملوا كونكور قلت انا هزيتهم فكره ام الزين الحقيقه الشباب محليهم وصاروا خمسه ورشات من السينما من الرقص من الفيديو حسيلو قربعناها في المهديه في اخر جمعه هذيك مشيت المهديه ودندنت على البيانو معزوفه سميتها المهديه قلت لهم فيها ريحه المهديه قلت لهم كان نمشي ل 24 ولايه هكا ندوروها ونشوف شيوخ تراث سي سور باش نخرجوا ريحه من كل بلاصه قلت لهم تصدون 24 بارفان هكا وبديت الحلمه من وقتها طبيعه حلمه قادم على جبل بقادومه ماشي ل 24 ولايه كيفاش هذيا ما فهمت حبيت لنا برشا وقت باش خططنا باش لقينا معناتها سبل للتمويل اكسيتيرا وانطلقت الرحله عام 2016 بطبيعه برشا ما كانتش سهله جمله الحكايه وسلطه الاشراف وزاره الثقافه مشكوره هي دعمتنا في الورشات هذه الميدانيه دعمتنا في 21 ديبلاسمون مش شويه 21 ورشه أسبوع في كل ولاية خاطر تونس الكبرى ما عملناش 24 ولاية عملنا تونس الكبرى عملنا ورشة كبيرة في الرشيدية
2: مع بعضهم
3: في لمة شيوخ تاع تونس وعملنا تبارك الله عامين واحنا ندوره يعني أنا ولدي نذكر ولدي فرات عمره ممكن عامين كملت الورشة عمره 4 سنين يعني فريمون فما برشا ضحيات ما كنتش واحد يراه وكان معايا متفريق أكثريته جلو الشباب متخرجين من معهد عالي الموسيقى ومتعطشين باش يعرفوا ذاتهم باش يعرفوا موسيقتهم كيف كيما أنا كنت متعطش برشا في كل رحلة قابلنا شيوخ تراث تعلمنا منهم ما كنتش نقول انا دكتور في الموسيقى الجمله برشا مرات نمشي ونروح ما يعرفونيش حتى شكون لكن عملت برشا اصدقاء اللي وليوا في العرض من بعد اصدقاء المشروع اللي هم نلقاهم اليوم بعد غدوا في كرتاب نلقاهم فتحي غرس الله محمد علي وارده حسن سعده من القروين محمد صالح عيساوي ومعتصم الامير من تطاوين يعني تبارك الله عملنا اصدقاء من الولايات هذوكم وليوا لي بيليي نتاع بعد فات الرحله طلعنا الكرتاج 2018 عملنا اختتام مهرجان قرطاج الدولي
2: صحيح.
3: وتعدى معناتها يظهر لي سهريه معش
2: لا اكسبسيونيل
3: معناتها سهريه هذيك اذكرها التاريخ لي ميديا اللي حكاو من برا ومن تونس ما شاء الله صابر الرباعي قال العرض الذي اعاد هيبه مهرجان قرطاج معناتها
2: اون سكسي
3: كبير برشا وتعدى العرض هذاك ممكن مئات المرات على الشاشه الوطنيه
2: صحيح.
3: احنا فخورين بهذا وهديناه للشعب ما نعيش نخلصوا عليه هذاك راهو اهديناه في النسخة الأولى هذيك العرض تطور موسيقيا دير مسارح أعرق المسارح في تونس وخرج الأولمبيا باريس وعمل الجيشي فيرمي في الأولمبيا ومن بعد العرض حاولنا نبدلوا فيه اليوم عندنا أكثر من 60 مقطوعة في بانكات بارفان لين خلطنا للمزود تو
2: به لين خلطنا للمزود خليني في الرحلة هذه المهمة ياسر التوثيقية نسألك الوزارة مشكورة دعمتكم في الورشات هذه اللي كانت تنقلتوا فيها في الولايات الكل باش لميتوا هالموروث هذه كانت أمنت بالجهد التوثيقي معناها على خاطر فما ريسيرش والا الهدف الكبير كان العرض معناها مشاو معاكم في شنو بالضبط
3: الوزاره بصفه عامه ترفض تدعم التراث فهمت وهذا انا ضد الشيء هذا انا نحب تدعم التراث فهمت ولكن هو شافت فيه المشروع هذا فيش شافت فيه كنفس الابداعي الممكن ممكن هذاك علاش هي دعمته اما بصفه عامه خاطر برشا فنانين يبعدوا على العمليه الابداعيه كي يمشيوا للتراث معناتها خوش علي يقول لك يتكى على التراث يعني فهمت اما انك تخلق موزيكا جديده من التراث
2: سي لوجمون معناها كيف واحد يخدم تراث يقول ماهوش
3: خاطر يقول لك انت خدمت ابريتو على موزيكا موجوده علاش ندعمك انا في وسط في حاجه موجوده يعني فهمت
2: واضح فهمتك
3: بانك انت تخلق توصل انك تقنع صندوق الإبداع من وزارة الثقافة أنك أنت باش تخلق حاجة في التراث وأن هو يقتنعوا وأنه مو ما يمشيوا معاك وأنك أنت بتخذلهم جزادة فهمتني في كل مرة احنا نهبطنا شنو قاعدين نخدمه في كل محطة وفي نفس الوقت عملنا توثيق على خاطر مئات السوايع سجلناهم من التراث هذا وبرشا شيوخ تراث غادرونا وتوفوا الله يرحمهم
2: وانتم وثقتونا
3: كنقعد نحكي عليهم عن مئات الفنانين فهمتني العرض مكلف اكثر برشا من هذاك فهمت لكن لقينا برشا دعم من برشا ناس من برشا عباد من برشا طاقات
2: حاجه مهمه
3: هذه حاجه مهمه برشا
2: هل الماتير هذه الكل الموثقه باش تقعد ملككم
3: فما فيلم
2: في الوزاره
3: فما فيلم توثيقي دعمته زاد وزاره السياحه مشكوره
2: مهم.
3: فما فيلم توثيقي على بنكات بارفان على الدوره هذيك على الرحله هذيك فما زوز استيوانات ثم بعد الاتحاد الاوروبي امن زاد بيدو بقيمه المشروع ودعمه وصندوق تفنن في في مشروع في زوز استيوانات وكتيب وفيلم طويل ولا معاش فيلم وثائقي كهو
2: مشروع كبير برشا
3: مشروع كبير اي مشروع كبير خرجنا كتاب تطبع ب 3500 نسخه وكان معناتها
2: معاش دي مشروع حياتك محمد علي كمون
3: لا مشروع تونس مش مشروع حياتي مشروع تونس ويقعد لتونس علاش نحكي هكا خاطر تعديت المشاريع اخرين اما نعتبر فانكات بارفان مخبر يلزم يتواصل مهم فكرة انك انت تخدم على ذاتك فكرة انك انت تعرف على انت شكون في نفس الوقت تبني عملية ابداعية من ذاتك اذا كان ما تعملش هكا مش تلقى روحك تشبه المصريين تشبه الامريكان تشبه الفرنسيين تشبه الناس اخرين مهم جدا انا نعرفوا ذاتنا وانا نحكي لك استاذ في المعهد على الموسيقى نعرف اللي التراث هذا ماهوش قاعد يتقرا يعني التراث هذا مش قاعد يتقرا
2: قاعد يضيع معناه
3: التراث يقريوه في المعهد على الموسيقى 1.00000 فهمتي 1% من الموروث الكبير والشائك والبنين واللي من الولايات بتاعنا كل
2: هذا تقصير من شكون
3: لا هذه السياسات كامله تهز فيها انت تو
2: نهز فيك الحق بلاصه نسال في السؤال
3: لا لا لا لا فهمتك فهمتك
2: يا يعني. محمد علي تو تقول لي انه العباد اللي قاعده تتكون في الموسيقى اللي غدوه باش تقري موسيقى وباش تخدم موسيقى اذا هما قاعدين يخدموا ولا يتعلموا في
3: 1%
2: من الموروث اي ولا
3: هذه سياسه الدوله ومش تتبدل في في هكا نحكيوا سياسه الدوله ماهيش وزاره الثقافه نحكيوا سياسه الدوله من اعلى هرم السلطه اللي هذه تشمل وزارة السياحة تشمل وزارة الوزارات الكل الوزارات الكل
2: عمل وطني
3: هذه هذه لازم نمنو اللي ألف سنة الحضارة متاعنا موجودين في ولا في في الموسيقى اللي تلقاها في الجلوة وكش تشتق شق شق وكدورة الطبل هذيك ودورة الطبل متاع جربة والزكرة متاع قرقنا والقصبة الشوية والمالوف مش المالوف المداول والركيك اللي يتعاود ويتكرر هذيك لا فما مالوف بنين برشا موجود في النوب موجود عند المشايخة كي تسمع زياد غرسة فهمتني موسوعة وحده كي تمشي المال تمشي مثلا التستور مش تسمع مالوف بنين على الاخر بالطبلة وفي الشيء وشوارعي ما عاد فهمت وعبيت تشطح عليه وصغار وكبار يهلوا يكبروا يسمعوا في المالوف
2: يمكن احنا ما نعرفوهش
3: احنا واللي في قروين مالوف هذاك مالوف الجد فهمتني هذاك اللي هذاك ما عنده حتى علاقة صدقني ما عنده حتى علاقة بالشيء اللي قاعد يقرأ واللي قرروا فيه عنا تو 10 سنين بل 100 سنة كاملة فهمت نقرروا في حاجات ما تشبهلناش فهمت وحتى الرشيدية اللي تعملت مع تعب للدفاع على الموسيقى التونسية في أول عرض عملته الرشيدية جابت دي ترومبونيست وجابت فهمتني وعزفوا حاجات معتها علاش خاطر كان ياسر يحبوا كل هكا اوركستر ونلتو نحن نحبوا برشا هكا عبيد برشا وهره برشا وهره برشا برشا برشا كل برشا
2: اما هذاك ينجم يكون باهي في بلاصته وما زاد ما لازمش يضيع الموروث
3: على تعرف كيفاش توظفها الحكايه هذيك
2: انا علاش سالتك السؤال محمد علي على خاطر على خاطر صحيح سياسات الدوله ماهيش باش تبدل في نهار اما لازمنا نتكلموا مره واثنين وثلاثه واربعه
3: لا نتكلم نجيب لي في ميسيون نتكلم تو ما تخافش تو
2: لا لا انا ما
3: باش نحكي على الكارتاج دي فايبس باهيين
2: يقولوا
3: عنا عرض غول ان شاء الله
2: عنا عرض غول وراجعين باش نحكيوا عليه في التفاصيل الحقيقه وبارك الله فيك اللي جيتنا بعد بعد البروفال الجينيرال كيما تقولوا
3: انتوما في الميسيون تاعك ونحب هذاك على
2: ربي فضلك ميرسي بوكو اما مهم خاطر الاصوات هذه لازمنا نسمعوها باش باش لعبت حتى اللي يقرا مثلا وحس اللي هو فما برشا حاجات اخرين لازم يعرفهم وماهوش يقرا فيهم بتدخل يمشي لوج بتدخل يمشي للرصيد اللي موجود في النجمه الزهره يبربش بتدخل يمشي يشوف الكتاب يمشي يشوف الفيلم
3: هذيك صعيبه هذيك راي هذيك صعيبه باش انك تمشي تبربش تصدم انت تو على على حاجات تسجيل في مزود عام 1920 لكن فما دي فاسيليتاتور فما يستاهل الحكايه هذه فهمت كيما العبد ولله فهمت انت في عطلة تكسر في راسك وتمشي نعملوا في العملية لكن ذي مش خدمة بشر هذي نرمون هو رأي ديبارتمون كامل معناتها يسوتيان ويدفع بالحكاية هذي معناتها فهمتني كان نحب نحكيه بالحق نرمون عندي قسم في مدينة الثقافة للحكاية هذي نشرف عليه واحد. أما وزير الثقافة تعمل في الأوبيرا وتعمل في الموسيقى المصرية ربي عينه

0: في أوكرانيا. جابوا الرشيدية تعزفه. ليه؟ ليه؟
1: واضح.
0: ليه؟ فما برش عجيز بتبدل بحق. بالحق.
1: أنا هاني بعد ما أنت كملت مسألتك حتى سؤال آخر ما زيدك حتى ثنائي إيجا نرجع الفانتكات بارفان غدوة. نرجع الفانتكات بارفان غدوة. أنت في العرض اللي شفناه قبل ومستنسين به كان فما استعمال الآلة المزود لكن مش في أغاني مزود أصلي.
0: صحيح.
1: معناها المرة هذية مزود مزود.
0: مرة هذية مزود مزود. مرة هذية مزود مزود. وأول مرة فانتكات بارفان مش يدمج موروث خلينا نقول حديث. لانه فوزي بن قمر ربي طول في عمره
1: مازال حي
0: هذوكم هذوكم هذوكم دي اغاني معناتها للذكرى الوطنيه فهمت ومهم انه هما بيدهم هذاك انه هو تصير له اوماج للجو هذاك مهم جدا اول مره الحقيقه
1: وهو موجود اول مره
0: هو موجود هي وربي يطول في عمره اول مره اول مره مش نخدمه على اغاني نتاع مطرب يعني احنا في فن كاتبرين ممنوع لداير انا مره مشيت الجمعه كامله في ولاي خدمنا على غني وماشي بينا من التراث هي غنية قديمة ومش من الدولة ومن بعد في أثناء الرحلة عرفنا الملحن متاعها نحيناها من البرنامج
1: طلعت مش تراث
0: والله يقرق بيه يا ولدي يخدم عليها يا ولدي سيد ما قولش بتاعي أصلا قلت له لا
1: هذاك كان التوجه
0: هذاك التوجه أمننا بذاك احنا أول مرة أول مرة تناولنا في المشروع هذايا أغاني تتسمى أغاني من الموروث الحديث بتاع تونس واليوم مهم جدا وفرحان خاطر نلقى الأجيال اللي هم معناتها في الموجودين معايا في الأوركستر واللي عندنا تبارك الله من الأجيال الكل فهمني قاموا لي معناتها هكا اللي حتى ما يعرفوش الأغنيات هذوكم ولاو يغنيوا فيهم ومشاو للدار ويعثوا لي في الليفوكو يسمعوا فيهم ويحفظوا فيهم بطريقة فانكات بارفان وحاولنا ما نفسدوش بالكل الربوخ والهنك والجو بتاع الموسيقى هذيك فهمني معناتها يلزم تقعد معناتها بسخانة متاعها بالجو متاعها ما نتغاوش عليها جملة ونظن ماشيين في ثنية باهية خاطر البروجي هذي مشروع كبير برشا غدوة مشترة منه السويعة هذيك أما نتخيل مش يكبر المشروع هذي نجمو اللي عرض وحده
1: هذا هو أنا باش نسألك على هذي لكن خليني قبل ما نتعدى أنت كنت كاتيجوريكمون ما تخدمش على الغنية كما حكيت لنا الأنكدوت هذيك اللي خليك تبدل رأيك وتخدم توا على الغنيات هذو ما حبك للمزود
0: والله حبي مزود انا اول حاجه ان نخدم حاجه نحب على نحب
1: ما تخدمش حاجه ما تحبهاش
0: عليك كمون ما يجي يكلموش مطرب يقول له وزع لي اغاني كلكو سوا البري ما يعرفوني انا جينا مون نختار انا المطرب اللي حبنا نخدم عليه ونختار الموسيقى بكل تواضع نختار الناس اللي حب نخدم معاهم
1: باهي بكل تواضع
0: المره هذه سي رياض بودينار اقترح لقاء فهمتني مع نجوم المزود والكي جات قدامي مع الاسم فوزي بن قابرة قلت له
1: نحب
0: عطني انا فان فوزي بن قابرة
1: واضح
0: تو سابلو نحبه من الاغنيه
1: تاعو فوزي بن قابرة
0: وعملت جو كبير وانا نوزع فيه وعملت جو كبير
1: انا باش نسالك توا على الرياكسيون تاع فوزي بن قابرة ومتاع تليلي ما نعرفش تليلي قفصي خدمت وزاد على الاغنيه
0: تليلي الحقيقه اللي خدمت على الاغاني اكثر مش خليه بطريقه تراديسيونيل اكثر على خاطر الجو نتاع تليلي سايب برشا مش يخليه يعوم بحر هو الجمهور واحنا كتبت يعني مش كتبتش اما كتيبه سايبه برشا معناتها وما نحبوش تولي برشا كتيبه زاده في العرض فما بلاصه نتاعك الحاجه سايبه محليه تراديسيونيل جو القفصي بنين على الاخر معلم كبير للقفصي جو وعنده تبارك الله دي سوكسي كبار عملهم مش خليه معناتها مش خليه يعوم بحر
1: واضح فوزي بن قمره كيفاش تقبل الخدمه على
0: غنيته فوزي بن قمره سيان جرون بروفيسيونيل فهمتني معناتها مش سهل انك تلقى ساعات معناتها دي ستار فهمتني دي نجوم كبار وفي نفس الوقت يقفوا على التفاصيل المملة ويقايدوا ويسجلوا ويقف وتبدلوا في الموسيقى بتاعه ويغزر لك هكذا يبدأ يضحك
1: منفتح
0: مش منفتح
1: بارك
0: ما عاد تقريبا ولا يسكن بعديها في الاستوديو بتاعي وسيرتو احنا عندنا مع تغرامنا وياه يسر بالماكله
1: فهمت
0: دونك نتلاقاو
1: ماكله ونخدموا موسيقى نعملوا
0: برامج ماكله صح ساعه فهمتني قول له دونك ماشي البرامج الماكله راهو الموسيقى امورها تمشي فهمتني وفما برشا عازفين كانوا موجود متصر بن جبل عازف المزود خدم معنا برشا وسيم الخميري عازف كلافيي خدم برشا معنا الورشات
1: وياكلوا معاكم
0: حلمي بن عمار عازف بيركسيون المساعد البرادروا بتاعي ايوب صامت وعازف قصبه وزكره معايا دره فوشيكا هي شيف دو كور بتاعنا خدموا خدمه كبيره وهذوما نحب نشكرهم برشا والعازفين اللي تبارك الله نتاع فان كات بارفان دليل عشب الباتخي علي بن خليفه بالباس عندنا احمد يتيم معناتها تبارك الله من

0: احسن عازف في العالم العربي بالناي وبرشا يعني برشا تبارك الله عندنا ريان ولاد جيتاريست اكستراوردينير زاد كيف تبارك الله عندنا شبيبه مزيانه برشا وعندنا اصوات كورال ممتازه وعندنا زاد شباب يغنيوا ممتازين جدا اسامه النابلي اللي هو متحصل على على التروفيدور يعني على
1: جائزه الكبرى مارشال اغنيه كان ضيفنا هنا يا اسامه
0: كان موجود مش يكون موجود معانا مش يكون موجود معانا مش شبان زاد هذوما تبارك الله من العزوزيه من احسن اولاد العزوزيه سيف الدين بيني محليهم معناتها ومنجيه صفيقسي صوت ممتاز جدا زاد باش يكون ملي سوليست
1: وانت تخدم برشا مع الشباب انت تحب تخدم معاه
0: برشا انا ديجا عندي البيانيست البيانيست غدوة داتاك عمره 10 سنين تبارك الله اليوم مهدي دهن
1: ان بروديج
0: تبارك الله معناتها ما شاء الله
1: صحيح انت تحب تخدم معاهم ومهم انه فما شكون يمن بهم في مشاريع كبيره كيما هكا
0: عنده 5 سنين مهدي تو تبارك الله تو نشوف فيه ليله مع حفله الكلوب غدوه معايا
1: ما شاء الله
0: تبارك الله ان جروب بروفيسيونيل ديجا تبارك الله
1: شوف معنا ايلونشين كارتاج ما شاء الله عليه
0: تبارك الله
1: تبارك الله عليه في وسط الكلام قلت لي اللي هذايا انا فانغو بوتيتر المشروع الجاي اللي نجم يكون مزوت
0: صحيح انا نشوف هذايا عرض القرطاج مارجين قرطاج الدولي العام الجاي نجم نعطيك سكوب ان شاء الله حيانا ربي مش ينجم يكون عرض مستقل بذاته البارتي اللي بدات خاصه قاعده تطيب هذايا جديده برودكسيون جديده نتخيلها حاجه اول حاجه باش تكون ياسر قريبه للجمهور 24 بارفان ثقافي برشا الحقيقة فهمت وانا ما طيحش بكل في الكاليتي ارتستيك
1: استنى كي تقول لي ثقافي رجعنا لكلمة نخبوي متاع بكري
0: مش
1: ليه فما اقبال جماهيري كبير ما هوش نخبوي
0: شوف جمهورنا اكثريته طب احنا فهمتني هي مش خايبه الحكايه فهمتني بصحيح صحيح شوف دي فارماسيا وطب وكذا انا نحب موسيقى تسمع في التاكسي نحب موسيقى تسمع في القهاوي بالحق على خاطر نحب نعمل موسيقى قريبه للعباد فكات بارفان هذيك اللي نعملوا فيه مش يجي وقت باش يولوا دي غران ستاندار تاعو في لي راديو فهمتني ما عادش نقول بربي عاديو لي موزيكتي باش يولي تلقاه بالطبيعه باش تلقاه مولا شاش تتعدى اون بوكل خاطر البرودكسيون اللي هبطت على يوتيوب اللي هبطتني من 10 اغاني اللي هبطوا على يوتيوب دو غران كاليتي اللي مش يولي دي غران ستاندار ديجا احنا المره اللي فاتت في حمامات بارك الله الجمهور حافظ كعبه كعبه كل شيء
1: حفله مهمه ماشي
0: جمهور بالملايين توا اما نجم ديجا عنا تبارك الله ملايين ديجا شو اسمهم عنا اغاني في اليوتيوب عاملين دي مليون دو فيو راهو تبارك الله يعني العباد قاعدين تغرموا فهمتني وقاعد يعملوا في بوس حتى في هبطوا عليهم في مصر مولا شو اسمه مرضى هوا قتالة هبطوا عليها دي دي دي دي ما نعرفش شو اسميهم انا مش انستغرام شو اسميهم
1: انفلونسر
0: فوالا نسال ولدي
1: انفلونسرز
0: دونك عملت بوز كبير هذيك مثلا فهمتي اللي هي اغنيه من قهر الخاب خذينا فيرسيون تاع المعلم الكافيه مانيش ما خدمناش الفيرسيون من الدوله اللي غنيه سعاد معاذ مرضي الهوا قتال مرضي الهوا برشا دي ديتاي في الكويله خذيناها مع المعلم الكافي اللي يغني هذاك معلم كبير محمد صالح عيساوي موسوعه فهمني هذوكم حاجات ما نحبش نقول التاريخ فهمتي عملناهم
1: وربي
0: ان شاء الله فهمتي ان شاء الله في ميزان حسناتنا ان شاء الله في ميزان حسناتنا اما تو نعملوا في موزيكا تاع جران بوبليك راه اما او ميم طون راني نسمع في موزيكا اللي قاعدين نسمع فيها توا عرفت ستاندينغ تاع الكوميرسيال تسمع في موزيكا شاب خالد كي تبدا تلمع لمعان كلها وراي ودنيا المحلة ماشيين في حاجه بتاع مزود انترناسيونال تهبل على الاخر ناقصه كيف هكا فلير نتاع برودكسيون انترناسيونال وتجي تضرب على الاخر البر
1: ان شاء الله هذايا عام في يدك توا باش المشروع الطموح اللي قاعد تحكي لي عليه بكل حماس نشوفوه عام الجاي
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: تستنى يسمعوا ويجيوك ولا تحط ملفات ومطالب
0: لا انا منظم نحط ملفات داير ملفات من احسن ملفات
1: باه مهم
0: اي
1: بيه. ان شاء الله غدوه الحفله كل النجاح ان شاء الله ماشيين للسولد اوت وان شاء الله الطقس غدوه خير شويه الحقيقه
0: لا غدوه نبشركم
1: باش توفى اليوم السخان
0: باش نجيبوا لكم ماء ساعه كيف فما سبونسور
1: وقتها نجي لا الحقيقه نجي للفرد
0: غدوه نشتيح السخانه ان شاء الله نشتيح السخانه وان شاء الله ان شاء الله الناس كل تستمتع بسهريه ان شاء الله
1: ان شاء الله سهريه ناجحه جدا نذكروا انه 24 بارفان غدوه على ركح مسرح كارتاج فيها جزء كبير مزود مع رواد كبار مع فوزي بن قمرة مع تليل قفسي ومع صوت كبير برشا كيف كيف أنس بن سعيد. علاش سألتك على العروض وعلى الملفات؟ خاطر أنا واحدة من الناس ولو حتى وقتها ما كنتش نخدم على البرامج الفنية، لكن أنا مشيت تحضرت العرض الوحيد لنوبة غرام. أنا ما منيش خليك تراح ما غير ما نحكي على نوبة غرام، هذا أكيد. معنى نوبة غرام هذيك كانت حاجة إكسيبسيونيل الحقيقة، استنيتها وأنا واحدة من الناس معناها بجد جدي قاعدة نقول لك، لأن وقتها كنت نستنى في عرض واحد آخر نحب نعاود نتفرج فيها، نحب نسمع أكثر، نحب نركز في الكلام أكثر، نحكيه على مسرحية غنائية باللهجة التونسية.
0: نوبة غرام في رقبة وزارة الثقافة ومسرح الأوبرا، في رقبتهم، في رقبتهم من الاخر. عرض كيما انا كيك 22 اغنية، اول كوميديا موسيقية مع النصا ولحنا سيرين شكيلي لعبد الله، 3 سنين نخدمه فهمتني، وبعد تعمل كارتاج وما عندك حتى امكانيات مش انك تدخل تبرف اصلا، فهمتني؟ ليه سامحني مانيش نحكي.
1: 3 سنين تخدمه بعديك عرض واحد، و محمد علي واجعتك الحكاية؟ قل لي. الحقيقة بهي متأثر برشا محمد علي، نتصور حطيت فيها من قلبك ومن جهدك وبرشا وقت، 3 سنين خدمة ومشروع بالحق ياسر ياسر مزيان، عملته اون افون بروميير من الاول، ومن بعديك عرض وحيد في كارتاج، نوبة غرام، ألحانك، كلمات سيرين الشكيلي، اون كوميدي ميوزيكال باللهجة التونسية، قصة جميلة برشا، أصوات بديعة الحقيقة، مثلا بوثينة النابولي اللي توا الكلنا فرحانين بال العمل الأولاني متاحة وبالألبومها الأولاني، كانت من الأصوات المتميزة في نوبة غرام، ما نحبش نسمي باش ما ننسيش، مريم عثماني، أسامة النابلي، كان فما محمد بن صالح، كانت حاجة مخدومة مطروزة بالكدام
0: بالكدام. أغنية برك من نوبة غرام 22 أغنية برك، خذيت جائزة كبرى مارجين أغنية. نوبة غرام تحصلت على دعم صندوق التشجيع، كيفاش تدعم أنت دعم وما تعطيش وين يبرف وتعطيش وين ينجم يتطور وما تخرجوش وما ترجعش فلوسك اصلا انت، فهمتني؟ كيفاش تدعم انت الاعمال معناتها كوميديات موسيقيه معناتها اللابيل نتاعها مش تونسي، فهمتني؟ وحاجات تونسيه ما تلفت لهاش، وبعد نقولوا وين البرودكسيون، وين الترشنوا والعباد اللي سمعوها؟ والله العظيم 22 اغنيه تسمع اغنيه قسمت عظمه، تسمع اغنيه والله تنسى الاخرى، ولا فيهم غنية خير على الأخرى. خدمنا عليهم 3 سنين يا عبد ربي.
1: لا، والحاجة اللي فيها تناقض أنه الدعم اللول ثم تتخلى تماما عن المشروع.
0: ما تدعمنيش، عطيني وين مبرف، عطيني مسرح، ما تكريليش بعشي مليون مسرح.
1: انت بالطبيعة خدمت عليها، ما كنتش تتصور انه باش تقف في عرض بار، كنت تحب تكون بها في المهرجانات عامله
0: وعامين مطيشه الخدمه. انت اصلا كي كارتاج تخلص لك عرض 150 مليون، انت احنا 80 مليون خلينا بالبيدجي نتاع دي ريبيتيسيون برايف، الغدوه الحفله تكلف 70 مليون، تينا مش نعاود تلم الخدمه هذيك تعاود تخلص حق برايف. تي برشا غلط، برشا غلط. راسلنا السيده الوزيره مره 22، ما تحب تحكي معايا، ما تعبرنا، شنو هو هذا؟
1: نوبة غرام الحقيقة المفروض راهي كانت عاملة
0: ولا عملت خير، عندك خير هيت عطيني سمعني ايش عندك خير، تحب نحكي واك هيت عطيني سمعني ايش عندك، نتحدى لي سمعني ايش عندك، هنا عندك حاجة خير، قسمت وعظنا ان لفما خير، والله لفما خير ما فماش، ما عندهمش خير ولا سمعت درش خير. خذوا هذاك اضرب عليه بالبونية، قول عندي برودوي تونسي، امشي انقب به، فهمتني؟ العينين في العالم الكل، قول عندي برودكسيون، عندي كوميديا موسيقية. علاش الرحابنا تطوروا؟ وعلاش الدنيا الكل صارت؟ وعلاش المصريين عملوا أجدار متاعهم؟ على خاطر الماكينات كل تخدم مع بعضهم، المبدع، المش ال ال ال الملحن، ال ال ال الشاعر، البرودكسيون، كل شيء ماشي مع بعضه، كل شيء ماشي مع بعضه، كل شيء ماشي مع بعضه. علاش هكاك احنا؟ علاش هكاك؟ علاش؟ علاش؟ كم عنيش بكيني تقول لك 45,000 متر مربع في محمد خامس، الواش بوكوا فيه؟ علاش الواه هذاك الكل؟ الواه الواه شو نعملوا بيه؟ نكريوها ريستورانات؟
1: معناها خدمة تتعطل على خاطر حتى
0: مش خدمة ديانا كهو، هذه توجه كامل. وين احنا تونس؟ وين في مدينة الثقافة؟ وين في السياسة الثقافية؟ تونس وين هي؟ وين هي تونس؟ وين هي تونس؟ وين هي تونس؟ وين هي تونس؟ ويني تونس في البرامج بتاعنا في التعليم؟ ويني تونس؟
1: محمد علي شوف سي تري ليجيتيم معناها ليموسيون اللي تحكي بها على خاطر بالحق
0: متأثر. غالبا انا بتعب.
1: لا لا لا ما فما حتى مشكل بالعكس معناها ما فما حتى حاجه غلطه في اللي قلتها. سي ليموسيون على خاطر تحس على خدمتك ومش خدمتك وحدك, خدمه برشا عباد تعبوا وخرجوا عمل بالحق جميل. نعرف انه احنا تعرض مره برك بتدخ عددنا معناها محدود العباد اللي تفرجنا فيه, لكن انا مثلا من مكاني الاصوات كانت مزيانه, الكلام مكتوب ياسر بالكده, تعرفوا ليش تصير نشكي يعني الخدمه الموسيقى يعني
0: كارتاج بلاش دعوات.
1: صحيح.
0: بلاش دعوات 2024 فما مطربين جاوا عملتها عالميين معروفين باعين 800 تذكره. بعنا تذكرنا رجعنا فلوس للوزاره ونبيعوا وعندنا جمهور تبارك الله السنه اكثر عروضنا بتذاكر. ناس تمن اللي فما خدمه تجي راهي الجمهور ما يلزمش سوزيستيم الجمهور مراه لا يعني ما حليش نعملوا في ثقافة خاسرة أو بلوس ما حليش نعملوا في موسيقى خاسرة.
1: لا معناها الحجة هذيك ما نجموش يستعملوها, دخلتوا فلوس ورجعتوا
0: حتى طرف عنا عبيد فهمتني الحمد لله فما سينياتور معينة عبيد تجي تلوج على الكاليتي
1: عندها ثقة
0: فهمتني برشا رداءة أما فما زادة إن كاليتي موجودة فهمتني العبيد تحب الكاليتي وفما جمهور الكاليتي راهو يجي ويتبع ويقص تذكره ويجي.
1: محمد علي هذاك علاش انت توليت تلفت للعروض اللي تنظموها وحدكم وتخدموا على التذاكر معناها تخدموا بالشوبيك
0: حتى غدوا على التذاكر
1: معناها تعملوا على اقبال الجمهور
0: مش هنا برودكسيون اما ربي معهم سيرة بودينار وجماعه ربي معهم.
1: لكن عملتها التجربه في حمامات مثلا
0: اول الشهر حمامات في ايشيل بلو بتيت اما تبارك الله عملنا ريكور معناتها في حمامات معناتها ارشي بلان
1: يعني عندك الحق تقول
0: عشان الكوت اللي فات عملنا عرض اسطوري في حمامات بالحق.
1: صحيح.
0: جمهور مش عادي اللي جا وانرجي سور سين مش عاديه تعديت لا الحمد لله.
1: دونك معناها تقول مادام جو في مي بروف ما فماش علاش ما فما حتى سبب مقنع معناها لهذا.
0: وي انا هنا في نو بروف بالنسبه لنو بتغرام تعديت على صندوق الدعم اذا كنت تعديت على لجنه وطنيه ودعمتها ب 80000 دينار.
1: أي.
0: في المحله عندنا تو اشطر السوم عندنا تو 4 سنين نستناو وقتاش دخلت الشطر السوم هذيك فهمني اما باللي مويان دو بور رانا عملنا خدمه محترمه جدا.
1: أي.
0: واللي ما تنجم تتطور اكثر برشا خاطر عرض ما تحكمش عليه في مره واثنين راهو فهمت وغنيه تاخذ لك جائزه كبرى مارجين الاغنيه حبيبي شنو تحب انت يعني فهمت شنو تحب يعني ترى شنو تحبوا ترى شنو نحبوا يعني وما تقولي بعد تتعاود في التراث لا انا ما نعاودوا في التراث 24 برفاق اصعب برشا منو بتغرى منو بتغرى ورقه بيضة محليه تعديت الحكايه هك في بالنسبه تقليبيا مع سيرين شكيلي تك تك تك فهمتني نصوص مع تم حليهم يهبلوا.
1: صحيح.
0: تلحنت في نص شهر اما قعدت 3 سنين نخدموا في البرودكسيون في استوديو في الارانجمون وكل شيء لا لا بالعكس اما ما نقولوش مالك فماش انتاج
1: باهي توا قدام الوضعيه هذيا اللي هي مؤسفه متفاهمين فيها. انت بالنسبه ليك نوبه غرام اليوم كي تغزلها شنو باش تعمل منها محمد علي؟ مش تخليها
0: انا انا انا انا نسلم على سيرين ونغزل لبعضنا هكا والله ما صدقني والله والله ما منين انا منين عندي امكانيات انا باش احنا فاتكات بارفان يتكلف علينا معناتها في حفله حمامات وحد متكلف علينا قريب 30000 دينار يعني الروسيت نعطيوها رانا احنا للعازفين ونعطيوها للبرودكسيون ونكريو سون ونكريو كذا ماحناش قاعدين رانا نستغنيو من الموسيقى اللي نعملوا فيها والحمد لله معناتها هذاك نو بيرمي باش نخدموا نعيشوا بيه وباش انا نجم نطوروا شويه اما راهو تحكيوا على كوميديا موسيقيه لا يا حبيبي شكون ينجم هذا مشروع وطني راهو هذا شنو ها سامحني علاش ناخذوا في الريسك هاكو فما مسارح وفما دنيا وفما فرق وفما دنيا علاش يعني موجود يعني راهو معناتها الشيء موجود احنا نبعثوا تخيل نبعثوا مطلب نترفزوا رفوزي تخيل عبد الله رفوزي فهمني عبد الله راني ماخذ الساعة ما نحبش نحكي على شنو قاري وشنو عامل تبارك الله الساعة فهمتي الحمد لله يا ربي شوف قرينا في المعهد على الموسيقى انا ولد وانا قسم ما قريتش بريفي وقريت في فهمتني في, في, في العمومي نتخرج من المعهد من المعهد على الموسيقى الدولة تصرف عليا منحة فهمتي باش نجبت لهم فهمتي الدبلومات النيسيسير وفي نفس الوقت نقرا اون ميم طون نقرا اون باراليل باش كونت روحي في الموسيقى خاطر هذاك لي ديبلوم نتاعي باش تولي دكتور في الموسيقى اما مش هذاك اللي يعمل فنان فهمت اما نقرا راني اون باراليل نخدم في نونسي انا باش نخدم في الليل
1: باهي خلينا نكملوا خلينا نكملوا
0: الجوري نتاعنا العبد لله وبعد نعدي لك في لي كونكور كله ونعدي لك ونقول لك متر اسيستون ونمشي نبعث لك نقول لا ما دخلتش في الزون دو كونفور انا دكتور انا محليني لا نمشي نثني الركبه ونطلع ندور الجبال وندور الصحاري ودور كذا ومن بعد نلم التراث وبعد كنوزعوه ونحاول ندخل وسطو للناس باحلى صوره فهمتي ونوثقوا وفهمتي وفي الانستيتيو توي نقري صدقني نقول لهم عاش تعطوني مواد غربيه اعطيوني نعرف لي انا عامل جاز ونجم نقريهم الحكايه هذوكم فهمتي لا نقول لهم قريونا خلينا نحب قلي تراث ومن بعد ليك الخدمه هذيك الكل ومن بعد نبعث دوسي يقولوا لي رفوزي ما نخش ناخذوها علي عندك خير سامحني ما عاد فهمت
1: محمد علي كمون اغزل عندك الف حق والليموشن اللي تيلمون سانسير اللي ما نجمش الحقيقه نوقفك لكن الوقت ما تعرف هذيا حاجه مهمه ياسر نوبه غرام لازمها ساحسها وحدها لازمنا نفهمه لازمنا ندزو لازمنا ندعمه الحقيقه لازمنا نحكيو فيه برشا على خاطر خساره كبيره انه ما نراوهوش لعامنا ولا سنين ان شاء الله عام الجاي ان شاء الله تنفخ فيه الروح وما يضيعش ان شاء الله غدوه تكونوا برشا في مسرح الاثري بكارتاج باش تفرجوا في 24 بارفان محمد علي كمون غدوه عمل فيه نفس جديد بالمزود فوزي بن قمرات ليلي القفصي أنس بن سعيد وإن شاء الله يعطينا مولود جديد مزود عام جاي أي عاد ما نكملوهاش هكا
0: محلينا مش محلينا لا لا لا محلا محلا قد
1: ربي فضلك سيدي خلينا نشوفوك ب 24 طرفة ونشوفوك
0: غدوة برشا شو جو غدوة برشا جو برشا ربوخ برشا نت نتمنى العبيد تجي اللي شويه تسكر يكملوا يقصوهم والحبه تتخلوض هكا فهمتني والناس كل تربح وتعمل جو
1: ونعاودوا من اول وجديد
0: السلام عليكم
1: يا سيدي ربي فضلك
0: فهمتني وان شاء الله كل عام وانت حيين بالخير
1: يا سيدي كل عام وانت حيين بالخير ان شاء الله غدوه الناس كلها في كارتاج وتتعدى سهريه كيما تحب انت وان شاء الله المشاريع كلها نعاودوا نشوفوها تونغو راب ونوبتغرام والجاز اللي عملته في تبرقه والدنيا كلها ما حكيناش عليها تعاود تجي بحذنا ان شاء الله شكرا لكم انتم اللي قعدتوا معنا حتى لتوا في فان تايم هذه نهايه الاسبوع بون ويكاند نعاودوا نتلاقاو ان شاء الله نهار الاثنين باش نكملوا شهر اوت في لامينو باي باي
2: فان تايم تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 ديوان افام فلاش نيوز
3: مشتوى السابعة ديوان افام عسلمة الرئيس المدير العام لشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يقول إن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من الغد السبت مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم وضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين وأكد بتين في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات مبينا أن شحنة من المحروقات وصلت إلى بنزرت وهي بصدد تفريغ الحمولة فيما تتوفر كميات أخرى بمخازن الشركة في رادس والسخيرة إلى جانب شحنة أخرى قيد التوريد مبينا أن الإقبال الكبير للمواطنين على محطة الوقود إثر تداول خبر إضراب عوان نقل المحروقات أدى إلى نفاد سريع للكميات المتوفرة بعدد من المحطات نفيا وجود نقص في المحروقات على المستوى الوطني النائب البرلمان عن ولاية منوبة أسماء درويش تدعو إلى مواصلة العمل لفترة إضافية بنظام نصف الوقت خلال الشهر القادم أي شهر سبتمبر وتأخير العودة المدرسية إلى بداية أكتوبر القادم كضرورة لا بد منها يفرضها تواصل ارتفاع درجة الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء وأكد درويش في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات المقترحة من شأنه أن يخفف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال ساعات الذروة ويحد من الاستهلاك المتزامن للطاقة في الإدارات والمنازل والمؤسسات التربوية كما يجنب المواطنين والتلاميذ والإطار التربوي مزيدا من الإرهاق الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة على حد قولها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكر أن المرحلة الثانية من قبول طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية رائدات ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر القادم وتستمر إلى غاية يوم السبت الخامس من الشهر ذاته إلى الشأن الدولي ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات على لبنان إلى 4352 شهيدا و12318 مصابا حسب وزارة الصحة اللبنانية اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفيد بأن حجم الدمار الناجم عن الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي ضربت نيبال الأربعاء الماضي هائل وتشير إلى أن التقديرات الأولية تفيد بتضرر حوالي 93 ألف شخص الرئيس الأوكراني يقول أنه أمر الجيش بزيادة هجماته بالطائرات المسيرة بعيدة المدى على روسيا إلى 1000 هجوم يوميا، ارتفاعا بحوالي 300 في الوقت الراهن. نهاية المشزل الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار لي فريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم، سامحوني، لو رانديفو اللي يكون معاكم كل ليله من السبعه حتى للعشره متاع الليل، يبقى من الاثنين للحد. نسلم عليكم الناس الكل، اي لو رانديفو اللي يونسكم في ثنيتكم ويونسكم وين ما كنتوا توما. كيما العاده برشا موزيكا، ان شاء الله تعملوا معنا بون كيف، وان شاء الله نسيبكم شويه في السخانه هذه اللي موجوده تاو. ان تو كان نسلم عليك ايمن المسعودي سيد المخرج، هذا محمد القرقني من ورا الميكرو. كيما العاده برشا برشا موزيكا مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما، والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي باش نسمعوا جنجون في الحبيبه.

باش نرجع بكم للقديم نتاع بالتي باش نرجع باش نسمعوا ماتيو جيمز الجديد نتاعو باش نسمعوا زاد كافون الله يرحمه باش نسمعوا جانجل باش نسمعوا عصام الشريتي هذه الموسيقى نتاعنا حضر روحكم برشا موسيقى بنينه انتوكا ديراكتومون نبداو مع اركتيك بلانكتون في بريستو هذه الموسيقى نتاعنا بونيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: L'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, ومازلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف ديجا معنا بالموزيكا, ومازلت برشا الموزيكا. يبقى تستنسوا صيف كامل انه تكون 100% موزيكا. ما اليوم اكسبسيونيلمون مش تكون الامور مختلفه شويه, على خاطر يكونوا بحذنا لهنا دي زيتيديون, ويكونوا بحذنا الاي تروازو نحكيوا على ايفينمون مزيان برشا. الايفينمون هذا يسحق الحق انه ناخذوا شويه من وقتنا ونحكيوا عليه. عنده علاقه بالمراه, اسمه امباورينغ voilà women in industry 5.0. l'événement هذا في l'édition ولا في الفيرسيون الخامسه نتاعو, ايفينمون انترناسيونال, اي مش يكون لهنا في تونس, مش يكون من تنظيم الاي 3 او ايزيمز اللي هي المعهد العالي للاعلاميه والملتي ميديا بصفاقس. هذاك علاش يكونوا بحذنا صديقاتنا لهنا من الاي 3 او. نحكيوا على صديقتنا رؤى الزواوي, ممبر في الكوميتي دورغانيزاسيون. رؤى مرحبا بك.
2: ميرسي عايشك.
1: اهلين اهلين, صافا لاباس عليك؟ جاوب به توني مش شفار, كنتوا تحوسوا سي ديجا تعوموا ولا صح عليكم؟ والله صح, عرفتك اللي يجيوك ويفرعصوا لك الكونديكتور نتاع الخدمه ويزيدوا يجيو هما محوسين وحنا لا, معناها ماشي زوز. على كل يا لاله مرحبا بك.
2: ميرسي.
1: اون بليس هذا صديقتنا بنت الدار, هي ديجا ديما نقولها بنت الدار كل مره تجي, يلا لازم وتجيب معاها البحر وريحه البحر وكذا, ومجيب معها حد شيخ مر العيادي نقول لك مرحبا. اصلا
2: مرحبا,
1: صافا لاباس عليك؟
2: الحمد لله
1: صافا. امك لاباس؟
2: لاباس الحمد لله.
1: امك اللي تعبتنا معك, تعبتنا في الديوان ومتعبتنا البر من الديوان, وواحد مش عارف شنو يعمل.
2: لازم تحط الرسم
1: نتاعها في كل بلاصه, في كل بلاصه. نسلم عليها ميسا شتورو اللي كانت لهنا في البرنامج هذايا ديجا. نسلم عليك يا ميسا, توحشناك برشا برشا برشا, ان شاء الله ترجع لنا تري بيانتو. اون توكا نسلم عليك قمر, ونسلم عليك رؤى. نحكيو على الاي 3 او, المنظمه هذه الانترناسيونال. اون بريف خلينا نذكروا الناس شنو هي الاي 3 او وشنو تعملوا فيها بالضبط. عندك واحدة من
2: en tout cas هي لي 3 او, هي سي ان كلوب اسوسياسيون انترناسيونال موجوده في برشا فاكيت في معناها على عالم كامل,
1: العالم كل
2: تخدم على تطوير في لي دومين الكل, فما روبوتيك, فما تكنولوجي, في كل شيء معناها موجود
1: في علاقه بلي انجينيور.
2: فوالا
1: خاطر هي منظمه دونك اللي نعرف انا وشويه عندي فكر عليها بيان سور, خدمت معاهم شويه. دونك منظمه موجوده فيها لي انجينيور تقريبا الكبار نتاع العالم الكل, دونك تضمهم هي المنظمه هذه. ممكن ليدر في لي زورغانيزاسيون ولا في المنظمات العالميه اللي فيها العدد هذا من لي انجينيور ومن الكفاءات. دونك نحكيو على تقريبا اكبر لي انجينيور يكونوا موجودين في الاي 3 او, والا خرجوا من الاي 3 او. دونك منظمه كبيره برشا. انتم موجودين في لي زيمز هكا؟
2: المعهد العالي الاعلاميه والميتي ميديا بصفاقس.
1: بصفاقس داكو. جينيرالمون شنو هما لي اكتيفيتي اللي تعملوهم في الاي 3 او؟ شنو هكا تقدوا
3: نعملوا وركشوبات مثلا,
2: معناها دي هاكاتون
3: دي كومبيتيسيون, كل شيء معناها نعملوا زيد نصنعوا دي روبو كل معناها يكونوا يعاونوا الانسان معناها في حياته,
2: باش نطوروا باش نقدموا
3: باش خاطر هي معناها نقولوا احنا الامباكت نتاعها هي ادفانسينغ هيومن تكنولوجي.
1: داك مش تحكي بالانجلي وانا تنفسر عرفت نعمل كيك بتاع الجزيره هذا وتقول انها لن تضرب ايران والفازات هذوكم الكل. نحكيوا على ايفينمون, قلتوا لي قبيله انه ايفينمون انترناسيونال مش يكون منعش اسكو بور لا بروميير فوا في تونس ولا كيفاه اول مره باش يكون في تونس؟ داكور.
3: هو ان شاء الله هو العاده معناها يصير في بلدان في العالم وكل كل مره يصير في بلاد وكل, وان شاء الله
1: السنه باش
3: يكون في تونس.
2: باش هي اللي كافيت باش نورغانيزيو ليفينمون هذا ان شاء الله السنه في تونس.
1: En bref, l'événement, شنو تعملوا فيه, شنو الهدف منه, لي ديتاي على ليفينمون هذا.
3: الهدف منه هو empowering women in industry 5.0. وديجا لي زكتيفيتي الكل ان شاء الله باش يكونوا معناها
1: هذا يفسر هنا تيتر بربي خاطر توا الحاجه عليك قاعد يسمع فينا توا قاعد في الفسطحه في البرود ولا لا فهم هذا امبورينغ وومن اندستري.
3: امبورينغ معناها باش يشجع يعاون المراه في الاندستري 5.0 معناها.
1: داكور. دونك يشجعهم باش انه يبعثوا مشاريع ولا شنو بالضبط؟
3: يعاونهم معناها عرفت معناها نقولوا احنا
2: باش تدخل في الدومين نتاع الاندستري وكل خاطر مازلنا معناها ما تلقاش برشا كنسا اللي تلقى في الدومين هذايا, فهمت الدومين هذايا.
1: داكو
3: معناها هو فيه الاندستري 5.0 هو في الاخر معناها فيه الاوتوميشن و
1: احكي تكنيك ميساج، احكي حاجات تكنيك باش ما انت تتوصل الفكره وانا راني نحاول نوصلها من بعض العباد. ثانك يو.
3: معناها في الاوتوميشن والتكنولوجي وكل شيء، معناها باش يسهل حياه المراه وكا في الاندستري
1: هذيك هي. دونك انا فاهم هي تقول لك عندي ديمو تكنيك تحكي من قبيله بالانجلي، خايفه لانه المعلومه ما توصلش للناس. احكي كيما انت تحب، انا من بعد نفسر داك جاوبك به. خليني انا المترجم تاعك اليوم. دونك ليفينمون هذا عنده علاقه كيما قلت بالنساء ويشجعهم على انهم يدخلوا صلب المجال الصناعي، ما نعرفش بطريقه اسكو ببعض المشاريع ولا انهم يخدموا فيه ولا لغيره. فينالمون زاد احنا عندنا الفكره شويه حتى في تونس انه المراه مش بتاع صناعه، معناها يقول لك انه المراه تخدم في معمل ديجا شويه اللي دي تو بدات تتبدل بتتر. مي كان تحكيها الحاجه عليا ذات يقول لك فاش قاعدين تحكيوا مراه وتخدم في معمل سي با لوجيك. مي تو الدنيا طورت بيان سور وكل شيء وليت تبارك الله يمكن ساي اكثر حتى من الرجال فعليا في الـ في الـ في الاندستري. دونك ليفينمون هذا كيما قلت مش يكون في تونس، في جمرت هكا على ثلاثة ايام. شنو باش يصير فيهم ثلاثة ايام بالضبط؟
2: اون فيت هو الجورني الاولانيه لو 4 ما معناها فيها دو فيزيت اندستريال.
1: داكور.
2: اما ليفينمون معناها برينسيبالمون يبدا لو 5 ويفي لو 6. عنا دي بانيل، عنا دي تابلون، عنا سبيكرز انترناسيونال معناها باش يجيونا من برا باش يحكيوا لنا. فما دي وركشوب،
3: اي فما كونفرنس زيد، وفي الليل معناها باش يكونوا فما دي اكتيفيتي معناها باش يسهلوا
2: النتوركينغ. دي اكتيفيتي كيما هكا نتاع هكا نتاع حاجات يصنعوهم هما ارتيفيسيل، فهمت؟
3: ارتستيك peinture
1: ou quoi. Ok, ok, mais très intéressant. On a déjà regardé un chouffi assez mais parce que la semi qui vient à Barcha mais même de Tunis, معناها عندهم وزنهم en tout cas femme زيد اسامي من برا ما نعرفهمش للامانه. لكن انا نقول لكم شنو تنجموا تعملوا، تدخلوا على الباج wils.tunisia2026. دونك تلقاو الباج هذه، نحط لكم زيد اللين نتاع الباج، نجموا تلقاو تو لي ديتاي اذا كانكم انتريسي باش تمشيو للايفينمون هذايا.

0: سيد تحب تفهم شنو الايفينمون هذا وتحب تحضر في حاجه انترناسيونال كيفاش نجم تشارك كيفاش يكلموكم كيفاش يتصلوا بكم
1: ان فيت عن ان سيت ويب معناتها تدخل تعمل ريجستريشن فيه تسجل وعنا دو باك معناها الباك الاولاني 90 دينار انك جوست معناها تحضر معناها طول معناها طول طوم تاع l'événement mais معناها من غير hébergement من غير
0: من غير
1: فطور juste تحضر les activités le panel discussion وكل والباك الثاني سي 310 دينار تحضر في à partir من 4 5 6 mais عندك نويتي برك اللي هي le 5
0: d'accord
1: avec معناها الماكله وكل وتحضر بيان سور على كل شيء
0: كل شيء وي دونك مهم برشا كيفاش ينجم قلنا يدخلوا على الباج يلقاو اليوم تاع الانسكريبسيون على السيت دونك وي شاركو ويكونوا بحذاكم ان توكا برافو ان شاء الله بالتوفيق لكم بالتوفيق زاده للزيتيديون اللي معاكم تخيل فما برشا في الكوميتي قاعدين يسمعوا فينا توا ويتبعوا فيكم نسلموا عليهم الكل وخدمه كبيره برشا ميرسي بوكو زاده للاداره نتاع لي زيمز على خاطر لو فيت كو تعطي كونفيونس في حاجه في ايفينمون انترناسيونال بور لي زيتيديون تاعها سي تانا تو ليها هي حاجه دو بلوس ليها هي برافو للمشرفين على المعهد العالي للاعلاميه والملتي ميديا بيسفي قصه
2: ديجا نحبوا نشكروهم
0: الحقيقه نجولهم تحيه لكم الحكايه اي اي اي ليه عيب اين اسمع فسخ هذا معتبره مش مباشر اين عاودوا دونك كان هذا دونك تعملوا الانسكريبسيون على السيت سينون شكون تحبوا تشكروا
2: الفاك بالطبيعة
0: بيان سور
2: نحب نشكر الفاك على خاطرها برسمي وقفت معنا
1: وشجعتنا وعاونتنا في برشا
0: واحد برك خاطر والله وضني راه واحدة منا بر هاي تنجيك هاني جيك قمر
2: نحب نشكر الفاك برشا على خاطرها شجعتنا وعطت ثقة فينا وعاونتنا برشا معناها وكل وبرسمي مازال تعاون فينا ومسهل علينا برشا حاجات وكل يعطيهم الصحة
0: يعطيهم الصحة
2: الكلهم
0: أعطيهم الصحة وأنا لازم نعملك التوش متاع النقد متاعي خذي واجبهم خذي واجبهم مش مزية منهم باهي أي قمار
1: بيان سور زادا الادفايزرز واللي بروفيسور اللي معانا واللي واقفين معانا بالإيفينمون وكل واللي قاعدين هكا حايتين ولا كيفاش
0: ينكادريو فيكم ينكادريو تاع لي بروف فوالا برافو برافو يعطيكم الصحة فخور بك انا ديما قمر ديما نقولوا لك شيء هذا تبارك الله اخر مره بحذاي في رمضان جو بونس جيت بحذانا ريت كل سي في رمضان كل برمجه لازم تحط التوش نتاعها ماهيش مسيبت لي هي لامها ان توكا ميرسي بوكو يعطيكم الصحه رؤال الزوابي ممبر في الكوميتي دورغانيزاسيون تاع ليفينمون هذا انترناشونال ليدرشيب سامت ولا بلوتو الامباورينغ امباورينغ فوالا
2: الومن هيك التيم نتاعو امباورينغ التيم
0: اما هو الاسم انترناشونال ليدرشيب سامت فوالا ميرسي بوكو روى ميرسي بوكو قمر العياد يعطيك الصحة ميرسي لكل لي مومبر تاع اي 3 زو صديقنا بربي شنو اسمه جابكم الشفار مسيك يشوف ربيكم شنو الاسم
1: يوسف الزريبي
0: يوسف الزريبي سلام عليك يا يوسف يعطيك الصحة برافو خويا التضحية الجسام من اجل هذا الهدف ومن اجل كذا برافو يوسف يعطيك الصحة ان شاء الله المرة الجاية تكون بحذنا لهنا ان توكا احنا مش نكملوا مع الموسيقى ديريكتومون مش نرجعوا مع الموسيقى شوية خير مش تكون جوك بوكس وحضروا يحكم بيلبورد في الساعة نتاعنا الثانية احنا راجعين معكم في Night Club. Night Club.

0: stop, ne change pas la radio. Vous êtes en train d'écouter Night Club sur D1 FM.
1: Yeah, yeah.
2: انا
1: اني انا اني نايا بلطيزي لقصر نايا الراحة اسمع الغناية

0: Diwan FM.
1: Diwan FM.
0: Soutkom.
1: Politique, social, actualité, économie, sport. Ou quien fêtetek haja? Tilkaha à site web Diwan FM. Ou à la page Facebook, Instagram, chaîne YouTube Diwan FM. 93.5, 91.2. Et khalioukom up to date. Diwan FM. Flash News.
2: موجز الثامنة ديوان فام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء الليلة خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة. وسيشمل القطع الدوري للكهرباء مناطق بجهات الوسط والجنوب والجنوب الغربي والشمال وصفاقس وتونس الكبرى والشمال الغربي. وأضافت أيضا أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يشرف على جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية الجديدة، ويؤكد على ضرورة استكمال كافة الاستعدادات وضمان الجاهزية التامة لمؤسسات التعليم العالي ودواوين الخدمات الجامعية بما يمكن من حسن استقبال الطلبة وخاصة الطلبة الجدد ومرافقتهم خلال مختلف مراحل العودة الجامعية بما يساهم في توفير بيئة جامعية ملائمة ومحفزة على النجاح والتميز وتدفع نحو تطوير منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي وفق بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن أنها ستشرع بداية من غرة سبتمبر القادم في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الجديد الخاص بقطارات مسافري خطوط أحواز تونس، تونس الرياض وتونس بوقطفة وتونس القبعة وأحواز الساحل سوسة باب الجديد المنستير المهدية، وذلك بمختلف نقاط البيع بمحطات هذه الخطوط ومنها على أحواز الساحل سوسة باب الجديد المنستير المكنين لبقال تطبل والمهدية. إلى الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على كيان وفرد بعد أن هدد وزير الخزانة الأمريكي قبل أيام باتخاذ مزيد من الإجراءات في ظل استمرار الحرب. وتستعد وزارة الخزانة الأمريكية لإلغاء وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى النظام المالي الأمريكي، كما فرضت الوزارة قيودا على بنك مصري بسبب تعامله مع إيران. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع قدور. أجمل تحيات بهيرة عوجي، في أمان الله.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: D1FM. Flash Sport.
3: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. غدوة تجرى مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثانية ذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. من نادي الفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة، حسين بالعريس حكم المباراة. في الفار منتصر بالعربي، مستقبل مرسى ضد تقدم ساقية الدير، الحكم عبد السلام ماني. في الفار درساف الجنواتي. بالنسبة لمباراة الاتحاد المنستيري والملعب التونسي، الحكم حسني النيلي. في الفار إلدير ماليرو. بالنسبة لمباراة نادي الصفاقسي ترجي الرياضي الجرجيسي، يسافرها محمد علي قروية. في الفار نلقاو برونو استيفيش. نهار الأحد 30 أوت 2026، ديما 4:30 نتاع العشية عبر منصة ديوان سبور. بقية الماتشوات: الشبيبة الرياضية بالعمران ترجي الرياضي التونسي، الحكم سيف الورتاني. في الفار إلدير ماليرو. نادي الرياضي لحملون. في النادي الرياضي البنزرتي بسفارة أمير العيادي. وفي الفار برونو إستيفيش. الأولمبي البيجي ضد اتحاد بنقردين، الحكم فرج عبد اللاوي. في الفار نلقاو أيمن النصري. والنجم الساحلي يواجه النجم الرياضي بالمتلوي، حكم اللقاء خليل الجري. في الفار أسامة بن إسحاق. نمشيو الألعاب. البحر الأبيض المتوسط، تارانتو بإيطاليا 2026. منتخب كرة القدم فاز اليوم 3-1 ضد البلد المستضيف إيطاليا. منتخبنا ترشح للفينال ونواجه المترشح من المباراة التجرى حاليا بين الجزائر والمغرب. بالنسبة لمنتخب كرة اليد سيدات، فاز اليوم ضد منتخب كوسوفو 38-10 لحساب الجولة الرابعة من دورة كرة اليد في الألعاب المتوسطية. منتخبنا إلى حد الآن بالعلامة الكاملة. بالنسبة لمنتخب كرة طائرة رجال، فاز اليوم ضد البرتغال 3 أشواط نظيفة. وأميمة البديوي تهدي تونس في فضية الجيدو. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن تعاقد رسميا مع متوسط الميدان الكاميروني جاك مبي. الفريق أعلن تأهيل مبي رسميا لخوض المباريات بداية من غدوة ضد الترجي الجرجيسي. نذكر صاحب 24 عام لعب سابقا مع فريق النجم الساحلي. الأولمبي البيجي تمكن رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتداب. الأولمبيك في بيان رسمي أعلن اليوم أنه الفريق أغلق رسميا ملف مستحقات اللاعب المالي عبد اللهي باتيلي بعد إتمام الإجراءات القانونية لدى الفيفا، مع الإشارة أنه الأولمبي البيجي باش يتمكن من استغلال منتد به الجدد في البطولة فور تأهيلهم لدى جامعة كرة القدم. نطق الرسمي للاتحاد الرياضي المنستيري علي البحوري في تصريح عبر صفحة رسمية للفريق اليوم أكشف عن قرب غلق ملف منع الانتداب بعد تحويل المستحقات إلى الفيفا في المقابل تأهيل محمود غربال ونور الزمان الزموري دون المنتدبين الجدد قبل مواجهة الملعب التونسي. الفريق أعلن عن هيكلة جديدة للإدارة الإعلامية والتسويقية وتطوير المغازة وإطلاق متجر إلكتروني في سبتمبر القادم. وبخصوص كرة السلة، البحوري أكد أنه ديون والتزامات الفريق تناهز 500,000 دينار ودعا الجماهير إلى دعم الفرع وتوحيد الصفوف. ختام ماتشوات الليلة في أوروبا. في البريمير ليج في إنجلترا حاليا بدأت مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي. في الليغا في إسبانيا، راسينغ سانتاندير فاز ضد إلشي 3-2. 8:30 ديبورتيفو ألافيش يواجه فيا ريال. في السيري آ في إيطاليا حاليا ميلان يواجه فينيزيا، مباراة تجم تتابعها على منصة ديوان سبور. في البوندسليغا في ألمانيا حاليا بايرن ميونخ يواجه شتوتغارت. وفي الليغ آ في فرنسا في 4 ساعة نلعب من مباراة ليل ضد باري سان جيرمان. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب. في الأمان وتحية تونس.

مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا ومازلت برشا برشا موزيكا. ادير تو سويب نرجع بكم للسبعينات. نمشيو الجوك بوكس. جوك بوكس في جوك بوكس باش نرجع بكم للجو السبعينات والثمانينات وين نلقاو الموسيقى نتاع الديسكو. ينعم نرجع بكم الاغاني للديسكو ديريكتومون. باش نلقاو موسيقى من عند روزفلت اسمها وركينج ات ذا كار واتش. باش نسمعوا باث ريمبرز في بلاي ذات فانكي ميوزك. باش نسمعوا جلوريا جاينر في اي ويل سرفايف. باش نسمعوا فرانكي اف في الفريك. اي تو سويت باش نخليكم مع موسيقى حلوه برشا بي دارلينغ وات نايت. هذه الموسيقى اللي تسمعوها تو سويت. عملوا بون كيف احنا راجعين معاكم شويه اخر في ونحكيه على بيلبورد الجديد الليلة. نبدأ مع بيلبورد عام 2004.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل, وكيما قلت لكم قبيله الرونديفو نتاعنا يكون مع بيلبورد جديد, ونبداو مع بيلبورد عام 2004 سويت في اولديز. اولديز في اولديز نبداو مع المرتبه المئه ونحكيو على غنيه, وفما اغاني فينا المون كي تسمعهم يرجعوك بالوقت للتالي, ترجعك لبلاصه, يمكن ترجعك الريحه ولا ترجعك هكا حتى اللحظه كنت نسيتها. وهذه بالضبط حكايه اي جو باك الكاني تشيزني, الغنيه اللي خرجت عام 2004 ضمن البوم اسمه وين ذا سان جوز داون, وهي من الاغاني اللي كتبها كيني تشيزني وحده, وصلت للمرتبه الثانيه في البيلبورد هوت كانتري سونجز, وقعدت 7 أسابيع في المركز ذاك. والاجمل في الغنيه مش الارقام, الاجمل هو الاحساس. كان لهنا يحكينا على حاجه اللي كنا نعيشوها هكا, موسيقى ساعات واحد يسمع موسيقى يتذكروا بحاجات, يتذكروا بلحظات يمكن هو نساها, يمكن ما بقاش متفكرها برشا ولا ما بقاش جاي على باله, ولكن وقت يسمع الغنيه ذيك يذكر اشخاص, يذكر ريحه, يذكر حاجه. هو لهنا يحكي على كيفاش الغنيه واحده تنجم تكون اله للسفر عبر الزمن وترجعنا التالي. يسمع في غنيه وفجاه يرجع لسنين نتاع صغره, الاول حب لاصحابه, للمدرسه, للكرة, الصيف تعدى هكا في ساعة. يمكن احنا فما غاني يمكن نسمعهم بعض نهار اخر مش نذكروا بي صيف هذي, معناه نقولوا هي حسرة كنا من قبل. دونك هكاك تمشي الامور. كان لهنا يحكينا كما قلت على الحاجة هذية, ويحكينا على اللي سوفينيغ هذوما, حتى الغاني اللي يذكرها في الموسيقى كما جاك انديان, كما ريكال مي, كما only the good die young, كلهم مربوطين زاد عنده بذكريات معينة ويذكرهم في الموسيقى. في الغنية فيها زادة جانب أكثر عاطفي كي يتفكر صاحبه لانس ويلسون اللي توفى وهو صغير, وسنين اللي عاشوها مع بعضهم. يعني ذكريات مش ديما فرحة, ساعات الموسيقى ترجعك الناس في قدتهم, ساعات تخليك تحسهم قريبين منك من جديد, ساعات كل واحد والمود وكل واحد وشنية الغنية اللي تذكره, وكل غنية شنو السوفينير اللي تنجمك ترجعك لها. موسيقى حلوة برشة تسمعها تسويتها.

ما زلت قريبة منهم. هذه بالضبط حكاية Letters From Home, الغنية اللي غناها الكاونتي سينجر الأمريكية جون ميشيل, جون مايكل مونتيمري, الغنية اللي خرجت عام 2004 وكانت التراك التايتل متاع الالبوم متاعه Letters From Home, اكتبها توني لين وديفيد لي ووصلت للمرتبة الثانية في البيلبورد Hot Country Songs, وحتى البيلبورد Hot 100 وصلت للمرتبة 24 وكانت من أنجح الأغاني متاع جون مايكل مونتيمري في المرحلة هذه من مسيرته. القوة مش في الأرقام, القوة في القصة. نحكيه على موسيقى تحكي على الجندي, جندي بعيد على بلده يستنى في الرسائل اللي تجيه من الدار أو رسالة من أمه تحكي له على الدار, على الحياة اللي ما زلت ماشي عادي, وعلى أبوه اللي ما يحكيش برشا أما يحبه ويستنى فيه. بعدها هي تجي رسالة من حبيبته فيها الشوق والخوف والانتظار والجو هذاك الكل, والجندي قدام أصحابه يحاول أنه يظهر قوي, يضحك يوريهم الرسائل ومن بعد يطوي الورقة ويحطها في الشميز متاعه ويرجع لخدمته. رسالة ثالثة هي اللي تكسر الحاجز الكل, رسالة من البو, الرجل اللي طول عمره ما كانش يعبر برشا على مشاعره أما المرة ذي يقول لولده حاجة بسيطة ما تنجم تعني الدنيا الكل, يقول له أنا فخور بيك. ولهنا الغنية تتحول من حكاية على جندي بعيد على داره إلى حكاية على الحب اللي ساعات ما نعرفوش نعبره عليه كان وقت اللي نخاف ونفقده الشخص اللي قدامنا. جون مايكل معروف بصوته الدافي بالأسلوب الكاونتري اللي يعتمد برش على الحكاية الإنسانية, وLetters From Home كانت من أكثر الأغاني اللي بينت الجانب هذية من الفن متاعه, وحتى هو وصف الغنية باعتبارها مرتبطة بقوة بالعلاقة بين الجنود وعائلتهم. And

في المرتبة 98 ووقت اللي فما وقتها كان في بداية الألفينات كي تسمع إمينيم تعرف اللي فما حاجة خارج على المألوف باش تصير. والليلة نرجع ل 2004 مع واحدة من أكثر الأغاني متاعو جنونا واستفزازا نحكيو على جاست لوزت. الغنية خرجت الموسيقى سامحوني كانت ليد سينجل من من من ألبوم أنكور واللي خرجت في سبتمبر 2004 وستيل متاعها مختلف شوية على إمينيم اللي نعرفوه في الأغاني الجادة. هوني تلقاه داخل في كوميدي متاع هيبوب يحب يضحك يحب يستفز يحب يعمل كاو كامل في أقل من 5 دقائق والكليب لهنا وين تبدأ الحكاية الحقيقية. إمينيم قرر يعمل باغودي على برشة شخصيات ونجوم، نحكيه على مادونا نحكيه على MC هامر نحكيه على ماك

جاكسون وغيرهم، وزاد لعب برشا على شخصيه بيوي هيرمان، والكليب اللي عمل ضجه كبيره خاصه بسبب السخريه من مايكل جاكسون اللي كان في وقتها يواجه اتهامات، وقضيه اثارت اهتمام اعلامي ضخم وكبير. الغريب انه رغم الجدل الغنيه نجحت بقوه ووصلت للمرتبه السادسه في امريكا وطلعت لرقم واحد في بريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلندا وعديد البلدان الاخرى. اما في جاست لوزت مش غنيه باش تقعد تحلل كلماتها وتهكا تلوج على فلسفه عميقه، هي بساطة امينيم يقول لك خلي على ربي انسى القواعد واشطح فينا المهم. وهذا جزء من شخصيه سليم شادي، فنان يحب يكسر الحدود، يحب يلعب على الصدمه، يحاول حتى اكثر المواضيع الجاده الى ماده للسخريه. واليوم بعد اكثر من 20 سنه كي تسمع اول بيت متاعها تلقى روحك رجعت مباشره للبريود متاع الام تي في متاع لي سي دي ومتاع الالفينات.

في المرتبة 97. وإذا كنت حب الكاونتري الحقاني اللي فيه جينز البوتس الجيتار والبرسوناليتي الأخوية فما غنية من أول سيكوند تقول لك أنا جيت باش نعمل جو. نحكيه على ريدنيك وومن متاع غريتشن ويلسون, الغنية اللي خرجت عام 2004 وكانت أول سينجول في مسيرتها من ألبومها الأول Here for the Party. أما قبل ما تولي نجمة غريتشن ويلسون كانت جاية من بوكاهانتس من ولاية إلينوي بمدينة صغيرة وبدأت تغني في دي كلوب قبل ما تشد طريقها لناشفيل. وفي ناشفيل تعرفت على جون ريتش وكتبوا مع بعضهم ريدنيك وومن. الغنية في حد ذاتها هي ديكلاراسيون بتاع تقول هكا أنا فخورة بأصلي وبالطريقة اللي نعيش بها. غريتشن ما تحاولش أن تظهر لك بصورة الكاونتري جيرل المثالية والهكا المزينة, لا لا بالعكس تحكي لك على البنية اللي تحب الجينز تحب الموسيقى الكاونتري وتعيش حياتها على طريقتها وتقول بمنتهى الثقة أنا هكا وعجبني وعجبتني روحي هكا. الرسالة نتاعها بسيطة, ما يلزمكش تبدل روحك باش ترضي الناس في نالمون, والنجاح كان كبير برشا. ريدنيك وومن طلعت رقم واحد في البيلبورد هوت كاونتري سونجز وقعدت في القمة 5 أسابيع وصلت زاد المرتبة 22 في البيلبورد وكانت أول غنية رقم واحد بالنسبة لغريتشن ويلسون واللي وليت من بعد سيناتور الغنية سيناتور متاحة الأجمل. هذه الغنية ربحتها سامحوني في الغرامي وورد عام 2005 الأفضل أداء كاونتري متاع نسي. يعني ريدنيك وومن اللي دخلت الساحة بصوت قوي وشخصية مختلفة خرجت منها وهي نجمة كاونتري حقانية.

الأكيد أنكم تذكروا على الأقل الميلودي متاع الغنية زي نحكيوا على موسيقى نحكيوا على فينا المورشون يصير كيف تجمع واحد من أكبر نجوم الهيب هوب مع واحد من أشهر أصوات الكاونتري النتيجة تنجم تكون غريبة أما ساعات الغرابة هي اللي تعمل الليت في 2004 نيلي خرج من عالم الراب والأغنبي وعمل حاجة ما كانتش متوقعة برشا تعاون مع نجم الكاونتري تيم ماجرو في غنية اسمها Over and Over الغنية كانت السينجول الثاني من ألبوم نيلي الرابع سويت واللي يميزها انها تعمل في ميلانج بين البوب والكاونتري بطريقه طبيعيه برشا لدرجه وليت من الاغاني اللي ساهمت في فتح الباب اكثر قدام الكاونتري راب من وراء البيت الهادي هذا والميلودي اللي تدخل ديريكت للبال فما حكايه نتاع ندم نيلي يحكي على علاقه وفاته على شخص مازال حاضر في مخه رغم اللي الوقت عدى ساعات الانسان يعرف قيمه الحاجه بعد ما تضيع ويقعد يعاود نفس الذكريات في مخه مره بعد مره ولهنا يجي العنوان نتاع الغنيه Over and Over الصوت نتاع تيم ماجرو كيعطي الغنيه لون اخر كومبليتمون صوت الكاونتري الدافي في شويه وجيعه شويه نوستالجي مقابل فلو نتاع نيلي والكومبينيزون اللي خليت الغنيه توصل للناس اللي تسمع الراب واللي تسمع الكاونتري وحتى اللي تحب البوب زاد النجاح كان كبير الغنيه وصلت للمرتبه الثالثه في البيلبورد وتصدرت التشارتس في بريطانيا استراليا كندا وايرلندا وحتى المينستريم في التوب 40 وطلعت المرتبه الاولى بطريقه قياسيه وقتها الطريف انه نيلي نفسه كان عنده شكوك في البدايه خاطر فكره الكولابوراسيون بين لي رابور والكاونتري سينجر ما كانتش حاجه عاديه وقتها من الموسيقى في الاخر هي اللي حكمت وخلت الموسيقى هذه تعيش حتى لتوا موسيقى سيغمون تذكروها خاصه الجينيراسيون اللي عاشت الوقت هذاك وعام 2004

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة اخترنا ليلة نسمعكم شو اسمه عبد الحليم حافظ. لو جالي مخي في الديديكاس عمر قرقني لوكوزان يبعث لي في قولي ديديكاس الريم بنته اللي قفلت اليوم 9 شهور معاشي. انا كل شهر بش يبعث لي يمكن على الانيفرسير اما رمروم العسل. دونك قاعده تسمع فينا توا. نسلم عليكم الناس الكل ان شاء الله تكون عاملين بون كيفي اون بلوس زاد نسيبتي مرت الاولاد ماكم تعرفوا سي بون هكاك الامور ماشيه بالقدام ان شاء الله ربي يفضلها وربي يحفظها رمروم. وميرسي لكم انتم الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا. انا نهدي لغني مع عند عبد الحليم حافظ احبك نحبك انا زاد رمروم ونحبكم انتم الناس الكل تقعدوا معنا برانشي راجعين معاكم في ساعتنا الثالثه. ما تبدلوش الموجه شويه اخر تكون معاكم فوفا ديجا بعد الاخبار وما تنساوش الاخبار اللي يكون مشكون مع بهيره العوجي. احنا راجعين معاكم في نايت كلوب.
2: احبك

0: Foodcom. ديوان افهم فلاش نيوز.
1: مشاهدو التاسعة ديوان افهم عسلمة. نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 بلغت حوالي 93% وفق معطية نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه، مضيفة أن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70% في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65% بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح زواري يعلن أحداث منصة رقمية جديدة وموحدة للوزارة ودخولها حيز الاستغلال، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامجها للتحول الرقمي الهدف إلى تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى مختلف خدمات الوزارة. وتمثل هذه المنصة محطة جديدة في مسار رقمنة الخدمات العمومية من خلال توفير فضاء إلكتروني موحد يتيح للمؤسسات والمهنيين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين إمكانية النفاذ لعدد من الخدمات الإدارية عن بعد. إلى الشأن الدولي، السلطات الإيطالية تعلن الإنذار الأحمر في 9 مدن بسبب موجة الحر الشديدة التي تعد الخامسة منذ بداية الصيف وسط تحذيرات من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة. الرئيس الإيراني يقول أنه تم الاتفاق مع عمان بشأن مسار العبور في هرمز، وإذا نفذت الولايات المتحدة الأمريكية التزاماتها في مذكرة التفاهم فسيتم فتح المضيق. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
2: ديوان FM.
0: ديوان FM.
2: صوتكم.
0: بوليتيك، سوسيال، أكтуаليتي، إيكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة؟ تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باش فيسبوك، إنستغرام، شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2. يخليكم.

0: l'émission référence de la musique.
1: Night Club.
2: سيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشة انرجي ملا أليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ
3: بلاي هيت بيهايند ذا سونغ بلاي هيت بيهايند ذا سونغ
2: الأكيد نورا كل غنية ناجحة فما ناس بيهايند ذا سونغ شاعر كتب أحلى الكلمات ملحن صنع أحلى لحن وموزع عمل أحسن توزيع ومخرج خرج الغنية في أحلى صورة وشكون منا ما يعرفش الهيتات هذه الكل اللي كسرت الدنيا

الهيتات هذه الكل تصورت على طريقة الفيديو كليب ونشحت وكسرت الدنيا، وراها نفس المخرج، المخرج جميل جميل المغازي. جميل جميل المغازي اللي سبق وحكينا على أنجح الهيتات اللي أخرجهم، والليستة ما زالت طويلة، خاصة وأنه برشا نجوم كبار عندهم ثقة كبيرة في عدسة الكاميرا متاعه، ويمنوا بأنه قادر يخرجهم في أبهى صورة ويترجم كلمات أغانيهم وألحانها في شكل فيديو كليب معبر يزيد يخلي الجمهور يحب الأغنية أكثر وأكثر. وهذا مش جديد علي، خاصة وأنه ولد المخرج والمنتج الكبير الراحل جميل المغازي اللي خلى بصمة ما تتنساش في تاريخ الإعلام العربي. مسيرة جميل المغازي فاتت 30 سنة تعامل فيها مع عمالقة الفن في الوطن العربي، وأخرج كليبات قعدت خالدة حتى لليوم. ومن بين أهم الأسماء اللي خدمها معهم نلقاو أصالة نصري اللي تعاملت معها في إخراج واحدة من أحلى وأنجح أغانيها القديمة واللي صدرت عام 1998 وكانت الهيت رقم واحد أول ما خرجت، غنيتها قلبي بيرتاح لك، كلمات أحمد شيتاء وألحان زياد الطويل. قلبي بيرتاح لك، أصالة نصري.

أغنيه جاني البلبل الخليج نبيل شعيب هي واحده من اقوى الاغنيات اللي عملت ضجه كبيره اول ما طلعت في اواخر 2006. الاغنيه هذه غناها نبيل شعيب باللهجه المصريه وخرج بها من ستيل الخليجي الكلاسيكي اللي تعرف بيه، وكانت من انجح الهيتات وقت صدورها. الكليب نتاعها اللي تفرجنا فيه في روتانا صوروا في مصر مع المخرج جميل جميل المغازي، وظهر فيه بلوك شبابي وفيه برشا انرجي. نبيل شعيب جاني.

نجمة التسعينات والألفينات إيهاب توفيق تعامل برشا في الإخراج مع جميل جميل المغازي، وأغلب أغانيه الناجحة كانت بعدسة المخرج هذا. وشكون منا ينجم ينسى غنية سامحني خلاص اللي صدرت عام 2000 في ألبوم حبيبي، الأغنية من كلمات الشاعر أحمد شيتاء، ألحان حسين محمود وتوزيع أشرف عبدو. الأغنية تتميز بطبعها النوستالجيك اللي عبر على الندم متاع العاشق، وصورها المخرج جميل جميل المغازي فيديو كليب درامي مؤثر يحكي قصة حب في الجامعة. أغنية حبيبي اللي حمل اسمها الألبوم كيف كيف كانت واحدة من أقوى هيتات الألفين وكسرت الدنيا حرفيا وقت صدورها، وأخرجها جميل جميل المغازي طريقة تحكي قصة عروس البحر والحب اللي جمعها بإنسان. كليب يهزنا الحكايات ألف ليلة وليلة وعالم مليان بالسحر. إيهاب توفيق سامحني خلاص حبيبي.

عام 1999 خرجت أغنية قلبت الدنيا، أغنية عالكورنيش اللي تعتبر من أشهر هيتات الفنانة السودانية جواهر. كلماتها كتبها مصطفى كامل ولحنها صالح أبو الدهب ووزعها أشرف عبدو. تميزت الأغنية بدمج الفولكلور النوبي والسوداني مع بعضهم، وحقق كليبها الاستعراضي نجاح كبير برشا. كليب أخرجه جميل المغازي وزاد ساهم في إنجاح الأغنية. جواهر في الفترة هذيك تحولت الوحدة من أهم النجوم في الساحة الفنية، وهي مطربة سودانية ذات مسيرتها الفنية من مصر في منتصف التسعينات، وخرجت ألبوم بعنوان أسمراني، وتعرفت برقصتها المتميزة والحركات اللي تعملهم براسها خاصة. والأغنية اللي خليتها تتشهر في العالم العربي الكل هي أغنيتها عالكورنيش.

الفنان المصري الراحل عامر منيب كان من أهم النجوم اللي اختاروا التعامل مع المخرج المصري جميل جميل المغازي في كليباته وصور معه أشهر أغانيه كيف ما ملقتش زيك حبيبي، واحدة من أنجح أغانيه الرومانسية اللي صدرت عام 2004، كلمات الشاعر إيهاب عبدو وألحان مصطفى عوض. راح فين الغرام كيف كيف صدرت في نفس العام غنية رومانسية كليبها أخرجوا جميل جميل المغازي وعبر فيه على الشوق والحنين بين العاشقين بعد الانفصال. كليب مزيان برشا وفيه برشا نوستالجي. الغنية كلمات الشاعر أحمد السيد هلال، ألحان الملحن مصطفى عوض، توزيع الموزع الكبير طارق مدكور. غنية كل سنة معك كيف كيف كانت واحدة من أحلى وأنجح أغاني عمر منيب صدرت في 2005، كلمات الشاعر أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري قبل ما يختار أنه يولي غني زادة من بعد. رح فين الغرام كل سنة معك ملقتش زيك حبيبي عمر منيب.

يميز الهيتات هذه الكل انه كان وراها مخرج متميز يعرف قيمة الصورة ويخدم الفيديو كليب كأنه فيلم قصير في قصة كاملة مفهومة واضحة تخلي الكلمات واللحن اصدق واعمق والاحساس متاع الغناية يوصل اكثر للجمهور. ما زالت النجاحات والهيتات اللي وراها المخرج المصري جميل جميل المغازي. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة تلقاو أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس all hits all the time. باي باي.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز والعشرة. ديوان فام عسلمة. استئناف وتزويد المناطق التابعة لعمادة الحمامات الشرقية بالكهرباء وذلك بعد تدخل الفريق الفني التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز والقيام بإصلاح العطب على مستوى كوابل الشبكة والذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة خاصة في الفترة الليلية ما تسبب في حالة احتقان في صفوف الأهالي الذين طالبوا بالتدخل وإرجاع التيار وفق ما أفاد به عضو المجلس المحلي بالحمامات محمد العزابي لمراسلة ديوان فام بالجهة. يذكر أن عمادة الحمامات الشرقية قد شهدت احتجاجات ليلية ليومين متتاليين حيث أقدم عدد من المتساكنين على غلق الطريق الرابطة بين نابل والحمامات. عمادة الشريفات التابعة لمعتمدي تسليمان من ولاية نابل شهدت انقطاعات للتيار الكهربائي لفترات طويلة وذلك تزامنا مع انقطاع متواصل الماء الصالح للشرب منذ 3 أيام وفق ما أكده الناشط بالمجتمع المدني بمنطقة الشريفات محمد العقربي لمراسلة ديوان فام بالجهة. وأضاف أن هذه الانقطاعات قد زادت من معاناة الأهالي خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة في ظل حاجة العائلات إلى الماء والكهرباء بشكل متواصل خاصة منهم كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة. وطلب بالتدخل العاجل لإعادة الكهرباء والماء وضمان استمرارية التزويد مع توضيح أسباب الانقطاع. افتتاح المقر الجديد لعيادة الطب النفسي للأطفال وعيادة مقاومة الإدمان المحدثتين بقسم الطب النفسي بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بولاية نابل بكلفة بناء وتجهيز نهزت 225,000 دينار. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للصحة وتجسيما لتوجيهات وزارة الصحة الخاصة بدعم البرنامج الوطني لمقاومة الإدمان وبرنامج النهوض بالصحة النفسية للأطفال وفق ما أعلنته والإدارة الجهوية للصحة بالمهدية. إلى الشأن الدولي، إسبانيا تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع المهاجرين بسبتة. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن في أمان الله.
0: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
3: ديوان فام فلاش سبور.
4: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. غدوة تجرى مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثانية ذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم النادي الأفريقي أمل حمام سوسة. الحكم حسين بولعريس، في الفار منتصر بالعربي، مستقبل مارسا تقدم ساقط الدير الحكم عبد السلام ماني، في الفار دورساف القنواتي، الاتحاد الرياضي المونستيري ملعب التونسي الحكم حسني النيلي، في الفار نلقاو إلدير ماليرو ومباراة النادي الصفاقسي ترجي جرجيس حكم محمد علي قروية، وفي الفار نلقاو برونو إستيفيش. نهار الأحد الدفعة الثانية ديما الأربعة ونصف متاع العشية شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي بسفارة سيف الدين الورتاني، في الفار نقاو إلدير ماليرو. بالنسبة لمباراة نادي حمام العنف النادي الرياضي البنزرتي حكم أمير الوصيف، في الفار برونو إستيفيش. الأولمبي البيجي والاتحاد الرياضي ببنغردين الحكم فرج عبد اللاوي، في الفار أيمن النصري. مباراة النجم الرياضي الساحلي النجم الرياضي بالمتلوي الحكم خليل الجري، في الفار أسامة بن إسحاق. وكل المباريات منقولة على منصة ديوان سبور. مصدر صلب جامعة كرة القدم أكدنا اليوم أن المنتخب الوطني التونسي بجواجه منتخب مالي وديا بملعب طيب المهيري بصفاقس. من المقرر أن المباراة تجرى نهار 3 أكتوبر 2026 مع إمكانية إجراء ودية ثانية نهار 6 أكتوبر ضد منتخب البنين بأحد ملاعب الساحل. نذكر أن المنتخب الوطني بجواجه في إطار تصفية الكان منتخبي أوغندا بتونس وبوتسوانا بجابورون يومي 24 و 29 سبتمبر القادم. نمشيو لألعاب البحر الأبيض المتوسط. تارانتو 2026 منتخب كرة القدم فاز اليوم ضد منتخب إيطاليا 3-1 ترشح للفينال ويواجه المترشح من مباراة الجزائر والمغرب. المنتخب التونسي لكرة اليد السيدات اليوم فاز أمام كوسوفو 38-10 في الجولة الرابعة، إلى حد الآن العلامة الكاملة لفتيات المنتخب التونسي. بالنسبة لمنتخب الكرة الطائرة الرجال فاز أمام منتخب البرتغال 3 أشواط نظيفة. وفي منافسات الجودو أميمة البديوي تهدي تونس الفضية الرابعة. نادي الرياضي الصفاقسي أعلن التعاقد رسميا مع متوسط الميدان الكاميروني جاك مبي. الفريق أعلن تأهيل مبي رسميا لخوض المباريات بداية من مباراة غدوة ضد الترجي الرياضي الجرجيسي. صاحب 27 عام لعب سابقا مع فريق النجم الساحلي. أولمبي البيجي تمكن رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتداب الأولمبيك في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية اليوم. أعلن غلق ملف مستحقات اللاعب المالي عبد الله باتيلي بعد إتمام الإجراءات القانونية لدى الفيفا. نشير أن أولمبي البيجي باش يتمكن من استغلال منتدبيه الجدد في البطولة فور تأهيلهم لدى جامعة كرة القدم. منتخب التونسي لكرة السلة انهزم ضد نظيره الكاميروني بنتيجة 61-83، مباراة لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن النافذة الرابعة للتصفية الأفريقية المقامة بتونس المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة قطر 2027. منتخب التونسي فاز البارح في الجولة الأولى أمام كابو فيردي منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 60-56. منتخبنا يختتم النافذة هذه بمواجهة المنتخب جنوب السودان الأحد القادم. ختام ماتشات أوروبا اليوم، في إنجلترا كريستال بالاس انهزم ضد مانشستر سيتي 4-1. في الليغا في إسبانيا راسينغ سانتاندير فاز ضد إلشي 3-2. ديبورتيفو ألافيش متقدم حاليا ضد فياريال 1-1. في السيريا في إيطاليا ميلان تعادل مع فينيزيا 2 في كل شبكة. في البوندسليغا الألمانية بايرن ميونخ فاز ضد شتوتغارت 5-1. في فرنسا ليل بي اس جي تعادل 2-2. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم عبقية برامجنا. أصبح على خير وتحيا فلسطين.
0: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على diwanfm.net.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز 11 ديوان فام عسلمة. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يدعو المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر للتوقي من مخاطر ارتفاع درجات حرارة الطقس في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، وأوصى المجلس بتجنب التنقل إلا عند الضرورة والحرص على شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء والاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة. الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد تعلن اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان استمرارية الرعاية الصحية، وذلك أثر انقطاعات التيار الكهربائي الناجم عن ارتفاع مستويات استهلاك الطاقة في عدد من عمادات ومعتمديات الجهة. والإدارة توضح بأنه بالإمكان نقل كل مريض يعتمد على جهاز مكثف الأكسجين في المناطق المتأثرة إلى أقرب قسم استعجالي بالمستشفى مرجع النظر، حيث سيتم توفير وتأمين الرعاية الصحية اللازمة إلى حين عودة التزويد العادي بالتيار الكهربائية. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يفيد بأن الطلبة المعنيين بالدراسة في غرة سبتمبر القادم والذين تقدموا بمطالب للحصول على سكن جامعي وتتوفر فيهم الشروط القانونية سيتلقون رسائل قصيرة عبر هواتفهم يومي السبت والأحد القادمين لدعوتهم إلى الالتحاق بالمبيتات الجامعية الخاصة بهم حسب المواعيد المحددة ضمن الإرسالية. إلى الشأن الدولي، بحرية الحرس الثورية الإيرانية تفيد بأن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور دون التنسيق مع إيران. والخارجية القطرية تفيد بأن رئيس الوزراء القطري بحث مع وزير الخارجية الكويتي سبل خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
0: على ديونا فام فرشك مع الموسيقى.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجهز منتصف الليل ديوان افهم عسلمة. الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالشراكة مع مختلف الأطراف المتداخلة من صلة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطن وفق ما أكده مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي الطرابلسي. ويرتكز هذا البرنامج على توجيه كمية من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية وفق ما صرح به لديوان افهم. عدد من الشبان يقدمون على إغلاق الطريق الرئيسي على مستوى مدخل طريق جمال بمدينة الساحلين التابعة لولاية المنستير احتجاجا على تكرر انقطاعات المياه والكهرباء، وقام المحتجون بإحراق عجلات مطاطية وحاويات ما تسبب في تعطل حركة المرور بالطريق وفق ما أفاد به مراسل ديوان افهم بالجهة. نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة بلغت حوالي 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتب المدرسية وتوزيعها، مضيفة أن نسبة توزيع الكتب بلغت 70% في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. شركة النقل بالساحل تعلن أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية الجديدة لفائدة التلاميذ والطلبة والمتربصين تنطلق يوم غرة سبتمبر القادم، لافتة إلى تخصيص 18 شباكا بمختلف مقرتها في كل من سوسة والمنستير والمهدية لبيع هذه الاشتراكات. إلى الشأن الدولي، إيران تؤكد التمسك بخيار الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها شددت على أن أي تقدم يتطلب تخلي واشنطن عن سياسة الضغوط والالتزام بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم بين البلدين. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.